في القاهرة، المدينة التي ولدت فيها أولى دور العرض العربية، والتي احتضنت صناعة السينما منذ بدايات القرن العشرين. لم يكن تأسيس مهرجان سينمائي دولي طرفا ثقافيا، بل كان امتدادا طبيعيا لمكانة مصر بوصفها عاصمة السينما العربية أنذاك. أمام عدسات الكاميرا مر يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعاطف الطيب وشادي عبد السلام وفاتن حمامة وعمر الشريف سعاد حسني ونور الشريف وغيرهم. هنا أيضا مشت على السجادة الحمراء أسماء صنعت تاريخ السينما العربية كصوفيا لورين وغيرها. مهرجان القاهرة ليس حكاية نجوم فقط، إنه حكاية فكرة بدأت في سبعينات القرن الماضي، حين آمن الناقد السينمائي المصري صلاح ملاخ آنذاك بأن السينما العربية تستحق نافذة تطل منها عن العالم، وأن القاهرة بتاريخها وثقلها الثقافي قادرة أن تجمع الشرق والغرب تحت أضواء شاشة واحدة. كانت الفكرة بداية رحلة امتدت لنحو نصف قرن، شهدت آلاف الأفلام ومئات المخرجين وعشرات الجوائز وأجيالا كاملة من السينمائيين الذين وجدوا في القاهرة منصة للحوار والإبداع.

تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي فيه أبواب للكواليس وقصص تروى، تفاصيل تأسيسية نقترب فيها من صناع هذا الحدث، لحظات الفرح والجدل، الأفلام التي صنعت الأمجاد والنجوم الذين مروا وتركوا بصمتهم. مصر التي لم تكن مصر لو لم تمتلك هذا المهرجان السينمائي الدولي العريق. كانت مصر تتباهى بهذا المهرجان بينما كانت أوروبا وكان والبندقية وبرلين يحملون ثقل السينما في العالم، جاءت لتنطلق في قطب جاذب آخر عربي إفريقي، وكانت تظهر كبديل أو ربما كمساند أو كامتداد أو كمساحة أخرى لسينما عربية وإفريقية تحتاج محطة تأسيسية لتعزيز مكانتها الثقافية. هل غير مهرجان القاهرة السينمائي تاريخ السينما العربية؟ نعم فعل، جمعها وبادر ونافس واقترب من الحلم. الناقد والصحفي كمال الملاخ حاول في منتصف سبعينات القرن الماضي أن يكون العام مفصليا في تاريخ الثقافة المصرية، عندما أكد وحاول وبحث بمحبة العاشق للفن وصرامة الباحث والناقد الفني عن ملاذ جديد اسمه مهرجان القاهرة السينمائي، وفعل عندما جمع أبرز الوجوه الثقافية في مصر وتحدثوا عن هذه المحطة وتم إرساؤها. لم تكن السينما مجرد وسيلة للترفيه، بل لغة حضارية ورسالة ثقافية وقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب. مصر بتاريخها السينمائي العريق استحقت ونالت هذه المكانة. جمعت هذه المحطة مجموعة من المجهودات، فتحركت وزارة الثقافة وجمعية كتاب ونقاد السينما والمؤسسات الثقافية، وتم الاعتراف الدولي، وتم استقطاب الأفلام والضيوف، وانطلقت الدورة الأولى ليصبح المهرجان محط أنظار العالم، ويحظى لاحقا باعتراف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، وهو الاعتراف الذي يضعه ضمن أهم المهرجانات السينمائية الدولية. الدورة الأولى لم تكن مجرد احتفال بالأفلام، بل كانت إعلان عن ميلاد المنصة الثقافية الجديدة، وكانت دعم متميز من كل الأطراف. قدم الحفل الفنان الراحل سمير صبري، وشهد حضورا واسعا لنجوم الفن المصري والعالمي، حضرت فاتن حمامة ونادية لطفي وكلاوديا كاردينال التي دعاها عمر شريف أنذاك. شارك في هذه الدورة أكثر من 80 فيلم، من بينها أفلام تنافست في المسابقة رسمية، ثم أصبحت عضوا في الأسرة الكبرى للمهرجانات السينمائية الدولية.

سؤال أين تقع

الدورة الأولى لقت صدى واسعا في الصحافة العربية الدولية التي رأت في المهرجان مشروع واعد يجمع بين قوة السينما المصرية والانفتاح على التجارب. القاهرة كانت فضاء للحوار الثقافي والحضارات، وانطلقت الدورات في مواعيد سنوية تعرض فيها الأفلام بالكثير من الحب والتعطش للتميز.

تلونت الدورات وطبع ببصمات السياقات الدولية السياسية والفنية، ولكن يمكن أن نلخص أبرز الدورات كما يلي: دورات سعد وهبة التي كان حاضرا فيها في كل تفاصيل الإعداد والمتابعة، كانت بين سنتي 85 و900 وألف و97 و900 وألف. شهدت هذه الفترة ازدهارا كبيرا، استقطب المهرجان كبار نجوم السينما العالمية ورسخ مكانته بين المهرجانات الدولية. أما دورة اليوبيل الفضي التي كانت سنة 2000 فاحتفلت بمرور 25 عاما على انطلاق المهرجان، برنامج احتفالي استعاد أبرز الأفلام والضيوف الذين صنعوا تاريخه. الدورات الحديثة توسعت لتشمل أيام القاهرة لصناعة السينما ومنصات لدعم المشاريع العربية والإفريقية وورشات احترافية للمخرجين والمنتجين الشباب، ليصبح المهرجان فضاء للإنتاج والتكوين لا مجرد منصة عرض.

0: خلي الدم دم تقيل ودم خفيف، ارحم عبيدك من اللي دمهم يا لطيف.
1: ايه؟

0: الشعر على الفن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود. في هذه القاعات عندما تطفأ أنوار القاعة لا يحل الظلام بل يبدأ الضوء الحقيقي، ضوء الشاشة الكبيرة حين تتقاطع أحلام المخرجين مع دهشة الجمهور. في القاهرة تروى حكايات الشعوب وتلتقي اللغات تحت لغة واحدة، لغة السينما.
1: يا آية آية يا آية
2: آية آية

في مهرجان القاهرة نتحدث عن أكثر من مسابقة، فبالإضافة للمسابقة الدولية وهي القلب النابض للمهرجان، تجمع الأفلام الروائية الطويلة وتجمع الأفلام التسجيلية من مختلف البلدان. تتنافس الأعمال على جوائز عريقة في مقدمتها الهرم الذهبي لأفضل فيلم، إلى جانب جوائز الإخراج والتمثيل والسيناريو والإسهام الفني. كذلك مسابقة أفاق السينما العربية، نافذة مخصصة للإبداع العربي، تحتفي بأفلام المخرجين العرب وتمنح فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة، وتتوج بجوائز من بينها جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، وجائزة صلاح أبو سيف للجنة التحكيم الخاصة.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي.

يا حبيبي. مسابقة أسبوع النقاد الدولي، مساحة تهتم بالأفلام الطويلة للمخرجين وتمنح اهتماما خاصا بالتجارب الجديدة والسينما التي تبحث عن أساليب مختلفة في السرد والتعبير، ومن جوائزها جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم. كذلك تحضر مسابقة الأفلام القصيرة، وهي احتفاء بعالم الفيلم المكثف، حيث تتحول الدقائق القليلة إلى مساحات واسعة للأفكار والصور والمشاعر، وتمنح جوائز من بينها جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير.

إلى جانب هذه المسابقات يقدم المهرجان أقساما أخرى مثل البانوراما الدولية والعروض الخاصة وكلاسيكيات المهرجان وأيام القاهرة لصناعة السينما التي تهتم بالتكوين والدعم.

0: يعد مهرجان القاهرة السينمائي مختبرا للأحلام ومرآة تعكس تطور السينما وجسر يصل بين مبدعي العالم والجمهور العربي تحت راية واحدة شغف الصورة وحكاية الإنسان. عديد الأفلام العربية التي حملت حكاياها إلى شاشة القاهرة فانتشرت وتوجت حصدت الجوائز وبرزت في عالم الشاشة الكبرى. نتحدث مثلا عن فيلم عالم للمخرج الفلسطيني فراس خوري الذي فاز بالهرم الذهبي في الدورة 44، وهو عمل حمل قضية الهوية والذاكرة الفلسطينية. كذلك الفيلم التونسي بك نعيش للمخرج مهدي البرساوي الذي نال جوائز عديدة في مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة 19 بعد سنة 2000، ومن بينها جائزة أفضل فيلم عربي، وهو فيلم إنساني عميق حول الأسرة والاختبارات الكبرى. كان للعراق نصيب من التتويجات من خلال المخرج مهند حيال الذي حصد جائزة أفضل فيلم في مسابقة أفاق السينما العربية مقدما صورة مؤثرة عن الحرب وأثارها على الإنسان من خلال فيلم شارع حيفا. مهرجان القاهرة السينمائي محطة سينمائية عربية دولية تتطور تنفتح على التجديد وتعتمد تقنيات متجددة في صناعة الصورة والولوج إلى قضايا الإنسان المتجددة. لها رهانات مضامين متنوعة بحاجة الشعوب والمجتمعات إليها تحضر في كل مرة كوجهة لصناع المشهد السينمائي العربي والعالم. هي ليست أقل قيمة من أيام قرطاج السينمائية، تتوجه لها الأنظار وتشرئب لها الأعناق، ويكون الحضور فيها كضيوف أو كصناع وفاعلين شرف لأهل هذه المهنة. أثبتت السينما العربية من خلال هذه المحطة أن الإنسان قادر على الوصول إلى العالم، وفي كل مرة يجب أن نتذكر أن مهرجان السينما في القاهرة أو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حاك في بداياته البندقية وبرلين وكان، ونجح في أن يكون المحطة الأولى تاريخيا عربيا وإفريقيا في صناعة هذا المشهد السينمائي المختلف أو ثنائي القطب. فبعد أن كانت تتوجه السينما إلى أوروبا دون غيرها في المحطات العالمية السينمائية، أصبحت القاهرة وجهة أخرى. إلى هنا تنتهي رحلتنا في شارع الفن اليوم مع أجمل تحيات سمية الربع كرم. إلى اللقاء. شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
1: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
0: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
2: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 من سبتمبر مخيمات صيفية تكوينية بفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك بإشراف عدد من الإدارات والهياكل الجهوية. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

هيكل حشلة فن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة والولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. نفت الخارجية الإيرانية ما وصفتها بتكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط طهران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حسين الرماوي. شكرا شكرا لحضورك. اخر لحظه ايان الدرامز، جاستن كيبوردز، شكرا لناس، شكرا ساشا على الفستان، شكرا لنادي القدس، شكرا لرام الله، شكرا سهيل الخوري على كفاحك لمجيء فلسطين، شكرا لكل أهل فلسطين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: دخلك المغبون ولد الناس. مسكين امه راهي كبدتها تشويت.
1: ماشي خليه لك. ابطب الحصان وفك رباطه واغسل له كان تعب.
0: ايجا وليدي ايجا. مسكين امك ربي صبرها. منين جابك؟
2: من بلاد صغيره قريبه من مولدافيا.
0: جيت من بعيد. ايش ايش بشوي ساعه نحلك الحبل. شوفك العقده اللي عملها لك هيك الهم. انا ساعديك. راك جيعان هك الضايع ما يعرف يطيب كان الماكله اللي تعيف. حتى ونحضر لوليدي حاجه بنينه اللي عمرك ما ذقتها.
2: يعيشك وكان تخليني نهرب كيف انتي بسخفك حالي.
0: تهرب منين يا وليدي والفين؟ تحب هك المجنونة يقطعنا تروف تروف؟ لا يا وليدي وقعد هوني توا تكبر وتنسى ومن اليوم حسبني أنا في عظمك. لا لا لا عاد انتي راجل رجل ما يبكيوش. هاي هاي يا يزي عاد أين ندخلوا.

0: مفوح الريح. ولدك هو؟
1: ولدي.
0: عجب، ليش ما جاش ليك؟ انت مرة طيبة وهو مش متربي معاك.
1: اسكت اسكت اسكت، ليه سمعنا؟ راهو مجنون. حرت ما شايب لي راسي.
0: كيفاش تخليه يخدم على الخدمة ويغور على ولد الناس ويجيبهم لهنا وانت ساكتة؟
1: خليني خليني عايش ولدي في أمي، خليني. كما زلت صغير وما تعرفش الدنيا. قداش عمرك انت؟
0: 7 أو 8 سنين.
1: يا كبد امك، ما زلت صغير، طلعت كبير.
2: لا ترى ليت دلل فيه، سايبه خليه يسترجل، ظهر فيه مدلل خلقي، ما تزيدش عليه.
1: برا ارقد وخليني في همي.
2: عاشي بيك.
1: اش تحب زيتها؟
2: عبط صوتك، اسمعني، كالي بيه مليح ووكله، نحبو يسمن باش نبيعو.
1: تبيعو يا رجل؟ تقي مولاك لوج على حاجة أخرى تبيعها، رقعة تجلب لي في دعا الشر. خليه الولد.
2: اسمع، بلا صحة راس وبلاش تقرويث، اعمل اللي قلت لك عليه ولا توا نهزو غدوة ونبيعو ونرتاح.
1: باهي باهي، هاتا ونشوف. بنين العشاء؟
0: بنين بنين ياسر، يعطيك الصح.
1: هيا هيا قوم اغسل اطرافك وحصل فرشك.
2: اشقلنا صوا صوا،
1: ايش عندك فيه؟ ما تخافش.
0: محل الدفاء، نحس في ساقي مدبسين من البرد.
1: اسمعني مليح، اقرب.
0: نعم.
1: تحب تقعد عندي؟
0: علاش يا اخي؟ انا وين ماشي؟ ماني قاعد عندكم.
1: ناوي بيهك؟
0: يبيعني؟ يبيعني لشكون؟
1: لو كنت تسمع كلامي خليك بعثية مدة طويلة. تحب ولا لا؟
0: شنو نحب؟
1: برمشي يرقد، غدوة كنعشنا قلك شيل سبا.

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
0: هيا قوم قوم اغسل وجهك، ماي البير راهو سخون الصباح، بعد ما تفطر نخرج انا نجيب الحطب.
1: نجم نعبي وحدي، ما تعبش روحك.
0: لا لا خاف عليك، بيرنا غارق وفمه واسع.

0: ما احلى صباح هالبقعة، ما عندكمش ثلج؟
1: قليل برشا، اما شوفك الجبل اللي يظهر من بعيد غادي يقف الثلج وما يخلطنا لهوني كان سواقي. بقعتنا هوني ماهيش عالية برشا اما دافية. بلادك قالوا عليها باردة برشا وديما فيها ثلج. شو مس منا قداش دافي شاي، هاي اغسل.

0: حاس المرأة طيبة وقلبها حنين.
1: تبع تهرس وين العزوزة؟
0: خرجت تجيب في الحطب.
1: تعرفني مسافر وماشي تجيب في الحطب؟ طوقت جبان حطب. هيا لب روحك، حب نخلط بكري للمتينة.
0: سفرين لويه مازلنا مرتحناش من المشي ومسفر.
1: تسالي هكا طلعت لي الصباح ونحب نسافر على خطر فكرت لي انا وعدت واحد مش مع السوق باش نجيب له سلعه باهيه.
2: هاي الفلوس اللي باح بيها الاولاد الاخرين ولا كيف العاده فسدتها. اسمع الطفل هذا مانيش باش نخليك تبيعه، مازال صغير. هو اذا باش تعصيني اعرف شي استنى فيك. مش قلت ماشي للسوق؟ اخرج.
1: نمشي للسوق ويدي فارغه.
2: قلت لك اخرج اخرج.
0: هذيك هي الدنيا. نحبك ولد قوي وشجاع، مش نجم نهار اخر تعيش. تعيش وين يجي تكون راجل وعليك الكلام. نحكي لك برشا حاجات ونعلمك كيفاش تكون باش تنجم تلقى روحك وتعمل اللي تحب عليه وتشتي. فهمتني؟ ناوي يا ربي تربيه عاليه ما ربيتهاش لولدي اللي تلاحظ محارمه.
3: وهذه هي صنعته، ما يعرف كان يخطف ويسرق وانتي ساكته.
0: كليتشي فطورك؟
3: قص علي الشاهي هالصباح.
0: خذها العظمة تو نحكي لك من بعد حكاية باهية. كان يما كان في قديم الزمان. شكون؟
4: صباح الخير يا عزوزة. وينو صاحبي وينو؟
0: اش تحب؟
4: الولد للبيع.
3: شكون هذا؟
0: واحد من اصحاب ولدي. اش تحب؟
4: قلت لك الولد للبيع.
0: لا

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

أهم من زمن المترددين، لا يعرفون من أين يبدأون وأين ينتهون. أهم من زمن لا يعرف المرء طريقه ولا تفكير. توقف، توقف كل شيء، لا صواب ولا خطأ، فقط طريق الحيرة لا سوى. هذا ما تراه أعيننا، ضعنا وضاعت سنيننا هدرا وسقما وكبدا. لا نعرف أنحن أحياء بل أموات،

يا حبيب العمر، لما الفراق؟ لما الفراق والعمر يمضي فلا مراث ولا أحباب؟ فلما الفراق؟ تستعجلون الحزن والألم، فلما الفراق؟ وكل لحظة تمضي دون حبيبي هي لحظة حب واشتياق، فلما الفراق؟

حبيبي، عندما سافرت كنت أحسب أنك لن تعود. قال قلبي أشياء وأشياء خبأتها في صندوق أسراري. عندما سافرت رحلت أحلامي وماتت كلماتي وانتهى حبر أقلامي. عند مدرج الطائرة خاطبت بغداد. بغداد، هل هواك آخر ما أشوفه أم ستحتلني مدن أخرى ولن أتحرك؟ بغداد، هل سأعود إليك مرة أخرى بحنين ووجدي واشتياقي؟ كان هواء باردا كبرودة الأصالة، هواء قاتلا. تنهدت وقلت سأعود وأخبرك يا حبيبي. لماذا؟

تتساقط الأوراق من غابات الذكريات، ويأخذني الحنين إليك لأجدني معك، أنا وأنت والليل.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى، إخراج محمد المختار الوزير.
3: إذن صدق ما قيل عنكم من أنكم تبعتم محمدا في دعوته.
4: أجل يا أبا الحكم، تبعناه وآمنا به وبما جاء به من ربه تعالى.
3: وتركت إذن حلفك لبني مخزوم؟
4: لقد وجدت ما وعدني به محمد خير وأبقى.
3: وترد علي بهذا القول يا غبي؟
4: إن الله أمرنا أن لا نخشى في الجهر بالحق والإيمان لومة لائم.
3: سوف ترى، سأغلب عليكم كل العرب. يا فتيان بني مخزوم،
5: لبيك لبيك
3: يا أبا. تقدموا إلى هنا، تقدموا واحملوا هؤلاء القوم خارج مكة.
6: ما الذي تريد أن تفعله بنا يا أبا الحكم؟
3: سوف ترى يا عمار، سوف ترى أنت أيضا يا ابن ياسر.
6: هل هربت من الأقوياء ممن أسلموا فجئت لتنال منا نحن المستضعفين؟
3: صاخن أيها
4: أتضرب ابني بالصوت يا أبا الحكم؟
3: وأضربك أنت أيضا، لا أضربنكم حتى تتركوا هذا الدين.
4: ونحن نقول لك والله لن نتركه حتى لو قتلتنا جميعا يا أبا الحكم.
3: صاخن،
7: ما تستحي يا أبا جهل يا عدو الله أن تضرب شيخا في عمر أبيك؟
3: اسكتي اسكتي يا سمية، وعلى مزقت جسمك إربا إربا بهذا الصوت. اسكتي اسكتي، احملوهم يا بني مخزوم، اخرجوا بهم.
8: هيا هيا هيا.
3: اشعلوا النيران يا فتيان بني مخزوم، شدوا وثاق هذه الأسرة الجاحدة.
6: لا إله إلا الله، لا إله إلا
3: يا عدو الآلهة.
7: عمار ولدي،
3: اذكروا آلهتنا بخير واذكروا محمدا بسوء، وإلا قتلت ولدك. قربوه من النار. هيا يا فتيان، اذكري آلهتنا بالخير وإلا حرقته.
6: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
3: أرجعوه يا فتيان حتى يكفر بمحمد وربه ويذكر آلهتنا بالخير.
7: لا إله إلا الله.
3: خذي هذه الحربة أيتها المرأة.
4: قتلتها يا عدو الله بؤسا لك ولآلهتك.
3: خذها أنت أيضا أيها العجوز الكاذب.
4: أبي أبي، أشهد أن محمد رسول الله.
6: اقتلني اقتلني أنا أيضا، إن محمد رسول الله بشرنا بالخير ووعدنا بالجنة.
3: شددوا عليه العذاب واضربوه بالسياط حتى يذكر بمحمد وبما جاء به. أحرقوه.
9: ولم يزد الأذى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا بربهم ودينهم القويم، وصار العذاب في نفوسهم بمثابة الواجب الذي يقومون به لتركيز ذلك الدين العظيم. بعد أن اطمأنوا إلى رضا الله ورسوله عنهم فلم يحيدوا عن الحق، رغم دفعهم من الأيادي الأثيمة الضالة نحو العذاب والموت والقهر. لقد وعد الله المؤمنين بما هو أعظم وأجل عما يوجد من ملذات في هذه الدنيا، وصدق قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم.
3: ألم تدركوا بعد أنني على حق؟ ها قد رأيت من عذاب المستضعفين لم يصرفهم عن اتباع محمد.
0: إذن ما رأيك يا أبا الحكم؟
3: أن نشرع أولا بمحمد، محمد، لأنه صاحب الدعوة حتى لا تقوم لها قوة بعد.
0: فبماذا تشير إذن؟
3: عتبة، لقد دبرت أمرا، فهل أنت قادر على كتمه؟
0: أجل،
3: لقد عاهدت الآلهة أن آتي لمحمد غدا بحشر كبير لا طاقة له به، فإذا ما قام إلى الصلاة وسجد ألقيته عليه لأقتله.
0: وهل يتركك بنو هاشم بعد هذا الأمر؟
3: إن هذا الفعل الذي سأقوم به هو من أجل قريش والعرب.
0: لو فزت بهذا الأمر لقضيت على هذه الفتنة التي تهدد بالقضاء على قدسنا وقدس أبائنا وأجدادنا. وحق الآلهة سأكون في عونك بكل ما أملك من مال وولد.
3: هيا يا عطبة، ارفع معي هذا الحجر إلى كتفي، فاني أشاهد محمدا دخل ليصلي.
0: هيا.
3: حسنا، دعني الآن يا عطبة. هيا دعني. النجدة، أغيثوني.
0: ما الذي أصابك يا أبا الحكم؟
3: أغيثوني.
0: ماذا كان؟
3: النجدة.
0: ما لي أراك مندكعا مرهوبا. اترك هذا الحجر.
3: إنني لا أستطيع أن أرجع عنه يدي. يا عظمة، لقد يبست.
0: هات يدك، ارجع.
3: يا للهول، النجدة، يا للهول.
0: ما الذي جعلك تعود بهذا الحجر مذعورا خائفا؟
3: لا أدري يا عظمة، لا أدري. صعدت إليه لأنفذ ما قلت لك البارحة، فلما دنوت منه يا عظمة حال بيني وبينه فحل من الإبل. نعم، فحل من الإبل، وجعل يهدع أمامي حتى خفت منه ورجعت. إنه فحل.
0: لعلك تهذي يا أبا الحكم، لقد كنا نرقب صنيعك فما شاهدنا شيئا مما تقول.
3: لقد رأيته بعيني هاتين، وحق الآلهة ما رأيت في حياتي قط مثل هامة هذا الفحل ولا أنياب. شاهدته يا عطبة، شاهدته، وقد هم أن يأكلني، فتركت محمدا في صلاته ورجعت إليك.
0: من شدة الوام الذي طغى عليك تصور لك كل هذا، ولو علم العرب ما كنت تقصه الآن لما عدد أنصار محمد وزادت قوته. إني أنصحك أن تكتم هذا الأمر ولا تحدث به أحد.
3: أنا أتركه يمضي يا عطبة. لا واللات والعزى لا.
0: ماذا تريد أن تفعل به؟
3: انتظر وسترى.
9: ما بك يا جارية؟
10: وعف الله يا حمزة.
9: ماذا حدث؟
10: كيف تتركون أبا جهل يفعل فعلا مثل هذا بابن أخيكم؟ أين هذا الحظ يهين بني هاشم ويجعل محمدا هزوا وسخرية؟
9: وماذا فعل محمد؟
10: لم يفعل شيئا، ما كفى يصلي حتى جاءت ابنته فاطمة، وقد خرج أبو جهل وقريش تضحك وتسخر.
3: أين الحكم ابن هشام؟
0: هو ذا حمزة قادم إلينا، أراه يحمل القبضة.
3: أين الحكم ابن هشام؟
11: ها أنا ذا يا أبا عمارة، ماذا وراءك؟
3: خذ.
11: أتتجاسر وتضربني؟
12: لقد تجاوز حمزة الحدود يا بني مقصوم.
11: مكانكم يا بني مقصوم، مكانكم، فإن لي مع حمزة شأنا. ماذا دهاك يا أبا عمارة؟
3: بأي حق وكيف سولت لك نفسك أن تتعدى على محمد وتؤذيه وتسبه؟
11: وهل يرضيك أن يسب ويشتم محمد دينك ودين آبائك الأولين يا حمزة؟
3: إنما نطق به محمد هو الحق، وأن ما جاء به هو من رب العالمين.
11: أخرجت أنت أيضا عن الصف يا أبا عمارة؟
3: بل قل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به حق، فامنعوني أيها الجاحدون إن كنتم صادقين. إني ذاهب لأخبره وأنطق بالشهادتين بين يدي.
0: أنت تاركه بعد أن ضربك وشج رأسك؟
11: دعوه دعوه، فلقد نلت من ابن أخيه بأشد أنواع الأذى وأقبحه. دعوه، إني أرى عمر بن الخطاب جالس هناك، وأنتم على علم بالكراهية التي يكنها لمحمد وأصحابه. سأتحول للقاءه، فانتظروني حتى ألقاه وأعود إليكم.
7: اقرأ لنا يا خباب ما سمعت من القرآن الكريم. سعيد، أغلق الباب حتى لا يفاجئنا أحد.
0: ما الذي فعلته مع ابن الخطاب يا أبا الحكم؟
11: لقد ذهب ليفعل أمراً.
0: وأي أمر؟
11: مقابلة محمد وأصحابه عند الصفا، والسيف مرفوع في يده.
2: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
13: عز الدين الحمروني، سندس حمو، جهاد اليحيوي، عزيزة برباش، عايدة فارح، حسونة ناجي، صلاح العمدوني، المنصف بالعربية، النصر العكرمي، المنصف العجنقي، وفتحي ميلاد.
2: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 من سبتمبر مخيمات صيفية تكوينية بفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك بإشراف عدد من الإدارات والهياكل الجهوية. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلة فن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، داعية إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة والولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم إلى حد الآن تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. نفت الخارجية الإيرانية ما وصفتها بتكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط طهران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

عايشها بين النزال غريبة. عطاك الهيبة عطاك الهيبة عايشها بين النزال غريبة. يهون خالك تجرحها وتسهيبة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. شهد الخلائق أن ربي خالق، يا مبدع الأشياء أنت السابق، يا موجد الأحياء قبل وجودها يا ربنا، فلأنت وحدك خالق، فتبارك الرحمن أحسن خالق، فهو البديع وخلقه متناسق. هذه السماء من العظيم صنيعه، والأرض تلهج، أنت ربي الخالق.
1: حبيب

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قبل مدة قرأت عبارة انطلقت في نفسي كجدول الماء النمير، ولا تزال إشعاعاتها بين جوانحي. هذه العبارة تقول سطورها المليئة حياة وتفاؤلا وندا: لا تذرف الدموع على أمسك، إن الغد أكثر حلاوة منه، ولا تمشي في مواكب الذين يذرفون الدموع، فالمستقبل للذين يضحكون ويملؤون الدنيا مرحا ولا يعبسون للحياة. إن الأمور إذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد عسر علها، ولعل من عقد العقود يحلها. المتشائم هو من يجعل من الفرص التي تتاح له صعابا، والمتفائل هو من يجعل من الصعاب فرصا تغتنم. ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إنا بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط، وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروطُ.

إن أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو لا يزال حيا، إنه الأمل. خذ من الأمس النصيحة، وخذ من اليوم العمل، وخذ من الغد الأمل.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لله على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش، ولا يبلغ إلا عليهما العمر، النسيان والأمل. نفر من الناس تدور في نفوسهم حروب وهمية وهم على فراش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا ما يتعب ويمرض أجسامهم، يحترقون مع الأحداث، يغضبون لأتفه الأسباب، فهم في انزعاج دائم وقلق واصب. مستمعي الكريم، هأني أذكر نفسي وأذكرك، لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف، ينزعج للتوافه، يهتز ويضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل بأن يحطم صاحبه وأن يهدم كيانه. وكم هو محق وصادق ورائع قول الإمام الشافعي: فاسمع أعزك الله وأحبك كيف تنظم الدرر، وكيف يسكب الكلام من أفواه الرجال الصالحين عسلا مصفى. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا إلى إيمانهم، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع، فإن المقدام الباسلة واسع البطان، ثابت الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام، فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، كن أصلب من الأحداث
وأعتى من رياح الأزمات وأقوى من الأعاصير.

يقولون: من وطن نفسه على أمر هان عليه، وخير لك أن تصبر على ما لا حيلة لك عليه.

لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. قال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ويقول الشاعر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لا يريد عباده إلا متفائلين دائما، ذلك أن التفاؤل يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره.

إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان. حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، عطاؤه لك إن أعطاكه ضعة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان؟ ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. هنا وهناك، تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا، تعيش مجموعة من البشر تصنع الحياة في أجمل صورها. إنهم كل رجل يعرف معنى الحياة، وكل امرأة تعلمت فن الحياة. هؤلاء جميعا هم الذين نجد في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون تلك المعاني الخفية التي ترفع من روحنا المعنوية. إنهم هؤلاء الذين عرفوا كيف ينفذون من خلال تلك الخيوط المضيئة الرفيعة، فتراهم معك في لحظات اليأس والمرض والوحدة، حتى لو كانوا بعيدين عنك. أين هذه الصورة الرائعة التي صنعها هؤلاء الفنانون الذين يؤدون عملهم في هدوء، دون أن ينتظروا أجرا أو حتى مجرد كلمة شكر على ما قاموا ويقومون به؟ فهذا واجبهم وهو عملهم.

وهناك يكمن الفارق الكبير بين من يؤدي عملاً لمجرد الرزق وبين من يؤدي نفس العمل بكل ما وهبه الله تعالى من حب وإخلاص وشعور بالمتعة الحقيقية، وهو عاكف على تأدية نفس هذا العمل. مستمعي الفاضل، يحكم الإنسان اثنان: عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويسم، وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة. وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة، حيث ترتاح النفس ويطمئن البال.

أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع. وفي الله كفاية، وعنده رعاية، ومنه العون. افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء. حكي أن كسرى مر بشيخ كبير يغرس فسيلا، أي غرسة، فقال له: يا هذا، كم أتى عليك من العمر؟ قال: 80 سنة. قال: أفتغرس فسيلا بعد 80؟ فقال: أيها الملك، لو اتكل الآباء على هذا لضاع الأبناء. قال كسرى: لله درك أيها الشيخ، وكفأه على ذلك. فقال الشيخ: أرأيت أيها الملك، الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه، وهذا قد أطعمني في 1 سنة. فظل الملك يستحسن ما يقوله الشيخ ويزيده عطاء، حتى قال الشيخ: إن لم ينهض الملك أفقر هذا بحكمته بيت المال.

يعيش بالأمل الإنسان، فهو إذا أضاعه زال عنه السعي والعمل. لم يعبد الناس كل الناس في زمن سوى إله له شأن هو الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرا. وقد قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء، ولا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مرق الجاشي سهم اشفر ممضاه ما يبراشي مرق الجاشي سهم اشفر قتال ما يبراشي

مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي مرق القلبي سهم اشفر ممضاه شنو ذنبي لاش كون نشكي بعلتي وبغلبي.

0: قتال من حجبها سهم اشفر قتال من حجبها بيضة وغنجر ويت من مشربها سهم اشفر قتال.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: القهوة من رقص الماعز إلى إدمان البشر.
1: هل تعرف أن اكتشاف مشروب القهوة يعود إلى رقصة ماعز؟
0: في أعالي جبال كافا جنوبية الحبشة، كان راعي الماعز خالد أو كالدي في رواية أخرى يراقب أغنامه بدهشة عام 850، إذ كانت تتحرك بنشاط مفرط وكأنها ترقص كلما أكلت من شجيرة معينة ذات ثمار حمراء.
1: دفعه الفضول لتذوق الثمرة وشعر بنشاط مفاجئ، فأخذ الحبوب إلى رهبان أحد الأديرة والذين بدورهم قاموا بغليها وشربها، فكانت النتيجة سهر وعبادة طوال الليل، وهكذا بدأت أولى خطوات اكتشاف القهوة.
0: في القرن 15 وصلت حبوب البن إلى اليمن، حيث سماها التجار قهوة لأنها تقهي الإنسان، أي تشبعه وتذهب بشهوة الطعام.
1: وفي مدينة مخا حول الصوفيون البن إلى مشروب يساعدهم على الصلاة ليلاً، وخلطوه بالتوابل مثل القرنفل والزنجبيل، ومن هناك شقت القهوة طريقها إلى العالم.
0: أول بيت للقهوة في العالم افتتحه الشيخ محمد اليتيم العاتكي في محلة السويقة في دمشق عام 1530، وكان اسمه قهوة خانة، ثم تبعه مقهى في مدينة حلب عام 1532.
1: ووصلت القهوة إلى مدينة اسطنبول في عهد سليمان القانوني، حيث افتتح رجلان سوريان حكيم وشمس أول مقهى فيها عام 1555 باسم كيفا خان، وأصبحت المقاهي مراكز للشعر والسياسة.
0: عام 1615 أحضر تجار البندقية أول حبوب قهوة إلى أوروبا، لكن الكنيسة حظرتها واعتبرتها مشروب الشيطان، حتى تدخل البابا كليمنت الثامن الذي أعجب بطعمها وباركها.
1: شهد عام 1616 سرقة الهولنديين لشتلات البن وزرعها في جزيرة جاوة، ما أسس لظهور ما يعرف بحزام القهوة في المناطق الاستوائية حول العالم.
0: احتضنت البندقية أول مقهى أوروبي عام 1645، وافتتح أول مقهى في لندن عام 1652، وأصبحت أماكن لتبادل الأفكار وسميت جامعات البنز، لأن سعر الكوب كان بنساً واحداً، فيما تأسس أول مقهى فرنسي عام 1681 باسم لاري جونز كافي.
1: في النمسا أسهم فرانس كولشيتسكي أحد أبطال حصار فيينا عام 1683 في افتتاح أول مقهى نمساوي، وأضاف إليه الحليب والسكر ليخترع بذلك القهوة بالحليب.
0: وفي الولايات المتحدة بعد حادثة شاي بوسطن عام 1773 رفض الأمريكيون الشاي البريطاني واتجهوا إلى القهوة لتصبح مشروب الثوار، علما أن القهوة شقت طريقها إلى أمريكا عبر جون سميث مؤسس مستعمرة جيمس تاون عام 1607.
1: واليوم يستهلك الناس حول العالم يومياً نحو 2.3 مليار فنجان مشروب، بدأ بفطنة راعي أغنام بسيط. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
0: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
0: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
0: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
0: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
0: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه

ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله البارئ المصور الخلاق، نستغفره في كل عشي وإشراق، مغدق النعم مقسم الأرزاق. صبحكم الله بالسعادة واليمن والبركة مستمعين الأكارم، نلتقي بكم مجددا في برنامج والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم سيتنفس شكرا لله، نعمه ظاهرة، نعمه باطنة، نعمه لا حصر لها ولا قيد، نعمه باقية بعدد كلماته تعالى التي لا تنفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. نشكر الله أحبتي صباحا ومساء على نعمة الإسلام، على نعمة الصحة، على نعمة الولد، على نعمة الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، وهذه تسمى الأمن النفسي، معافى في جسده، يتسمى الأمن الصحي، عنده قوت يومه، ويتسمى الأمن الغذائي، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والشكر كما يقول أحد الحكماء هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. ايش معنى هالكلام هذا؟ نحافظ على النعم اللي أعطاها لنا ربي بالشكر، ونطلب النعم اللي ربي يمنعها علينا أيضا بالشكر. وكلما شكرنا الله كلما زادنا من خيراته وآلائه وبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نشكر الله؟ شكر الله يا أحبتي يكون على ثلاث مراتب: ثناء اللسان، وشهود القلب، وانقياد الجوارح. ثناء اللسان أنك ما تجحدش نعمة ربي عليك، ما تنكرهاش، أنك تتحدث بها حتى في نفسك وبين الناس اللي يحبوك ويتمنوا لك الزيادة. ربي قال لنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا سألوك على حالك ولا على رزقك ولا على صحتك ولا على العمل متاعك، ديما قول: الحمد لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. حاجة أخرى أحبتي، المؤمن القوي ما يبالغش في التذمر والشكوى، ما يكثرش من كلمات التشاؤم والإحباط. أحيانا تسأل واحد على حاله يقول لك: والله هانا كيكة برا، أمورنا ما تعجبش، وإلا يكون كلامه يقطر تشاؤما وإحباطا من قبيل: هانا ناكلوا في القوت ونستنوا في الموت. أسمعوا مليح القصة هذه يا حبتي. أتى رجل إلى أبي حازم، هذا من أحد الصالحين، وسأله عن شكر العينين، كيفاش نشكر ربي بعيوني؟ فقال: إن رأيت بها خيرا أعلنته. ريت حملة متاع نظافة، ولا واحد، ولا مجموعة تعمل في قفة رمضان، ولا الناس تتبرع بأدوات مدرسية، اش تعمل؟ تعلن ذلك بين الناس باش الناس يحاكوهم يعملوا كيفهم. وإن رأيت بهما شرا سترته. نجم تري سبحان الله البارحة شخص سكران، وإلا شكون لابس لباس خليع، وإلا كلمات فيها تشهير وفضيحة، فماذا تفعل؟ عليك أن تستر. والستر هذا خلق عظيم. من ستر مسلما شنو النتيجة؟ ستره الله في الدنيا ويوم القيامة. سألها، قال لها: ما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته. نجم تسمع بذنيك موعظة، حكمة، آية، يزمك تفهمها وتحاول أنك تبلغها. النبي عليه السلام قال بلغ عني ولو آية. وإن سمعت بهما شرا دفعته، تسمع نميمة، غيبة، إشاعة، لازمك تدافع وتذود على عرضك الشخص ذاك، خاصة إذا كان الكلام اللي تقال فيه كلام غلط. ثم قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما. تأخذ كان الفلوس الحلال، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ما تأكلش مال اليتيم، ما تعطيش رشوة، ما تدخلش الغمار القمار وما شابه، ولا تمنع حقا لله فيهما. أكل يدين ذوكم تستعملهم في الدعاء، في التسبيح، تعطي الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ودمتم أحبتي في حفظ الله ورعايته.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مستمعين الأعزاء صباح الخير، وأهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقة الصباح على موجة إذاعة قفصة. الأمل هو الذي يجعل لحياتنا معنى، وهو الذي يحفز الإنسان على التغيير وعلى المضي قدما في حياته. إن من أساسيات السعادة في حياة الإنسان هو أن يفعل شيئا يحبه، أو أن يحب شخص، أو أن يكون هناك أمل ما في حياته وحاول الوصول إليه وتحقيقه. الأمل متواجد مع الشخص في كافة مواقفه الحياتية، أثناء الزواج، أثناء ميلاد طفل جديد، أثناء التحاق الابن أو الابنة بالمدرسة. لكنه إذا لم يتم الاهتمام به والعمل على تنميته يذبل ويموت. الأمل لا يموت بالقلب المحطم أو مع الأحلام الضائعة، لكنه يموت بالأفكار السلبية والقلق المستمر من جانب الإنسان والسلوكيات غير الواعية.

الأمل هو ذلك الشعور أو العاطفة التي يشعر معها الإنسان بالتفاؤل والإيجابية تجاه ذاته وتجاه الآخرين، وهو ذلك الشعور الذي يجعله قادرا على التفاعل والتكيف مع المحيطين به ويدفعه بمنأى عن العزلة، وهو ذلك الشعور الذي يرجو معه الإنسان نتائج إيجابية مهما كانت الحوادث السلبية التي يمر بها، حتى لو كانت هذه النتائج الإيجابية صعبة أو مستحيلة الحدوث. فالأمل يظل حيا مع الانفتاح على جمال الحياة ومع الترحاب بابتسامة جميلة مع التفكير الإيجابي، ويتلازم وجوده مع الاستمتاع بالحياة ومع الحب، لذا فهو بحاجة إلى تنمية دائمة.

علي بلاش، ابوس ايدك بلاش، موتنا انا، اقتلنا انا، لكن سيبهم ما تجنيش عليهم، دي اجمل ليله في عمرهم، دول بقى حلوين، بقوا بني ادمين، خليك مره واحده.

0: تعرف تهزها بسرعة؟ معلم أبو دومة، مش معقول.
1: أنا برضو كنت متأكد إنك جاي، مش ممكن ما تحضرش فرح ولادك. دول ولادك يا معلم، ولادك. شايف؟

0: قلنا يا دنيا
1: جاتنا الدنيا
2: يا اللي ظلمتوا معاكوا الدنيا مالها الدنيا
1: قد

التركيز بالتفكير على الأشياء التي تجعلنا نشعر بالامتنان لأنها تتوافر لدينا، كأن يفكر الشخص في الماء الذي يشربه وفي الطعام الذي يكفيه وفي مسكنه الذي يقيم فيه ويشعر فيه بالراحة، أي أن يفكر الإنسان بأنه أحسن حالا من غيره في العالم المحيط به. والأمل يعيش بالمثل عندما نركز بتفكيرنا على الأشخاص الذين نحبهم بتقديم بعض من الاهتمام والعناية لهم، فالإنسان يرتقي بجودة حياته وتقل لديه الضغوط عندما يهتم بشخص أو بشيء أو حتى بحيوان. فالتركيز بفكرنا على الأشياء الجميلة التي توجد في حياتنا هو مفتاح لبقاء الأمل حياً.

0: وكذلك الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم بدلا من حياة الخوف والعزلة، وعليك بمشاركتهم أحلامك التي تغذي آمالك، فبمجرد أن تختار الأمل فكل شيء ممكن تحقيقه. وإذا لم يكن لديك أمل في الحياة فما معنى أن تلهث وراء إحراز قدر من التقدم العلمي أو محاولة الوصول إلى مناصب في حياتك العلمية؟ فلن يصبح لشيء في الحياة معنى. والاحتفاظ بالرسالة التالية دوما في قلبك وعقلك وعدم نسيانها على الإطلاق، وهي أن كل شيء يمر وأن عجلة الحياة لا تتوقف عند حال بعينه، فهناك أوقات عصيبة وبعدها تأتي الانفراجة، فعجلة الحياة لا تتوقف وكل شيء يمر لتظهر أحلامك من جديد التي يحيا بها الأمل.
1: والله

حبيت بس الدنيا كلها دليل. أنا بحبك. رجعت.

الأمل يشكل حياة الإنسان على المدى البعيد أي المستقبل، ويؤثر على مشاعره في الحاضر وعلى شاكلة التفاؤل، فإن الأمل يخلق حالة إيجابية لدى الشخص، فهو يفكر بشكل إيجابي في توقعاته وفي أهدافه وفي كافة مواقفه المستقبلية. هذه الحالة العقلية الإيجابية تشق طريقها إلى النفس وإلى سلوكيات الفرد لتصبح سلوكياته هي الأخرى إيجابية التي يشعر معها الإنسان بسعادة ورضا. مستمعين الأعزاء، إن الأمل يجعل الإنسان قادرا على مواجهة المشاكل بشكل أكثر فاعلية وأكثر مرونة، ويعطي له القدرة على تخيل النتائج الإيجابية التي يمكن أن يصل إليها لحل المشكلات والأزمات. والأمل يفتح الذهن لاكتشاف المواقف الجديدة على الشخص التي يتعلم منها وتضيف إلى خبرته. وإذا تحدثنا عن الأمل بوصفه حالة شعورية، فهو لا ينطبق عليه مواصفات مفهوم المشاعر، فالمشاعر تلقائية وتأتي كرد فعل للموقف الذي يتعرض له الشخص، مما تسبب تغيرات في الحالة الجسدية والسلوكية له نتيجة لاستجابة الجهاز العصبي. فالمشاعر تمد الإنسان بمعلومات فورية عن رد الفعل الذي سيأخذه الشخص تجاه موقف ما. فعلى الرغم من أن مفهوم الأمل لا يفي بالمعايير المحددة للمشاعر، إلى أنه من المتعارف عليه وكما يحدده الخبراء بأنه أحد السبل التي يمكن أن يتغلب بها الشخص على إحباطاته ومزاجه السلبي. فالأمل حالة إدراكية تخلق حالة مزاجية إيجابية يستمر مفعولها على المدى الطويل، على الرغم من افتقاده لرد الفعل الفوري الذي يكون مع المشاعر الأخرى، إضافة إلى أنه يتميز عنها بأنه يحدد نظرة الشخص في الحياة.

الأمل هو علاج بديل عن الأدوية والعقاقير الطبية التي تعالج حالات الاكتئاب والقلق، فإذا كانت الأدوية تعالج فيكون لها على الجانب الآخر بعض الآثار الجانبية التي تزعج الشخص، فالأمل علاج نفسي بديل بدون أي آثار جانبية، وبالاعتماد عليه لا يتولد معه أي تأثير إدماني، فالأمل يحافظ على صحة الجسد والعقل والنفس. إذن مستمعين الأعزاء، كيف تتعرف على الأمل بداخلك وكيف تصل إليه؟ إن الأمل رحلة يقوم بها الإنسان بالغوص فيها إلى أعماق نفسه لمعرفة هويتها واكتشاف مهاراتها ونقاط قوتها وضعفها، ليعرف ماذا يريد بالضبط من هذه الحياة. لا حدود للاحتمالات التي من الممكن أن يكون عليها الأمل لدى الإنسان، والتعرف على الأمل يتطلب الانتقال من مرحلة التفكير فيه والترقب له إلى مرحلة العمل الفعلي وتحقيق الأهداف، ولا بد أن يكون الإنسان على دراية تامة بنقاط ضعفه والابتعاد كليا عن القلق الذي يحول دون الفعل.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا ظاهرة أكل الأغنام للصوف. ظاهرة مأكلة الأغنام للصوف هي ظاهرة شائعة بين الحيوانات المجترة، وباش نعرفوا الحالة هذه ثم علامات تظهر على الحيوان يولي يلحس في الحيط والخشب ويأكل الصوف وقت المرعى. الأعراض الكل تدل على خلل في التغذية وعدم توازن العليقة اللي نعطوا فيها للحيوان، ونقص حاد في الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي تلعب دور هام في تغذية المواشي المجترة كما الأغنام والماعز والأبقار. وراه أي نقص في واحد من العناصر هذه يؤدي حتما إلى خلل وظيفي في جسم الحيوان. نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات يؤدي إلى حدوث الأعراض التالية: تضعف الأغنام وتولي هزيلة، فقدان الشهية، فقر الدم، انخفاض الخصوبة. وكذلك نلاحظوا ميول الماشية إلى تناول الأعشاب الجافة أكثر، زاد يقع التهام كالرمل والطوب والحصان الحيوت، والأغنام والماعز تولي تاكل في الصوف بعضها البعض. ينجم زاد يجي للحيوانات الإسهال والإمساك. وين تتوفر توا الأملاح المعدنية والفيتامينات؟ يمكن المواشي باش تتحصل على حاجاتها من الأملاح المعدنية والفيتامينات من المراعي الغنية بمختلف أنواع الأعشاب، لكن مع استنزاف هذه المراعي وانقراض عدد لباس به من الأعشاب ولت الأملاح ما هيش موجودة برشا في المراعي الطبيعية. وزراعات العلفية الحديثة اللي تعتمد على التسميد الكيميائي ما تحتويش بدورها على الكمية الكافية من العناصر هذه اللي تحتاجها المواشي، وبالتالي تظهر مختلف أعراض الحاجة إلى الأملاح والفيتامينات عند أنواع المواشي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام 6 صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاقنا الرابع من أوت القادم على مدى 3 أيام تنظم فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 متضمنا عروضا تنشيطية فرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال إضافة إلى ورشات للرسم والبرعة اليدوية والمطالعة. تتواصل بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدياش من ولاية توزر عملية الترسيم وقبول مطالب التسجيل للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 في مختلف الاختصاصات والمستويات، وذلك وفق ما أفاد به مدير المركز سامي بن عبد الله. سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر جويلية الجارية 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كمية هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتوجات أخرى. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، كما شدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر لجانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. أخيرا قال الجيش الإيراني استهدف قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. وأضاف الجيش الإيراني أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، كما أشار أيضا أن عمليات تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم على حد وصفه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

31 جويلية 2026 صباح النور صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل متتابعي إذاعة قفصة شنو حوالكم إذاعة بانوراما أهلا وسهلا ومرحبا في أولى الفضاءات المباشرة نسيم الصباح اللي يتواصل معكم يوميا من الستة بعد موجز أخبار الستة وحتى للتسعة ونصف في الويكاند حتى للعشرة جملة من الأركان والفقرات استضافات آخر المواعيد بطبيعة البرامج المباشرة أخبار السبور الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية تسمعوها سواء معايا وإلا من خلال المواجيز الإخبارية نشرة الثمانية وكذلك أحلى الإيقاعات التونسية اللي ترافقنا يعزيها لكم بكل حب عماد الغرز صباح الورد اليوم في الإخراج التقني للحصة الإخراج الرقمي على إدير رضواني هذه تحياتي ناس حمادي رويسي نتمنى لكم نهار مزيان مرحبا

الله معانا، مرحبا بيكم الناس الكل. الأغنية توصل بينا ل 12 دقيقة بعد الستة. إن شاء الله يوم سعيد، يوم مبارك لكل من اختار مرافقتنا، سواء على إذاعة جاف، سواء إلا إذاعة بانوراما، سواء كذلك حتى اخترتوا مرافقتنا عن طريق البث المباشر للإذاعة. بطبيعة نتواصلوا ديما عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، زادا وين ما كنتوا في مختلف المعتمديات الجهات وخارج حدود الوطن. أيضا مرحبا بكم بكل تعليقكم اللي توصلنا، وأيضا مختلف الإشارات إذا كان عندكم إشارة من الإشارات مرحبا، وإلا مشغل من المشاغل مرحبا بكم. اليوم معكم نستقبلوا نهار جديد للناس اللي اليوم تحتفل بمناسبة سعيدة. نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، خاصة تقترن هالتاريخ هذايا بعيد أعياد الميلاد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم نودع شهر جويليا، 31 جويليا 2026 موافق ل 17 صفر 1448 هجري. اليوم هو رقم 212 من عام 2026. نحن في الأسبوع 31 من نفس العام، 63 يوم من فصل الصيف. التوقعات الجوية كما العادة نعرفوها بعد موجز أخبار السبعة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة. صلاة الصبح لليوم كانت في 3:54 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله بشكون مع نص النهار و 38 دقيقة، صلاة العصر في 4:16 دقيقة، صلاة المغرب 32 دقيقة بعد السبعة، وصلاة العشاء إن شاء الله بشكون مع 9:07 دقائق. ربي يتقبل صلاتكم جميعاً.

الأصمر هو حبيبي، افتح لي الباب.

اصبح النور، اصبح الورد، اصبح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. بطبيعة بعد شوية نعملوا طلع على الابراج شنو مخبي لكم الفيل ولا الحظ، وكذلك نذكركم ديما بطريقة التواصل اللي هي صفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، ونتلقوا لفيش المعلقة الخاصة ببرنامج نسائم الصباح. تبعثونا كل تعليقاتكم وكل تصبيحاتكم، مرحبا بكم جميعا. نعطيكم فكرة حول التوقعات الجوية، أيضا أكثر تفاصيل نعرفوها بعد موجز أخبار السبعة، وإلا تزوروا الموقع www.meteo.tn. عموما اليوم تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35-39 درجة ببقية الجهات، توصل 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. سحب تكون قليلة على كامل البلاد، أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم تاريخ 31 جويلية 2026. شنو مخبي لكم الحظ اليوم؟ بداية مع برج الحمل، اليوم يوم مناسب لاتخاذ قرار كنت متردة ولا متردد فيه، ثق أو ثقي في حدسك. نمشوا لبرج الثور، أخبار مفرحة قد تأتيك من شخص قريب، حاول تجنب العناد. أصحاب برج الجوزاء، نشاطك مرتفع اليوم، صحة صحة، وتنجم تنجح في إنجاز أكثر من مهمة. السرطان تحتاج إلى بعض الهدوء والراحة، ابتعد عن التفكير الزائد. برج الأسد، حضور قوي اليوم، تنجم تتلقى ولا تلاقي الانتباه في محيطك. العذراء، فرصة جديدة لتنظيم أمورك وتصحيح خطأ سابق. أصحاب برج الميزان، لقاء وإلا اتصال ينجم يغير مزاجك نحو الأفضل. برج العقرب، ما تكتشفش كل ما تفكر فيه، بعض الأمور تنجم تحتاج إلى تريث. أصحاب برج القوس، اليوم نهار مليء بالحركة بالطاقة، تنجم تظهر أمامك فرصة جديدة. الجدي، التركيز والصبر يساعدوك على الوصول إلى نتائج ممتازة. برج الدلو، فكرة جديدة تنجم تفتح لك باب ما كنتش تتوقع. نختم ببرج الحوت، برج الحويطة، اليوم يوم عاطفي وحساس، حاول الاستمتاع والاستماع إلى قلبك دون إهمال العقل. حظ موفق إن شاء الله ليكم الناس الكل. اليوم أكثر الأبراج حظ راهي الأسد، القوس والميزان، عاطفيا فرصة للتقارب والمصالحة، ماليا التريث أفضل من القرارات السريعة، ودراسيا وإلا علميا التركيز راهو يكون لصالحك اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات، أهلا وسهلا.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية 31 جويلية 2026. فكرة على البرامج اللي باش نسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة، خاصة المواعيد المباشرة. وبعد ما يوفى برنامج نسائم الصباح وبعد سلامتك وحكاية صغار الموعد الديني كما كل نهار جمعة في برنامج دين ودنيا من 10:30 نهار مع نجاة علقمي ومنظر الذهبي.
1: التقوى أهميتها وأثرها على المسلم، موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
0: الأخبار وآخر المستجدات على مدار الأسبوع، في مدار الأسبوع من تأمين زملائنا من قسم الأخبار من نص نهار حتى للماضي ساعة. الموعد الموالي المباشر باش يكون مع سيوار عميدي من الأربعة حتى للخمسة في برنامج أرابيسك.
1: الرسام الكاريكاتوري الأردني عماد حجاج، مسيرة مهنية وتجربة حياتية وواقعية اليوم في أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
0: نسمة صيف والموعد مع الثنائي ريم محمد ووسيلة الغول ديما يجيكم الجمعة حتى للأحد من الخمسة حتى للثمانية.
1: ضيوف نسمة صيف اليوم: الممثل والسينياريست سامي تليلي يتحدث على عرض الضحضاح، كريمة جرارب سفيرة التوأم الرقمية عن مندوبية التربية بقفصة، فوج التحرير الضيف للكشافة. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
0: والسهرية باش تكون مع رياض حيدوري في باقة ورد من 10 حتى النص الليل، إذن باش تسمعوا دين ودنيا مدار الأسبوع أرابيسك نسمة صيف باقة ورد، متابعة رايقة للجميع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

زين موسين معكم مشوارنا في نسائي من الصباح حتى للتسعة ونص بعد شوية الموعد مع فاطمة تليجاني من قسم الأخبار لتقديم موجز أخبار السبعة. تعرفوا أحوال الطقس، أخبار السبور والسلامة المرورية وبعض

0: معاك تضوى مرايتنا. التقوى أهميتها وأثرها على المسلم، موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 7 صباحاً.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. دعا رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد بن عبد اللطيف الفلاحين بولاية إقبلية إلى ضرورة التوقي والحذر من آفة عنكبوت الغبار على غرار ما قاموا به في السنوات الماضية، وذلك بهدف الحفاظ على جودة التمور وإنجاح الموسم الفلاحي الحالي. كما أوضح أن الظروف المناخية التي شهدتها مناطق الإنتاج خلال الفترة الماضية وخاصة منها موجة الحر تسببت بنسبة كبيرة في تكاثر حشرة عنكبوت الغبار التي انتشرت جراء هبوب الرياح القوية التي عقبت هذه الموجة. تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية إلى 5 سبتمبر القادم، تنظم مخيمات تكوينية صيفية لفائدة التلاميذ والطلبة من مختلف معتمديات الجهة، وذلك تحت إشراف عدد من الإدارات والهياكل الجهوية. خلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026، دعا رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلافة إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وكذلك تقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحية، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. أخيرا، قال بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيق في جنوب لبنان، وذلك ردا على ما وصفاه بخرق حزب الله يوم الأربعاء الماضي لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أضاف البيان أن الجيش استخدم 700 طن من المتفجرات أسفل أنفاق في قلعة الشقيق، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بأي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار حسب زعمه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. نقول صباح الورد صباح الفل ليك سي سرحان رحالي. أهلا وسهلا.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا.
1: اليوم الثاني على التوالي الحمد لله نرقدوا من غير مكيفات باش يتواصل طقس هكا والا فما حاجه اخرى هكا نستنوها خاصه نهايه هذا الاسبوع
2: بدا الاسبوع القادم. نقصنا من استعمال المكيف سيما مع يعني الانخفاض، خرجنا من موجه الحر الداخله ايضا النسائم الشماليه، بطبيعه الحال هذا يخلينا نقص من استعمال المكيف. نودع شهر جويليا وشهر الصيف بامتياز دون أن ننسى أيامات في جويلة، أيامات صعيبة، موجة حر، أيامات سجلنا فيها أرقام كبيرة قياسية. ونأمل في فترة أوس، ونعرف اللي أوس نقوله بلغتنا التقليدية أطراف باردة صباحا أو مساء، ثم طقس مفرشك شوية. هذاك علاش عشنا أيامات مفرهدة، نعود إلى الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة، لكن الارتفاع مش باش يكون بأرقام كبيرة، ارتفاع بسيط بمعدل درجة أو درجتين، يعني طقس يتواصل صافي إلى قليل السحب. ممكن اليوم بأقصى الجنوب نسجل دواوير رملية محلية خاصة بولاية تطاوين. الأرقام في درجات الحرارة باش تكون بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة كيف كيف ارتفاع طفيف على أرقام اليوم، طقس صافن ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. نهار الأحد زاد طقس أسخن شوية من جمعة والسبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحر هاد إلى قليل الاضطراب، يعني طقس مستقر ما فماش حاجة كبيرة، أرقام تقرب ياسر للمعدلات العادية لهذه الفترة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، إن شاء الله نكملوا ما تبقى من عطلة صيفية في أجواء كما هذه.
1: إن شاء الله يا ربي الأجواء المنعشة. شكرا لك. نعم. يعطيك الصحة. حتى إذا كان فما ارتفاع كما قالنا سي سرحان وأمس زاد من المعهد الوطني للرصد الجوي يقولوا لنا حتى إذا كان فما ارتفاع ما هيش باش ترجع طقس معناها كما سخانت الأيامات اللي فاتت، وربي يلطف بينا إن شاء الله. احنا مازلنا واصلين معاكم مشوارنا على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في نسيم الصباح حتى للتسعة ونص. خليكم معنا.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: استقبلوا يومكم، أهلا وسهلا في نسائم الصباح. ووقت اللي نفيقوا من العادات الغذائية العالمية، خلينا نقولوا اللي هي شرب القهوة، اللي برش عبيد هكا يحبوا يقولك ما نجم نحل عليا إلا بفنجان القهوة. العادة هذه في شرب القهوة تنجم تمنح الكبد حماية إضافية. هذه الدراسة اللي عازت الدراسة جديدة لدلة المتزايدة على الفوائد الصحية للقهوة، بعد ما أظهرت أنه الأشخاص اللي يستهلكوها يومياً سواء كانت القهوة تحتوي على الكافيين وإلا خالية منه أقل عرضة للإصابة بأمراض اللطف عليكم الكبد مقارنة بغير شاربي القهوة. أشارت الأبحاث ممتدة على مدى عقود إلى أن تأثير القهوة الوقائي على الكبد يعد من أكثر النتائج العلمية ثباتاً. ارتبط استهلاكها بانخفاض معدلات الإصابة اللطف عليكم بسرطان الكبد وتليفه ومرض الكبد الدهني غير الكحولي. يعز الباحثين هذه جزئيا على خطر القهوة تحتوي على مركبات كيميائية تحد من الالتهابات، فضلا عن حامض الكلوروجينيك اللي يساعد الكبد على الاستجابة للأنسولين بكفاية أكبر. الدراسة اللي بينوا فيها الباحثين أنه تابعوا في الحقيقة في الدراسة هذه نحو 355 ألف شخص لمدة متوسطة بلغت 13 عام، باش يتبين أنه تناول 5 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا ارتبط بانخفاض خطر اللطف عليكم الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 47%، وتراجع خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 32%. النتائج أظهرت أنه شاربي القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 42% خلال فترة الدراسة، ما يضيف دليل جديد على الدور المحتمل للقهوة في دعم صحة الكبد وتقليل مخاطره المرضية. الصحة والعافية لكم ناس الكل، صحة فطوركم كانوا تسمعوا فينا، ثنية آمنة كانكم تسمعوا فينا وانتم شادين الطريق، ومتابعة رائقة لكل ما تقدمه موجة إذاعة قفصة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: في كل وقت تسمع فيه نسائم الصباح نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا، على خاطر في كل لحظة ينضاف لنا مستمع أو مستمعة جديدة. أهلا وسهلا بالجميع، يوم سعيد نرجو لكل من اختار مرافقتنا في برنامج نسائم الصباح. نقابة القطاع العمومي للصحة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، واللي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. دعت في بيان مشترك تم نشره نهار الأربعاء اللي فاتت إلى أعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية، وضع أيضا بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية باش يساعدوها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. كذلك طالبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة، تحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. عبرت نقابة القطاع العمومي للصحة ممثلة في النقابة العامة للأطباء والصيادلة والأطباء الاستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان في نفس البيان استعداد مهني الصحة لبذل كل الجهود من أجل حماية المواطنين وإنقاذ المستشفيات العمومية من الانهيار، محملة في المقابل وزارة الصحة المسؤولية في رسم الخطط الكفيلة بتخطي الأزمة وفق البيان الصادر على الوزارة. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في نسائم الصباح على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. ديما نذكركم www.facebook.com/radio-قفصة هي الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، برشا كونكتي في الوقت تدخلوا تعملوا طلة على مختلف الأخبار أهم المستجدات وأيضا مختلف الاستضافات في البرامج المواعيد المباشرة، وأيضا إذا كان عندكم إشارة مشغل من المشاغل وين ما كنتوا مرحبا بكم. احنا مازلنا مواصلين بأحلى الإيقاعات التونسية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.
1: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، القوافل الرياضية بقفصة والغزال الرياضي بيوم العراس. في بلاغات يوم أمس تعلم فيه أحبام عن انسحاب من البطولات بسبب الأزمة المالية الخانقة. يواصل فريق النجم الرياضي بالمتلوي تحذيراته في انتظار التربص التحذيري باش يكون خارج مدينة المتلوي استعدادا لانطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون اليومي 22 و23 أوت القادم. والنجم المتلوي في الجولة الأولى يستضيف النادي الإفريقي، ولكن اليوم الرابطة الوطنية لكرة القدم باش تجتمع للنظر في إمكانية إعادة إجراء عملية قرعة رزنامة البطولة، ذلك على خلفية الخطأ الذي شاب عملية القرعة الأولى بعدما تم وضع فرق في مكان الأرقام. القائمة الرسمية للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في الألعاب المتوسطية باش تقام بتورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر تحت إشراف المدرب سوفيا بالنسبة الفقي. بالنسبة لقائمة المنتخب في حراسة المرمى موجود كل معتز الجنزولي، ريان بسباس، محمد، وكذلك اللاعبين محمد أمين، علال على الدين دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد علي الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنال، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، وياسين الشعباني. بالألعاب الفردية بطولة إفريقيا للتنس ناشئات، تونس تحرز على ذهبية الزوج وفضية البرونزية في منافسات الفردي لكرة التنس. بالنسبة للمصارعة، البطلة التونسية تسنيم عثيميني حققت إنجاز تاريخي غير مسبوق بعد تأهلها إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة تحت 17 سنة المقاومة بالعاصمة الأذربيجانية باكو. بالنسبة للدوريات الأوروبية اللي باش تكون الانطلاقة في الشهر القادم في شهر أوت، الدوري الإنجليزي 21 أوت، الدوري الإسباني 15 أوت، الدوري الألماني 28 أوت، الدوري الإيطالي 22 أوت، كذلك الدوري الفرنسي 22 أوت. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: Flash Sport.
4: Flash Sport.
6: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
7: نسائم الصباح.

0: طريق السلامة. طريق السلامة.
1: طريق السلامة، نرجوها لكل مستعملي طريق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نصبح بالفل والياسمين والعنبر والريحان. أليكسي عمارة حويتة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، فرع قبلي. صباح الأنوار سي عمارة.
2: صباح النور مسكينة، صباح النور جميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
1: الله يخليك يعطيك الصحة، ديما تكون حاضر معنا كما كل نهار جمعة. الحقيقة يظهر لي المواضيع الكل حكينا عليها في مختلف الأوقات في مختلف المواعيد ومع مختلف التغيرات حتى الجوية. بطبيعة نرجع للأساس للباز. نحكي اليوم قلنا على حاجة برشا عبيد تغفل عليها سهوا وإلا عمدا. سي عمارة، ولا نحكو على أهم وسائل السلامة داخل السيارة اللي هو حزام الأمان. حزام الأمان برشا عبيد معناها تستبسطه، تقول لك أنا نعرف نسوق بالقدام مش لازم نحط حزام الأمان، فقط هكا كي نشوف دورية من بعيد نحط، يعني بروتوكول باركة معناها، مش حتى معناها سلامة السائق. شنو نجم نقوله؟ فما خطايا، فما عقوبات بطبيعة،
2: معناها
1: ما فيهاش حتى شك وأهمية هذا الحزام. سي عمارة،
2: يعني صح، هو بغض النظر على الخطايا والعقوبات، لأنها هي صحيح معناها ربما تعاوننا شوية على أن نلتزم بالقانون، ولكن في الواقع هو ديما نحكي على التوعية، وهني أكثر منكم نحبوا نوصلوا لوعي الإنسان باش نفهموه ونوعوه اللي هو راهو الأشياء من نوع عليه راهو لمصلحته. نعرفوا إن السيارة بطبيعة الحال هي معناها عربة متحركة، وبالتالي ثم ديما خطورة معناها في الحركة نتاعها، ولكن عليه لازم يكون السائق ولا الركاب ثابتين في الهيكل العربة، مثبتين باش لا قدر الله معناها في انقلابات ربما، وإلا معناها انزلاقات كبيرة ولا حاجة من نوع ذي، ما يصيرش قذف، ما يصيرش ربما استجابة مباشرة بالمقود ولا بالسائق بالراكب الأمامي ولا كذا. وبالتالي هذاك علاش معنا نحبوا ديما نعاودوا نذكرهم، لأنها نعرفوا اللي بالنسبة للمقاعد الأمامية تقريبا معناها تنقص 50% من احتمال الوفاة، معناها هي ينبدو عن حزام الأمان، ثم تقريبا 50% أنا من احتمال الوفاة يكون ناقص، و 75% تقريبا احتمال الوفاة كيف نبدو راكبين في المقاعد الخلفية. وهذه بطبيعة الحال من الحاجات المهمة جدا، لأنه هو ما يمنعش الحادث، ولكن هو على الأقل هو يخفف ربما من أثار الحادث. يعطيك الصحة. الحاجة الأخرى هو العقلية نتاع ربما العديد من السواق ولا مستعملي الطريق، يقول لك لا والله تو إذا كان ربما مثلا عملت حزام الأمان وعملت حادث ما عادش نجم يخرجوني بعده ونبطا وتكون سافتري السياره وكذا، واللي هي مش صحيحه معناها عاده معناها ديما سهل معناها نحن الانسان، ولكن ديما على الاقل شفتني وشفنا العديد من الحوادث اللي هي فيها انكشافات حتى حاجه حتى كبيره، ولازم يكون معناها في الوزن 80 كيلو 90 كيلو راه في معناها مكبح كبير ربما وانقلاب السيارة راهو يتنطر ما كان ريشة معناه. وبالتالي
1: سمارة راهو ما نحكوش فقط على الحوادث لا قدر الله، نحكو زادة حتى على الوقوف المفاجئ، فجأة هكا نجري بسرعة ونتوقف فجأة، يعرضني حاجة هكا أبستاكل شوية قدامي ولا غيره. ضروري اللي تكون لابس حزام الأمان باش تخفف كما قلنا من الأول من خطر حتى الإصابة لا قدر الله، مش يعني مش حتى
2: هو بالطبع هي ما هو الحزام الأمان كي تجبر سياسة تمشي معك طاوعك، ولكن كي تجبر قوة يعملك الشوك معناها لازم رد الفعل ويشد، فهذه من الحاجات المهمة. ولكن علاش حكيتني عادة خاصة في الحوادث؟ علاش؟ لأن يعني خاصة الانفلاقات نتاع العجلات من الأمامية أغلبية السواق ربما ساعات يغلطوا ويشد فرام مباشرة ويصيرك الانفلاب هذاك، وصارت العديد من الحوادث وفيها لا قدر الله معناها موتة تماما. وبالتالي معناها زيد خيارات مثل كيف كيف لازم نعودوهم من صغرى، لازم نعملوا لهم معناها مقاعد أساسية ربما ومعناها صحة لهم معناها، ومن تالي معناها تكون مثبتة في العربة هو بشوية بشوية يتعود، ولكن فيه كما كنت تحكي لا مبالاة من شراء ربما العديد من ساعات عدم الاهتمام، ساعات حتى عن وعي زي يقول لك ما
1: المشكله سي عماره راهي هي كي تبدا عن وعي، يعني والله عن غير قصد بيسالش، اما عن وعي وراو حتى عن غير قصد ماهوش مسموح، على خاطر ساعه لساعه كما قلت من بكري معناها تجيك مخالفه على خاطر حزام الامان، انت تبدا امور كهربتك منظمه وكهربتك منظمه لكن تتوقف على حزام الامان. سي عماره واللي يقول لك يعني فيسا وباش نقضي قاضيه، يا اخي لازمني نحط السنتور، تي فيسا يعني باش نخطف روحي. ما ينساش تخطف روحك، اقضي قاضيتك وانت عامل حزام الامان، على خاطر اسمه حزام الامان هو معناها جعل باش يخلينا احنا مطمئنين في وسط العربه نتاعنا. كما قلت العربه راهي قاعده تتحرك وما احناش وحدنا معناها امنين نتحركوا في الطريق، لا فما غيرنا، ودي مع الاعتبار انه السائق الاخر اي يكون اقل وعي منا.
2: معناها في ناس معناها قمه الوعي، معناها قمه الوعي. شوفي انك انت معناها حتى في ربما برامج تلفزيونيه وربما ساعات مسلسلات وافلام وكذا اجنبيه تشوف حتى سياره نتاع الشرطه تلاحق في في في في المجرمين يعملوا سته، معناها علاش يحبوا يوصلوا اكثر ما يمكن ان يلاقي حزام الامان مهم جدا، سواء معناها كان انسان مزروب ولا مش مزروب. هذا معناها تصديق لقولك، معناها مش نخطف روحي وكذا، تخطف روحي تخطف روحك تخطف الموت لا قدر الله، ربي يستغنى ان شاء الله من الكل، وان شاء الله ديما امنين يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله، ونخلوه عاده خاطر هو وسيله معناها ضمان وضمان ربي بطبيعه مهم برشا وجوده في العربه نتاعنا، مش نخلوه ساعه لساعه راهو يزعجنا، معناها حتى السونري نتاع الالارم معناها اللي تقول لك حط الحزام الامان، حط الحزام الامان نحطوا حزام الامان واحنا نبدو ما نش لبسينا. للاسف هذه عادات السائق عموما معناها، وتحيه لكل مستعملي الطريق، ردوا بينا ونسيسوا روحنا في ثنيه. سعماره حبيت نشكرك برشا، نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم على نفس الموجه وفي نفس التوقيت في نفس الفضاء. شكرا لك، يومك سعيد، الى اللقاء.
0: التقوى اهميتها واثرها على المسلم، موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 على موجه اذاعه قبصه. اشهار بي ام جي جمعه سبت احد سومنا مع حد. Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré de 129 dinars ou 999 fiaud 229 dinars. MG, أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة ونص وقاية المشاغل والمشغل الرئيسي لأهالي قفصة ولا الجهة للمواطنين معناها اللي يسكنوا في واحد قفصة. جانا مشغل من مواطنا نقدمه لكم على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في فقرة المشاغل.
3: أنا حبيت باسم الفلاحين الزواولة اللي هم في واحد قفصة القديمة تحديدا جر القيل قفصة. نحب نوصل صوتي اللي عبر موجة إذاعة قفصة وإن شاء الله تكون المراية اللي باش تعكس الحالة اللي توجع القلب. مسكين والله جر القيل واحد قفصة القديمة. نحب نطلب هذا نداء للسيد الوالي السيد مندوب الفلاحة المسؤولين اللي يهمهم الأمر يابتوا يشوفوا شنو صاير في واحد قفصة القديمة. البير مكسر نشتاء وهم تصليحات ترقيعية قاعدين يرقعوا فيه وقت اللي يصلح يفرقوا الماء على فلين وفلتين. يعاود يتكسر البير يقولك البير تكسر. نبقوا نستنوا بالشهر. هذا نداء نحب نوصل صوتي للمندوب الفلاح السيد ويلي قفصة لنفتت لفتة كبيرة ومهمة مذيبية يهبطوا ويعينوا واحد قفصة كنوة ولا فيها ريجر تيلة تحديدا جنة شبيرو. راهي شيء أسف راهو شيء يوجع القلب. راهو الورق طاح راهي مورد الرزق عائلات قاعدة تسترزق منها. نداء استغاثة بالله يشوفوا النحل في البير اللي قاعدة مشكلتها كل مرة عمال تزيد. ماذا بينا البير يصلحوه مبدئيا يصلحونا البير يا سيدي يعطيني ماية مش نداء يشوفنا حتى الجمعية يعملنا مع حلي جنة شبير وراي معاش جنة راي ولت حالة يرسلها بصدق معناتها شيء يبكي شيء يوجع القلب. ماذا بيا انت مثلا اذا تقفصة تغبطوا تصوروا مكمل مراية اغبطوا مراية تعكس لنا الحالة اللي فيها شيء يبكي. وماذا بينا يصلح البير حتى تعدى ازمة الصيف. وشكرا لكم.

0: إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم. في البداية هذه عناوين النشرة. بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تحسين البنية الأساسية وتوفير الفضاءات الرياضية. بولاية توزر مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين يقومون بحملة تنظيف مجرى الوادي القديم بمدينة نفطة. تسجيل أكثر من 300 مخالفة اقتصادية خلال الشهر الجاري بولاية القصرين وحجز كميات هامة من مادتي السداري والشعير العلفي. وموافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة. تفاصيل النشر. تقوم بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة بتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين البنية الأساسية، وتتمثل أساسا في مشروع توسعة مقر البلدية لتحسين ظروف العمل وتسهيل وتقريب الخدمات من المواطن، إضافة إلى مشروع تهذيب الأحياء السكنية ودعم المرافق الأساسية على مستوى الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي والتعبيد والترصيف، إلى جانب إنجاز ملعب رياضي بالمنطقة. التفاصيل مع سوسن جاسمي المكلفة بتسيير بلدية سيدي عيش.
2: عن مشروع توسعة مقر البلدية اللي تعاد الإعلانين عن طلب العروض متاعه لأكثر من 7 مرات. المشكل كان في توفير الاعتمادات. أخيرا تمكننا من تفادي المشكل هذا مع ربط السيلة مع صندوق القروض، وتم إسناد صفقة لشركة مقاولات. إن شاء الله بعد ما يتعرض على لجنة الجهوية للصفقات باش ناخذ الموافقة النهائية باش تنطلق الأشغال إن شاء الله قبل موفى سنة 2026. عنا أيضا مشروع تهذيب الأحياء داخل البلدية سيدي عيش. كملنا من مكون تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب، وبالنسبة لمكون التعبيد حتى هو شارف على الانتهاء. صحيح كان فما برشة صعوبات على مستوى التدخل على الأحياء، لكن الحمد لله تنجمنا نجاوزوها بالتعاون مع المواطن كشريك أساسي في المشاريع هذه. فما مكون التنوير العمومي مازال كيبديناه. فما مشروع متاع الملعب البلدي زاد، كان فما إشكال عقاري تفض توا مع التنسيق مع إدارة الجهوية للتجهيز وإدارة أملاك الدولة. البلدية معناتها بالتنسيق زاد كيف مع مندوبية شباب والرياضة في توفير الاعتماد، يعني الموضوع هذا توا وتسكر، معناتها الاعتمادات راهي موجودة، الدراسات محطوطة توا معروضة على أنظار اللجنة الجهوية للبنايات المدنية.
1: في ولاية توزر الآن تشهد مدينة نفطة تنفيذ حملة تنظيف مجرى الوادي القديم بالمنطقة بمشاركة عدد من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين المتطوعين، وينتظر أن تمتد هذه الحملة حتى نهاية شهر أوت القادم على حتى تكون الأودية جاهزة لضخ مياه الأبار. محمد العربي داسيا الناشط بالمجتمع المدني تحدث للأخبار في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
3: بالنسبة إحياء وادي نفطة، الحمد لله المعضلة الكبرى هي بالنسبة لحفر البئر الأرتوازية تم. توا بقى دور نحن كمواطنين مدينة نفطة، سواء مجتمع مدني ولا بقية مواطنين، عندنا 3 أسابيع والأسبوع هذا هو الرابع. نعطوا نقابلوا حوالي 5 نتاع الصباح بساحة الينابيع بنفطة، ناخذوا آليات العمل نتاعنا وننظفوا. بدينا من قنطرة واد الزاوية في اتجاه واد البورة، ان شاء الله ربما الاسبوع هذا نوصل الوادي البوره. هذه كخطوه اولى. بالنسبه للدوله قدمت نصف المشروع المقاول حتى قريب يكمل، بدا من راس لين القنطرة واد الزاويه. احنا كنا في مستوى تعاضد المجهود الدوله والمواطن والمجتمع المدني، احنا اللي همنا كان فاطه باش ندافعوا على واد نفطه، نسرعوا في وتير الانجاز نتاعها. عاد باش الواد ينطلق مثلا في اكتوبر، ماذا بينا يكون في سبتمبر، وعلاش لا حتى يكونش في آخر أول أو غيره إن شاء الله. مبدئيا بدينا بالتنظيف وقريب نكمل آلية التنظيف. مازالت معضلة أخرى كبرى هي اللي جت مفعول السنين، جت من انجراف من أمطار، من ربما تدخل خاطئ لبعض المواطنين ربي يهديهم. ثم برشا أتربة عشرات الآلاف من الأطنان، ما نجمش باش نقدر شيء مهود. لازمها آليات إن شاء الله نتعاون، وشوية فلوس من عندنا احنا وشوية معونة من بعض المواطنين لنا. البلاد الحمد لله فيها برشا خيرين، ولابد باش يعاونونا بالآليات الصغرى اللي تنجم تدخل للواد، لنا منطقة ربما تكون ضيقة نوعا ما ذات خصوصية. إن شاء الله قدمنا مطلب البلدية، إن شاء الله إذا كان يقدروا باش يعاونونا أنا متأكد يقولوا لناش لازم نحب نفطة كاملة

0: تنعم بالماء شوي، ماء عذب جماليا حاجة باهية، ويذكرنا بالأصالة نتاعنا ويذكرنا بالموروث الحضاري نتاعنا.
1: أعلن مركز التكوين المهني الفلاحي بمدينة جمنة من معتمدية جبلي الجنوبية عن فتح باب التسجيل للسنة التكوينية 2026-2027 لفائدة الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني الفلاحي في اختصاصات فلاحية واحية. المكلف بالتوجيه والاتصال بمركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة علي حمزة ومزيد من التفاصيل في تصريح لمراسلة الإذاعة ماجدة عمار.
2: التسجيل في زوز اختصاصات هو شهادة الكفاءة المهنية وشهادة المهارة. شهادة الكفاءة المهنية العمر من 16 إلى 20 عام، وشهادة المهارة العمر الأدنى اللي هو 15 عام. مدة التكوين بالنسبة لشهادة الكفاءة سنتين، يتحصل على إثرهم التلميذ على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص الفلاحة الوحيد. والاختصاص الثاني بالنسبة لشهادة المهارة هو زراعة المحمية. يمكن بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية أن التلميذ أو المتكون يواصل التكوين بعد عامين بيتحصل على شهادة الكفاءة، نجم يمر للمؤهل التقني مهني اللي حتى هو يدوم عامين، بعدها يولي بمستوى بكالوريا، ينجم تم كونكور صغير خاصة الناس اللي عندهم اللغات، ينجم ياخذ شهادة تقني سامي تعدل الجامعة. شهادة المهارة هي التلامذة صغار من سنة 7 منهات يتحصل على عامل مختص في زراعة المهنية. مجاني فقط تلميذ 3500 تسجيل ويعمل 25 دينار ضمد مجانية الإقامة والإعاشة، كل أسبوع ينجم يروح نهار لحد لدارهم، وبقيت وصل أسبوع. طبعا المبيت موجود، الإعاشة موجودة، المركز في قاعة علمية، ملعب رياضة متع، زادة بتنقل لبعض المراكز أخرى لبعض الاستاجات، مثلا موديل الميكنة الفلاحية ما عندناش ميكنة في سنتر جمنة، يولي ينتقل مثلا سنتر صفاقس، يبقى غادي أسبوع يتلقى تكوين في الميكنة الفلاحية. أيضا في الفلاحة البيولوجية ينجم نزوم كيف كيف أسبوع ولا أكثر حسب الموديلات، يقرأها في مركز شط مريم. يعني التعاون بين المراكز، كل مركز من الآخر في الاختصاصات اللي نقصاتها في بعض الموديلات اللي ما عندهاش الإمكانيات باش يقريها. ينطلق فتح باب التسجيل من أول جويلية حتى إلى نهاية 30 سبتمبر، يتم التسجيل وتقديم الوثائق اللي هي موجودة على صفحة المركز.
1: في ولاية القصرين أسفرت حملات المراقبة الاقتصادية خلال شهر جويلية عن تسجيل أكثر من 370 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة وخاصة من مادتي السداري والشعير العلفي ومنتجات أخرى. مبروك عبادة المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية القصرين، ومزيد من التفاصيل في متابعة لفدوى القرمز.
3: تولت مصالح المراقبة الاقتصادية خلال شهر جويلية 2026 تسجيل عديد المخالفات الاقتصادية في عدة مجالات وعدة قطاعات اقتصادية. بالنسبة للمخالفات اللي تم تسجيلها هي في حدود 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات كالخضار والغلال والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل، الدواجن والبيض، الأسماك، الملابس الجائزة، الأعلاف وبعض القطاعات الأخرى. أهم المخالفات سجلناها في قطاع الخضار والغلال، حيث تم تحرير 159 محضر بحث اقتصادي، في حين كانت المخالفات في قطاع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل في حدود 116 مخالفة اقتصادية. أما الدواجن والبيض فقد تم تسجيل 11 مخالفة. كذلك بالنسبة لقطاع المقاهي وفضلات الترفيه سجلنا 35 مخالفة اقتصادية. بالنسبة لأهم المحجوزات خلال شهر جويلية 2026، الفارينة المدعمة حجزنا 200 كيس من الفارينة المدعمة وزن 50 كيلوغرام. بالنسبة للزيت النباتي المدعم تم حجز 68 لتر. المياه المعدنية حجزنا 42,627 لتر من المياه المعدنية الطبيعية المعلبة في إطار حملات اقتصادية مشتركة مع المصالح الأمنية تستهدف الدخلاء واللي ينشطوا بصفة غير قانونية في هذا القطاع. بالنسبة للسكر المدعم حجزنا 7 أكياس سكر مدعم وزن 50 كيلوغرام. قهوة مجهولة المصدر تم حجز 54 كيلوغرام. معجون الطماطم حجزنا 216 علبة. بالنسبة للسداري حجزنا 980 كيس سداري وزن 50 كيلوغرام، ما يعادل 49 طن. الشعير العلفي 41 طن محجوز، وآلات الوزن غير القانونية 2 آلات وزن. تم شوية نقص في تزويد السوق بالمياه المعدنية، قاعدين نعالجوا فيها في الإبان ونزودوا في تجار الجملة، وقاعدين نحرصوا معناها باش تكون الوضعية عادية. خلال شهر أوت بإذن الله باش نزيدوا قطاع معناها مستلزمات العودة المدرسية كمكتبات ومسالك توزيع الكراس المدعم، باش معناها ننظموا حملات رقابية مشتركة باش نستهدفوا مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية بالتزامن مع قرب حلول معناها العودة المدرسية.
1: كانت هذه الأخبار الجهوية. مع على الصعيد الوطني، فقد أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على البقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر. فخلال جلسة عمل خصصت لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال الصيف الحالية، دعا إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتداخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار. وقد تضمنت هذه الحصيلة أهم المؤشرات المتعلقة بعدد الحرائق والمساحات المتضررة، إضافة إلى تقييم نجاعة التدخلات الميدانية المنجزة لحماية الغابات والمزارع الفلاحية والحد من انتشار الحرائق بفضل التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. كما تناولت الجلسة أبرز الصعوبات التي رافقت موسم الحرائق، في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتواصل موجات الجفاف وهبوب الرياح القوية، إلى جانب صعوبة التدخل في بعض المناطق ذات التضاريس الوعرة. خلال أشغال جلسة برلمانية عامة عقدت أول أمس، أفادت وزيرة المالية مشكات سلامة أن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ أن ختمه رئيس الجمهورية وتم نشره بالرائد الرسمي. وأكدت الوزيرة أن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة، وأشارت إلى أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي القادم وفق ما نص عليه القانون. أما بخصوص الفصل الخاص ببرنامج السيارة لكل عائلة، أفادت بأن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة، خاصة بخصوص آليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة تسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك التي ترسلها أرقام أجنبية. في العالم، وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مصادة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. هذا ما اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختراقا تاريخيا. وحسب المصودة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال أسبوعين، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول للتنفيذ بقرار من لجنة التحقيق الدولية. هذا وتشدد مصودة الاتفاق على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى الجانب الإسرائيلي أو إلى أطراف غير فلسطينية، وأن بدء التنفيذ مرتبط بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية واستكمال التزامات بروتوكول شرم الشيخ. قال الجيش الإيراني إنه استهدف قبل ساعات بالمسيرات منشآت وتجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الواقعة في الكويت. وأضاف الجيش الإيراني أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر. وأشار إلى أن عملياته تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم على حد وصفه. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، في حين قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة علي السالم في الكويت ردا على الاعتداءات الأمريكية. جاء في أولى نشراتنا الإخبارية، بلدية سيدي عيش من ولاية قفصة تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تحسين البنية الأساسية وتوفير الفضاءة الرياضية. بولاية توزر، مجموعة من الناشطين من المجتمع المدني والمواطنين يقومون بحملة لتنظيف مجرى الوادي القديم بمدينة نفطة. وتسجيل أكثر من 300 مخالفة اقتصادية خلال الشهر الجاري بولاية القصرين وحجز كمية هامة من مادتي السداري والشعير العلفي. في العالم، موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبة سلاح المقاومة في قطاع غزة. انتهت هذه النشرة، وتتواصل مواعيدنا الإخبارية على رأس كل ساعة. إلى اللقاء.
4: أحوال الطقس.
5: ما تصنع من استعمال المكيف سيما مع يعني الانخفاض، خرجنا من موجة الحر الداخلة أيضا النسائم الشمالية، بطبيعة الحال هذا يخلينا نقص من استعمال المكيف. نودع شهر جويلية وشهر الصيف بامتياز، دون أن ننسى أيامات في جويلية، أيامات صعيبة، موجة حر، أيامات سجلنا فيها أرقام كبيرة قياسية. ونأمل في فترة أوس، ونعرف اللي أوس نقوله بلغتنا التقليدية أطراف باردة طبيعا أو مساء، ثم طقس مفرشك شوية. هذاك علاش عشنا أيامات مفرهدة، نعود إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، لكن الارتفاع مش باش يكون بأرقام كبيرة، ارتفاع بسيط بمعدل درجة أو درجتين، يعني طقس يتواصل صافي إلى قليل السحب. ممكن اليوم بأقصى الجنوب نسجل دواوير رملية محلية خاصة بولاية تطاوين. الأرقام في درجات الحرارة باش تكون بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة كيف كيف ارتفاع طفيف على أرقام اليوم، طقس صافن ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. نهار الأحد زاد طقس أسخن شوية من جمعة والسبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحر هاد إلى قليل الاضطراب، يعني طقس مستقر ما فماش حاجة كبيرة. أرقام تقرب ياسر للمعدلات العادية لهذه الفترة، فلا ربي يعطينا كل شيء باللطف. إن شاء الله نكملوا ما تبقى من عطلة صيفية في أجواء كما
6: إشهار. في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد، جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، نصبح عليكم بالورد بالفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. نسائم الصباح، ذكركم ديما طريقة التواصل سهلة برشا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. برشا في الحقيقة قاعدين يتفاعلوا معنا، ونشكركم ديما على التواصل وعلى الثقة اللي تمنحوها في إذاعة قفصة وفي كل المواعيد المباشرة. حبيت نقول لكم ما زلت برشا متابعات واستضافات في حصة اليوم، وأيضا نقول لكم إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، ما فماش تغييرات كبيرة في أحوال الطقس. بعد شوية زد نذكركم، بعد التسعة نذكركم بالتوقعات الجوية بالنسبة لليوم، لكن مباشرة باش نحطوا ريحانا في إقبلي من خلال متابعاتنا.
1: متابعات
2: في متابعات اليوم، الرحب الفل والياسمين على السيدة وئام دخيل، عضو فريق تنظيم الدورات الصيفية بجمعية الخوارزمي بيك بلي. صباح الأنوار وئام، أهلا وسهلا.
3: صباح النور ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة الكل. معكم وئام دخيل، مسؤولة إدارية في جمعية الخوارزمي ومكونة في الذكاء الاصطناعي.
2: جمعية الخوارزمي قديش عمرها وئام؟ بتخدم على الذكاء الاصطناعي قديش لها على خطر اكتساح هذا المجال؟ معناها الذكاء الاصطناعي تقريبا في مختلف المجالات، معناها تخلى الذكاء الاصطناعي. ناخذ فكرة ساعة قبل كل شيء على نشاط الجمعية، من وقتاش انطلقت الجمعية في نشاطها ومختلف تدخل. أي تفضل.
3: شكرا. جمعية الحق عندها سنوات تخدم في مجال الروبوتي. هي ساعة موجودة في مدينة قبلي، مهتمة بالطبع للتربوي والترفيهي، وتعمل على مهارات الأطفال والشباب وجميع الفئات العمرية. معناه سنين اخترنا الإطار التربوي، هو الذكاء الاصطناعي الحق اندرجناه سنين جديد. من قبل معناه الجمعية تخدم على الروبوتي وبرمجة فكرات وتعمل تعمل مسابقات في المجالات هذوما، ولكن كما قلت لك جديد مسني أطلقنا سلسلة دورات جديدة اللي هي في الذكاء الاصطناعي، سلامة المعلوماتية، تصميم منصة كانفا والمونتاج فيديو، وعندنا زيادة اللغة الإيطالية للأطفال مستوى أول.
2: جميل. اختيار اللغة الإيطالية على أنا أساس جاوي شنو معناها خلقكم؟
3: الحق حبينا نعمل تنوع، معناها كما نعرف قبل معناها مناطق الترفيه والحاجات هذه تنقص شوي، حبينا الصغيرات يولوا في وقتهم معناها في حاجات نجم تفيدهم في المستقبل. هذاك علاش حاولنا نعمل نوع بين التكنولوجيا واللغة وحاجات متنوعة. معناها
2: حلو برشا اختيار معناها وسائل ترفيه بديلة، على الأقل تكون عندها إضافة وتكون عندها فايدة بالنسبة للصغيرات. ومهم اللي توظيف كل ما هو تكنولوجيا ووسائل تواصل اجتماعي ووسائل هذه الذكاء الاصطناعي، لخطر الصغيرات توا ما شاء الله دويل كلهم مغرومين بالذكاء الاصطناعي.
3: اكيد اي دجا احنا كما قلت لك معناها الجمعيه من قبل تنشط على مجال الروبوتيك. لكن حد معناها بناخذ المتدرب بيكون معناها صفر تكوين في الروبوتيك، يقول يتعلم معنا معناها يشوف الجانب النظري والتطبيقي ويتعرف على الاساسيات نتاع الروبوتيك، وبعدين يطبق معناها الحاجات هذه، ومعناها كيبدا يطبقهم يشوف معناها المكونات نتاع الروبوتي، يجسد الفكره نتاع المشروع نتاعه ويركب المكونات هذه ويوصل الى مرحله البرمجه. في البرمجه عندنا برمجه معناها مختلفه بين الفئات العمريه، الصغيرات عندهم برمجه معينه والكبار كيف كيف.
2: الفئات العمريه الموجودين في الجمعيه قديش عمارهم تقريبا؟ تتراوح من قديش اقل عضو؟
3: بالنسبه للروبوتيك ناخذ من خمس سنوات
2: باهي
3: الى معناها العمر الكبار ما عندهاش دخل. ديجا سنين كما قلت لك ادراج دورات الذكاء الاصطناعي عندنا ما شاء الله معناها
2: زاد الاقبال بالنسبه للذكاء الاصطناعي على الروبوتيك، كان فما اقبال اكثر.
3: الإقبال الحق هو معناه في الجزء الدورات هذوما هم ديجا هذوما الدورات اللي مازال كينطلقوا في الصيف هذايا، معناها أكثر شيء على غيرنا على الدورات الأخرى اللي هم الجزء اللي خدموا ديجا في الذكاء الاصطناعي، وصلنا لحد الساعة هذه تنظيم 5 دورات
2: ما شاء الله.
3: منهم دورة في مدينة دوز وفي الروبوتيك 4 دورات منهم دورة في مدينة سوق لحد.
2: ودورات من وقت ايش؟ من جوان من جويليا من وقت ايش بديتوا في الدورة؟
3: في جوان انطلقنا في جوان أول الدورات والحق لاقوا اقبال كبير، معناها روبوتيك زي ما قلت لك معناها عندنا سنوات معاه والذكاء الاصطناعي الحق لاقى اقبال كبير، معناها خاطر ديجا هو المواكب للعصر نتاعنا، معناها اصبح جزء من حياتنا اليوميه.
2: توا بالنسبه للحضور وئام يكون في صلب الجمعيه ولا انتم تتناقلوا كجمعيه تتناقلوا من جهه لجهه مثلا حتى معتمديه تقبل؟
3: والله واخذين على زوج مجالات الحق، يعني اكثر شيء نعتمدوا معنا موجودين دورات في الجمعيه ولكن كتاب ده فئة ولا مجموعة معناها تحب انه التكوين يكون قريب لها الا اتفاقيات شراكة معناها كسوف لحد ولا مع ولا في دوز مع زوز معنا بلايز نجم نقدم فيهم التكوين في اي نتنقلوا اي.
2: واضح. بالنسبة لقادم الانشطة الايامات الجاية شهر اوت شنو عندكم؟
3: والله ان شاء الله عندنا سلام المعلوماتية ديجا مازال معنا محلول فيها باب التسجيل، هما الدورات الكل محلول فيهم باب التسجيل واللي انطلق اللي هو الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والسلامة المعلوماتية ان شاء الله باش تنطلق في اوت حاجة جديدة معناها كما نعرف تواكب العصر ومطلوبة برشا.
2: واللي حاب يشارك شنو يعمل؟
3: يتصل بالرقم نتاعنا نعرف
2: نزل نزل بتبيعة فاضية
3: 96 607 555 ومرحبا بالناس الكل.
2: الله يخليك يعطيك الصحة، موافقين جمعية الخوارزمي بجملي كنتي معانا.
3: نحب نشكر كنت اسمح نشكر رئيس الجمعية تحية لي على الدعم والأعضاء الكل
2: تحية لي
3: وكل الفريق المنظم معي في الدورة التكوينية الأسماء دونك عندي معايا رانيا أمينة غفران ربيعة نشكرهم الكل على الحرص معناها والدعم هذا اللي يحرص عليه في تنظيم الدورات. يعطيكم الصحة مرة أخرى على الاستضافة.
2: العفو، شكرا لك وئام تخيل عضو تنظيم الدورات الصيفية بجمعية خوارزمي قبلي، تحياتنا لك، إلى اللقاء.

0: إشهار في إم جي جمع سبت حد سومنا مع عند حد جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: إشهار ضيف الصباح
2: ضيف الصباح في ضيافتنا سيدة مهدية دبوبي رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بقفصة صباح الأنوار مدام مهدية أهلا وسهلا
3: صباح النور مرحبا صباح النور عايشك
2: الله يخليك تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بقفصة المكتبة الجهوية بالقسم محمد كرو بقفصة وبشراكة مع المركب الثقافي بن منظور بقفصة ينظموا اليوم أمسية شعرية اليوم العشية جمعة 31 جويلية 2026 بفضاء المركب الثقافي بمنظور بقفصة بداية من 7:30 أمسية شعرية هو في إطار الحقيقة مصيف الكتاب في دورتها 33 ناخذ معك فكرة على الأمسية وبقية برنامج المصيف مدام مهدي
3: مشكورة إذاعة قفصة عن مواكبة هي أمسية شعرية في إطار الاحتفال بمهرجان مصيف الكتاب تواصل فعاليات المهرجان بمختلف المكتبات العمومية وخاصة العشية إن شاء الله تكون بشاركة مع المركب الثقافي أمسية شعرية وأسسها مجموعة من الشعراء لغرض السيد عبد الوهاب ملوح السيد جمال عمينية السيد نصر الدين الزاهي السيد سماح بن داود والسيد حسن دولة يقدم الأمسية السيد عبد الوهاب سويتي كذلك
2: عبد الرحمن سويتي
3: عبد الرحمن تويتي خللوها مروحات موسيقية معناها للإضافة في هذه الأمسية
2: نعم بداية من 7:30 موسيقى
3: مع بعض بداية من 7:30 على المركب الثقافي ابن منظور
2: به وبالنسبة للأمسية معناها الدعوة مفتوحة للجميع
3: الدعوة مفتوحة للعموم للحضور المواكبة من غير معلومة معناها هي مفتوحة للعموم اللي يحب يحضر للشباب للجميع فئات معناها للمواكبة والحضور بالمركب الثقافي
2: نعم مجموعة الشعراء شنو باش يأثوا اليوم العشية كان عندنا هكا فكرة حتى أولية معناها النجمو يفيدوا بها المستمعين
3: هي مداخلات شعرية إن شاء الله باش تكون مداخلات كل واحد باش يعمل مداخلة معناها باش يقدم ومضة شعرية كل الخمسة إن شاء الله هذوما الشعراء باش يقدموا مداخلات شعرية
2: نعم الخاصة بهم ماهيش معناها
3: الخاصة بهم الخاصة بهم معناها المداخلات اللي هو يكتبهم يعني كذلك مازالت متواصلة إن شاء الله الفعاليات مهرجان مصيف الكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للكتاب وإدارة المطالعة العمومية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمختلف المكتبات العمومية وتضمن هذه البرامج برمجة أثرية تعتني خاصة والأهم حاجة إنه نشر الكتاب والمطالعة
2: نعم
3: تضمن هذه العروض عروض تنشيطية عرض الحكواتي مداخلات علمية وتحسيسية حول التحسيس بأهمية المحافظة على الطبيعة وحماية البيئة كذلك المواضيع إن شاء الله خدمنا عليهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة نشر ثقافة عمل تطوعي داخل المجتمع وتدريب على القيادة والعمل الجماعي كذلك الموضوع الأهم واللي قاعدين نخدموا عليه المؤسسات الكل توعية باستعمال الأمن الإنترنت والسلامة الرقمية الدعوة مفتوحة للعموم إنهم باش يواكبوا المداخلات التحسيسية هذه موجودة في كل المكتبات المكتبات العمومية والمكتبة والمتنقلة قاعدين نخدموا على الموضوع هذا هنا من التحسيسية هي تحسيس للشباب والأطفال وخاصة الأطفال مش كيفاش يستعملوا وكيفاش يعملوا الولوج للإنترنت وكيفاش ما تكون بطريقة سليمة مع جبنا مختصين معناها
2: الأمن السيبرني أي مهم برشا اليوم باش نحكوا على المطالعة ونحكوا على معناها إمكانية وإلا كيفاش النجموا حتى القصة تكون قصة رقمية على خاطر
3: بتوليد
2: الذكاء الاصطناعي وتكون معناها حتى شخصياتها في شكل يعني حتى الصغيرات هكا يقبلوا نصور بطريقة
3: يغامروا
2: يكتشفوا
3: هل التقنيات هذه تخلي الصغير يرغب باش يجي للمكتبة وفي نفس الوقت هو يبدع باش يعمل قصة كيفاش يخرجها من بابييه من ورا ومن ورق يتولي يشوفها رقمي قدامه
2: نعم
3: التطبيقات هي موجودة ويقع استغلالها ان شاء الله
2: نعم التطبيقات
3: مفتوحة للجميع
2: اي فقط للملاحظة ما احنا ديما الذكاء الاصطناعي هو مهم معناها، ولكن الأهم منه هو طريقة التوظيف نتاعها، خاطر ساعة على ساعة ناخذ كل شيء من الذكاء الاصطناعي، ساعة على ساعة حتى اللغة معناها ما تكونش سليمة. هذاك علاش لازم ديما
3: هذاك علاش نحن جبنا مختصين في الموضوع، مش هكاك او اي واحد باش يجي يقول لك كيفاش تخدم ويعطيك الطريقه كيفاش تخدم. معناها جايبين مختصين في الاعلاميه ومختصين في الذكاء الاصطناعي، هم اللي باش يقدموا الورشات وهم اللي باش يعملوا المداخلات العلميه ليك كيفاش طريقه توليد القصه بطريقه ذكيه وبطريقه معناها
2: سليمه وسلسه.
3: صحيح اي كيف.
2: بالنسبة لبقية
3: الجميع إن شاء الله راهي باش مرة أخرى كل العروض التنشيطية والمداخلات العلمية هذه موجودة، والعروض الحكواتي موجودة في المكتبات قاعدة من هنا حتىكش 14 أوت إن شاء الله.
2: 14 أوت
3: الاختتام نحن في المكتبة الجهوية إن شاء الله باش يكون بعرض حكواتي باش كل الصغار والأطفال يلتحقوا بالمكتبات العمومية فيها برمجة ثرية، منها يترفوا ومنها يسقفوا معناها في نفس الوقت. معناها كل مكتبة عمومية عندها برمجة خاصة بها موجودة، البرمجة وقع مشكورين إذا تقفل وقع تنزيلها للصفحات متاعكم.
2: نعم.
3: موجودة البرمجة بالتفصيل على باج المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية. دعوة للصغيرات وللأولياء راهي ماهيش خاصة كان الأطفال، العروض الموجودة خاصة لكل الفئات العمرية وقدمنا على كل الفئات العمرية الموجودة.
2: نعم.
3: وعلى كل حتى الفئات الهشة موجودة معناها المواضيع الخاصة بهم إن شاء الله قدمنا عليهم، يلتحقوا بالمكتبة العمومية يشاركوا في العروض، وراهي العروض التنشيطية والمجاني معناها هم يكفي أنك تكون موجود في المكتبة العمومية،
2: وإحنا نكون دورنا أكيد في كل نشاط نقدمه على خاطر ما شاء الله معناها البرنامج ثري في مختلف الجهات في مختلف المعتمديات جهة قفصة. شكرا لك سيدة مهدية دبوبي رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بقفصة، تحياتنا إلى اللقاء.
3: شكرا لك.

0: إشهار
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هيدا 100 جرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذاعة قفصة فيك باللي على 91.8.
4: وعمر شيء
5: وبرشا باش نمشيو لقبلي باش نعرفوا الحال والاحوال السوق الاسعار الخضره الغله الحم ماجده صباح الورد.
6: اهلا وسهلا صباح النور احلى تحيه ليك والى كافه المستمعين.
5: الله يخليك. شنو حال السوق اليوم؟
6: السوق ماهوش كل شيء متوفر. أيوة. مسوى من ما اغلب المواطنين يقولوا غاليه للامانه غاليه هي. أيوة. السوق مشوي. أيوة. وهو باش نعطوا فكره للمواطنين والاهالي ولايه الزاوى اللي مازالوا مقدوش قضيتهم وين ينجموا يمشوا بقداش يلقوا الاسعار موجوده.
5: يعطيك الصحه. أيوة. احنا نعطوهم الاسوام وكل قدير وقدره وكل مرأة ودبارتها. أيواش.
6: أي وكل مرأة وحذاقتها.
5: حذاقتها ودبارتها.
6: أي باهي. بالنسبة ننطلقوا بالخضر. الخضر بالنسبة للبطاطا 2150. بالنسبة للبصل دينار و500. الفلفل الحار 3000. الفلفل الحلو 4500. الطماطم دينار و500. القارص 5500. بذنجان 2500. والقراع دينار و500. والفقوس يخدم ما بين 2000 و3200. بالنسبه للغلال اكيد وحنا في ولايه قبلي ونفزاوه باش ننطلقوا بالدقله. أيوة. الدقله ب 8000، العمالي على 7000. بالنسبه لانواع التمور المطلق الاخرى مازالت ما طاحتش، معناها في ولايه قبلي تنجم تكون طاحت شويه شويه، اما في الاسواق مازالت ما هيش معروضه. بالنسبه لبقيه الغلال، الكرموس على 7000، البطيخ الكيلو بجنار و500، العنب 7500، البطبقية 6500، التفاح 6500، واللوز على 3000. بالنسبة للحوم، اللحوم الحمراء العلوش الكيلو على 60، البرشني على 55، الكبدة على 55، والدوارة على 12 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الكيلو على 8500، السكالوب 16 دينار و500، الكبدة دجاج ودان 15 دينار و500، والعظام الحارة ب 900. بالنسبة للحوت، الأسماك اللي لقينا معروض اليوم فقط السردينة ووراتا. السردينة 6000 والوراتا 23 دينار. هذه هي معنا مجمل الأسوام في ولاية قبلي لنهار اليوم.
5: لنهار اليوم بغض النظر على الأسوام هذه ماجدة بيناتنا، شنية دبارتك اليوم؟ ما سمعنا حد، كان إذاعة قفصة وإذاعة بانورام ما يسمع فينا حد.
6: بهالي بشتركينا في فيش في سكالوب، بهالي أرخص حاجة.
5: شنعملوا هي شنعملوا بسكالوب؟
6: نعملوا به شوي شوي مقرونة صوص بالكعاب.
5: هاي
6: مثلا سكالوبنا. هاي ونعملوا شوي سكالوب باني إن شاء الله، وسليطة عادة ديك ديما موجودة.
5: صحة وبشفاء. هاي سليطة موجود،
6: سليطة فقوس وطماطم وبصل حشيش ديما موجودة،
5: هذيك ديما موجوده ولفك الازمات الغذائيه في كل وقت.
6: المساند الرسمي بالنسبه لنا.
5: المساند الرسمي، المساند الرسمي. شكرا ليك ماجدة، يعطيك الصحه وصحه وبشفاء. هذه الاسواب بالنسبه للقبلي بطبيعه كل قدير وقدره كما قلنا، وكل مراه وحذاقتها واشترتها ودبرتها شنو تدبر عليها. شكرا ماجدة، نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله. الى اللقاء.

0: إشهار
1: ام جي جمع سبت حد سومنا مع حد فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: الساعة الآن

0: انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تيزر جلسة عمل اللجنة الجهوية للسلام المروري المندرجة في إطار متابعة نتائج المعاينات الميدانية المنجزة للنقاط السوداء ونقاط تكرار حوادث المرور بالجهة، وقد خصصت لمتابعة مخرجات الجلسات السابقة، وذلك ضمن السعي المتواصل لتعزيز السلام المرورية والحد من المخاطر في الطرقات. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبل يوم الجمعة بأن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع بقائها ضمن المعدلات الصيفية العادية في أغلب المناطق التونسية. تختتم اليوم الجمعة 31 من جويلية الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في مناظرة البكالوريا 2026 التي انطلقت يوم الاثنين 27 من جويلية. هذا وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقة الاختيارات على الموقع orientation.tn. في أخبار العالم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حيا سكنيا غربي نابلس وسط تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. وكان 10 من المستوطنين وبحماية قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحموا اليوم الجمعة أحياء غربي مدينة نابلس وبلدة تل جنوبي غربي المدينة. وذكرت مصادر أمنية ومحلية 10 المستوطنين اقتحموا كذلك عدة مناطق سكنية أخرى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 94.9.

0: مراية اللي تتكلم.
1: نساء الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم صباح 5 دقائق بعد 9. صباح الورد صباح الفل لكم من جديد. حبيت نقولكم احنا من بكري كنا حكينا شوية على المصيف مصيف الكتاب في دورة 33، حكينا على البرمجة الثرية في مختلف المعتمديات. توا باش نحكوا نخصوا ذكر المكتبة العمومية بسند شنو محضرة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة والمكتبة الجهوية بقفصة. برنامج المهرجان الوطني مصيف الكتاب، نذكروا الدورة 33 تبدأ في سند نهار ثلاثاء 4 أوت 2026، بداية من 6 نتاع العشية بدار الثقافة سند، وين تلقوا عرض تنشيط للأطفال لجمعية أصدقاء الطفولة، عرض مسرحية الكتاب ينتصر لنادي مسرح القصة بالمكتبة العمومية سند، وعرض موسيقي نهار الأربعاء 5 أوت 2026 بداية من 9 نتاع الصباح، عرض الحكواتي الخرافة رواية لقصة من رصيد المكتبة العمومية بسند، وعرض لقصة بطريقة الفيديو بث من تأطير نادي براعم أدبية بالمكتبة العمومية بسند، والاختتام باش يكون نهار الخميس 6 أوت 2026 9 نتاع الصباح ديما بالمكتبة العمومية بسند، ورشات مختلفة، تنشيط ثقافي، ورشة الرسم والبرعات اليدوية، تأطير الأساتذة، تأطير الأستاذة نعيمة سخراوي، ورشة المطالعة ومسابقة في تلخيص القصة، وباش تكون حاضرة زاد نهار الخميس فقرة علمية ذكاء الصناعي سلبياته وإيجابياته، وعرض موسيقي لنادي الموسيقى بدار ثقافة سند بقيادة الأستاذ حسن إمراد. للناس اللي التحقت بنا توا وما سمعتش أحوال الطقس، بطبيعة أكثر تفاصيل تلقوها على الرابط www.meteo.tn. طقس اليوم بش يكون صافي إلى قليل السحب، فما بعد الظهر بالمرتفعات تكون فما سحب كثيفة، بعد الظهر بالمرتفعات الشمال والوسط الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، البحر قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 32-36 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محلياً.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم تاريخ 31 جويلية 2026. شنو مخبي لكم الحظ اليوم؟ بداية مع برج الحمل، اليوم يوم مناسب لاتخاذ قرار كنت متردة ولا متردد فيه، ثق أو ثقي في حدسك. نمشوا لبرج الثور، أخبار مفرحة قد تأتيك من شخص قريب، حاول تجنب العناد. أصحاب برج الجوزاء، نشاطك مرتفع اليوم، صحة صحة، وتنجم تنجح في إنجاز أكثر من مهمة. السرطان تحتاج إلى بعض الهدوء والراحة، ابتعد عن التفكير الزائد. برج الأسد، حضور قوي اليوم، تنجم تتلقى ولا تلاقي الانتباه في محيطك. العذراء، فرصة جديدة لتنظيم أمورك وتصحيح خطأ سابق. أصحاب برج الميزان، لقاء وإلا اتصال ينجم يغير مزاجك نحو الأفضل. برج العقرب، ما تكتشفش كل ما تفكر فيه، بعض الأمور تنجم تحتاج إلى تريث. أصحاب برج القوس، اليوم نهار مليء بالحركة بالطاقة، تنجم تظهر أمامك فرصة جديدة. الجدي، التركيز والصبر يساعدوك على الوصول إلى نتائج ممتازة. برج الدلو، فكرة جديدة تنجم تفتح لك باب ما كنتش تتوقع. نختم ببرج الحوت، برج الحويطة، اليوم يوم عاطفي وحساس، حاول الاستمتاع والاستماع إلى قلبك دون إهمال العقل. حظ موفق إن شاء الله ليكم الناس الكل. اليوم أكثر الأبراج حظ راهي الأسد، القوس والميزان، عاطفيا فرصة للتقارب والمصالحة، ماليا التريث أفضل من القرارات السريعة، ودراسيا وإلا علميا التركيز راهو يكون لصالحك اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم بأحلى الإيقاعات، أهلا وسهلا.
2: نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: كان سلمت 26 دقيقة بعد التسعة. نذكركم بالمواعيد المباشرة باش تسمعوها بعد ما يوفى برنامج نسيم الصباح وسلامتك وحكاية الصغار، الموعد الديني في برنامج دين ودنيا مع نجرة علقمي وشيخ منظر الذهبي من 10:30.
1: التقوى أهميتها وأثرها على المسلم، موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 على موجات إذاعة قفصة.
0: كل اللي صار في الأسبوع على مدار الأسبوع في برنامج مدار الأسبوع من تأمين قسم الأخبار من نص النهار حتى للماضي ساعة، الموعد من الأربعة حتى للخمسة مع سوار عميديا في أرابيسك.
1: الرسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، مسيرة مهنية وتجربة حياتية وواقعية اليوم في أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قفصة.
0: من الخمسة للثمانية نسمة صيف مع ريم ووسيلة.
1: ضيوف نسمة صيف اليوم: الممثل والسينياريست سامي تليلي يتحدث على عرض الضحضاح، كريمة جرارب سفيرة التوأم الرقمية عن مندوبية التربية بقفصة، فوج التحرير الضيف للكشافة. نسمة صيف من الخمسة للثمانية على موجات إذاعة قفصة.
0: وختام المواعيد المباشرة نهدوكم فيها باقة ورد مع الزميل رياض حيدوري من 10 حتى نص الليل، إذن باش تسمعوا دين ودنيا مدار الأسبوع أرابيسك نسمة صيف وباقة ورد. ما بقالي نتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات وأنا بأحلى باقة ورد من عندي من عند كامل الفريق اللي رافقني، عماد الغرز، كذلك علاء الدين رضواني، زملائنا من سامي حراثي في الصندار أمنة المداخلات الهاتفية. هذه تحياتي، ناس حمادي الويسين، تقابلوا الأسبوع القادم، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد. جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: ضيوف نسمة صيف اليوم: الممثل والسينياريست سامي تليلي يتحدث على عرض الضحضاح، كريمة جرارب سفيرة التوأمة الرقمية عن مندوبية التربية بقبصة، فوج التحرير ضيف للكشافة. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجة إذاعة قبصة.
4: معاك تضوى مرايتنا. سلامتك سلامتك.
5: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
6: البيض غذاء مفيد برشا، لكن ينجم يكون سبب في أمراض إذا ما تمش التعامل معاه بالطريقة الصحيحة. كيفاش نحفظوه وكيفاش نطهروه؟
7: العظام من المواد الغذائية الأساسية واللي مستهلكة برشا، والمادة هذه حساسة وسريعة التعفن، وإذا كان ما نحسنوش التعامل معاها النجم نخسر فوائدها ونعرض صحتنا للخطر. العظام ما يلزمهاش تتغسل وتتخبى في الثلاجة على خاطر القشرة ترهاف وتعدي البكتيريا، أما راهو غسلانها وتطهيرها بالماء والجفال ضروري قبل ما نطيبوها. يلزمنا نحطوها في معون فيه الماء والجفال بمقدار مغرفة كبيرة جفال في 4 لتر ماء، ونخلوها لمدة ما تقلش على ربع ساعة.
6: التعامل الصحيح صحتك مضمونة. مع تحيات وسيلة الغول.
4: سلامتك سلامتك.
3: الرسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، مسيرة مهنية وتجربة حياتية وواقعية. اليوم في أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة
9: مراية تتكلم.
10: أنا نحكي
11: وأنت تسمع.
10: حكاية الصغار.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولة، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. مرحبا وليد.
13: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
12: مرحبا حلا.
14: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
12: لقاء جديد نبحر معا في عالم القصص الممتعة والحكايات الهادفة التي تحمل بين سطورها الكثير من القيم والدروس الجميلة. جهزوا خيالكم وافتحوا قلوبكم.
15: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
16: في يوم من أيام الربيع يا أحبائي، كان الطقس جميلا في الغابة، حيث الأزهار مفتحة بألوانها وأشكالها البديعة، والأعشاب الخضراء تفوح منها الروائح الزكية في كل أرجاء الغابة.
17: أمّا، أرجو أن تسمحي لي بالخروج في فسحة في الغابة، لقد مللت البقاء بالبيت.
16: يا إلهي، هل أصابك مس من الجنون يا ابنتي؟ كيف أسمح لك بالخروج؟ لا، أنت ما زلت صغيرة، إني أخاف عليك.
17: قاسية يا أمة. لقد مللت البقاء بين هذه الشتران، أريد أن أتفسح في الغابة.
16: مستحيل مستحيل، إياك ثم إياك والخروج من البيت. ها قد حذرتك.
17: صحيح أني ما زلت صغيرة، ولكني أريد أن أتفسح في هذه الحديقة الغناء الجميلة.
16: فكرت الفراشة الصغيرة قليلاً ثم قررت الخروج إلى الحديقة، وقالت في نفسها:
17: سأثبت لأمي أنني جريئة وشجاعة.
16: في غفلة من أمها غادرت الفراشة الصغيرة المنزل وهي سعيدة وفرحة ومنبهرة بما ترى، تلهو وتمرح هنا وهناك. إن هذه الحديقة جنة على وجه الأرض، كلها أزهار وورود وخضرار. وبينما هي كذلك اعترضتها وردة جميلة:
17: أيتها الوردة، ما اسمك؟
0: اسمي وردة.
17: وأنا اسمي فراشة.
0: أنا جميلة الشكل ورائحتي طيبة جدا.
17: أنا أجمل منك، جسمي ناعم وليس لدي أشواك، ولي أجنحة مزينة مزركشة نانانانا بألوان جميلة زاهية، ويمكنني أن أتنقل هنا وهناك بأجنحتي.
0: أنا أمتاز عنك برائحة لطيفة طيبة، ويحبني كل الناس.
17: أنا أيضا كل الناس يحبونني لأن لدي أجنحة مزركشة.
0: بدون أنا أيتها الفراشة الصغيرة لا يمكنك العيش في هذه الدنيا.
17: أنت أيتها الوردة، يقطفونك ويضعونك في مزهرية.
0: تقتربي مني، هيا ابتعدي، فلدي أشواك قد تجرحك.
17: أنا أرفرف بأجنحتي وأمرح، أما أنت فمن مكانك لا تتحركي.
0: أنت تمتصين رحيقي لأنه غذاء لك، فبدوني لا يمكنك العيش.
16: حزنت الفراشة من كلام الوردة وابتعدت عنها واتجهت نحو الشجرة.
17: أيتها الشجرة، إن كلام الوردة يؤلمني كثيرا.
10: أيتها الفراشة، الوردة معها حق، فإن اقتربت منها فإن شوكها قد يجرح أجنحتك.
17: يبدو أنك مع جارتك الوردة. إني غاضبة منك أنت أيضا.
10: أرجوك لا تفقدي صوابك، فإن أمك الآن قلقة عليك لأنك غادرت البيت دون إذنها.
17: صحيح، لقد نسيت نفسي.
16: بقيت الفراشة تبكي، فإذا بنحلة قادمة نحوها، وعندما رأتها قالت لها:
18: هي ما بك يا جارتي الفراشة؟
17: كلام الوردة أغضبني. أسمعتني كلاما آلمني وأحزنني، وحتى الشجرة كانت إلى جانب صديقتها الوردة.
18: هوني هوني عليك أيتها الفراشة الرقيقة، وعودي لوالدتك، فأنت ما زلت صغيرة وقد تتعرضين للأذى، لا من الوردة فحسب بل حتى من الغير، مثل طير جائع أو ثعبان تائه أو عصفور قد يأكلك.
16: خافت الفراشة من كلام النحلة وبقيت لوحدها تفكر، لأنها شعرت بالذنب. غفلت والدتها وخرجت من البيت، وبينما هي على تلك الحال إذ بعصفور فوق شجرة يلمحها.
19: أوه، ما أجمل هذه الفراشة! ما أجملك أيتها الفراشة! هيا تعالي تعالي لأتعشى بك الليلة. تعالي
20: ابتعد عني، ابتعد عني أيها العصفور المغرور، ابتعد عني،
19: سأتعشى بك.
16: طارت الفراشة مسرعة وهي ترفرف بأجنحتها المزركشة والعصفور يلاحقها. دخلت المنزل وهي تلهث وأغلقت الباب على نفسها، وبقيت مضطربة ترتعد من الخوف، وندمت على خروجها إلى الحديقة، وقررت أن تسمع كلام والدتها في المستقبل. أحبائي الأطفال، تنتهي حكايتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
15: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
12: كانت هذه حكاية اليوم، فلنستخلص منها أهم العبر والقيم. مرحبا وليد.
13: مرحبا مرة ثانية. تحمل هذه القصة في طياتها الكثير من العبر والتجارب في الحياة. أولا العبرة أو الدروس المستفادة: الوالدان هما درع الأمان، طاعة الأم والأخذ بنصيحتها ليس تقييدا للحرية بل حماية من مخاطر خفية لا يراها الصغار، احترام ميزات الآخرين وعدم التكبر. لكل كائن في الطبيعة ميزته وسلاحه للدفاع عن نفسه، فالأجنحة ليست أفضل من الأشواك، والغرور يقود دائما إلى الخصام والعزلة. نصيحة الجماعة حكمة: عندما اتفقت الشجرة والوردة والنحلة على رأي واحد كان ذلك دليلا على أن الفراشة على خطأ، والتعلم من نصائح المحيطين أصحاب الخبرة يقي من الهلاك. الندم بداية الإصلاح، البكاء والندم والاعتراف بالخطأ ووعد النفس باستشارة الأم مستقبلا هو الدرس الحقيقي الذي حول التجربة القاسية إلى وعي دائم. ثانيا القضايا المطروحة في القصة: قضية التمرد والاستغلال الخاطئ للفرص. استغلال الفراشة غياب أمها للخروج يطرح قضية الحرية غير المسؤولة، فالخروج دون إذن يعرض صاحبه لمواقف غير مستعد لها. قضية الغرور والتنمر السلوكي: مقارنة الفراشة لأجنحتها بأشواك الوردة بشكل تعالى يطرح قضية التنمر أو السخرية من طبيعة الآخرين، والرد القاسي من الوردة يوضح أن التنمر يولد الجفاف والخصام. قضية التضامن الاجتماعي: وقوف الشجرة والنحلة في صف الوردة ونصحهما الفراشة يمثل قضية الوعي المجتمعي، حيث حاول المجتمع الصغير تنبيه الفراشة لخطائها وحمايتها من المخاطر قبل فوات الأوان. أيضا قضية الخطر الخارجي: يمثل العصفور في القصة قضية التهديدات الحقيقية في العالم الخارجي، فالطبيعة تكون جميلة لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر. والآن يا أصدقائي، لدي بعض الأسئلة. أولا، من أغضب الفراشة؟ النحلة، الوردة أو الشجرة؟ ثانيا، ما رأيكم في تصرف الفراشات الصغيرة عندما خروجها من البيت دون علم أمها؟ ثالثا، أتستطيعون إنتاج نهاية جديدة معاكسة للنهاية الأصلية لهذه الحكاية؟
12: شكرا الوليد. فلنستمع إلى حلا. ماذا تعلمنا من حكاية اليوم؟ تفضلي حلا.
14: قصة اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر. أولا، أهمية طاعة الوالدين. خرجت الفراشة من المنزل رغم أن أمها حذرتها ومنعتها من ذلك. كانت تظن أن أمها قاسية وتحرمها من الاستمتاع بجمال الحديقة، لكنها اكتشفت في النهاية أن أمها كانت تخاف عليها من الأخطار التي لا تعرفها. لذلك تعلمنا هذه القصة أن الوالدين ينصحان أبناءهما بدافع الحب والخبرة وليس بدافع التسلط. ففي حياتنا كثيرا ما نرفض نصائح والدينا لأننا لا نفهم أسبابها، ثم نكتشف لاحقا أنها كانت لمصلحتنا. ومع قضية أخرى تشخصها الحكاية، لا تحكم عن الآخرين من الاختلاف بينك وبينهم. تشاجرت الفراشة مع الوردة لأن كل واحدة كانت تتفاخر بما تملكه. الفراشة تفتخر بأجنحتها وجمالها، والوردة تفتخر بعطرها وأشواكها، لكن الحقيقة أن لكل منهما ميزاته الخاصة ولا حاجة للمقارنة بينهما. فمثلا في حياتنا لكل إنسان قدرات وصفات تميزه، لذلك لا ينبغي أن نحتقر الآخرين أو نتكبر عليهم بسبب اختلافهم عنا. وقد تطرح الحكاية قضية أخرى، ألا وهي الخبرة تجعلنا نرى ما لا يراه غيرنا. عندما تحدثت الشجرة والنحلة مع الفراشة حاولتا تنبيهها إلى الأخطار التي قد تواجهها، لكن الفراشة في البداية لم تستمع إليهما لأنها كانت صغيرة وقليلة الخبرة. ففي حياتنا الأشخاص الأكبر سنا أو الأكثر تجربة قد يرون مخاطرا لا نراها نحن، لذلك يجب أن نصغي إلى نصائحهم. أخيرا وليس آخرا، الإنسان يتعلم من أخطائه. لم تفهم الفراشة خطأها إلا عندما تعرضت للخطر الحقيقي وكادت تصبح فريسة للعصفور. عندها ندمت وعادت بيتها وقررت أن تسمع كلام أمها مستقبلا. ففي حياتنا الخطر قد يكون درسا مفيدا إذا تعلمنا منه ولم نكرره. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، كثيرا ما نرى القيود ظلما ثم نكتشف أنها كانت سياجا يحمينا من السقوط. فالحكمة ليست في فعل ما نريد، بل في معرفة ما يجب أن نفعل.
1: شكرا لك حلا، شكرا وليد. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. أشكر ضيفي الكريمين وليد حرشي وحلا عليمي، مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.
21: تعال حبيبي ماشي. Yeah,

أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولاباس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
5: أنت فضائي؟
6: لا أنت فضائي.
5: أنت هاك من السماء، أنت فضائي.
6: أنت هو الفضائي.
4: عرض فيلم لقشة من السماء بداية من 10.
7: شو اسمه المجرة
6: مليان.
4: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
8: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: في موجز الأخبار، سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر جويلية الجاري أكثر من 370 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات إلى جانب حجز كميات هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية. تنتظم بولاية سيدي بوزيد في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياة.

0: على إعادة النظر في قرارها القاضي بالسماح بنشر طائرات عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمر الجوية حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية. وحذرت طهران مرارا الدول التي تسمح باستخدام أراضيها لشن عمليات عسكرية أمريكية ضدها من أنها قد تواجه ما أسمته بالعواقب. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلى مستوى من الإنذار بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليم موزيل وميرت شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير الملائمة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: دين ودنيا.

0: صباح الخير، أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. لقاء جديد، موعد متجدد مع دين ودنيا. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. صباح الخير سي عبد الرؤوف، مرحبا بك.
1: صباح النور أختنا زياد،
0: نلتقي مجددا للأسبوع الثاني على التوالي.
1: أي هكذا المقادير.
0: الحمد لله. الحمد لله. الأكيد سي رؤوف، موضوع جديد، موضوع يهم المستمع من قريب في دينه ودنياه. نأكد دائما راه المنطلق يكون ديننا الإسلامي، والهدف متاعنا هو أن نطبقوه على دنيانا وأن نعيشه في تناغم وسلام. الموضوع اليوم هو موضوع ماهوش بعيد برشا على جل المواضيع اللي خذيناها، هو قريب برشا لموضوع الاستقامة. كنت أتذكر خذينا الاستقامة، هو موضوع التقوى.
1: نعم.
0: نعم، التقوى، ما هي التقوى؟ كيفاش ينجم المسلم يحقق التقوى هذه باعتبارها مفهوم أساسي في الفكر الإسلامي؟ هي مش مجرد خصلة أخلاقية، ولكن هي مفهوم كبير. تو نشوفوه احنا خلال الحصة قداش التقوى معناها تجمع في خصالها، وتجمع معناها برشا أشياء اللي ترد المسلم، تخليه على كيما نقولوا احنا شاطئ النجاة، وتخلي المسلم ناجح في دنياه وناجح في دينه كذلك.
1: صحيح. يعني التقوى الحقيقة كما سنبين هي المركز، هي الأساس. علاش؟ خطر هي مبنية على النية، على الإخلاص. بعدها يجي السلوك، بعدها تجي التفاعلات، المعاملات، ولكن الأساس هو التقوى، هو الخشية من الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. فهذه الدلالات الكبرى للتقوى، اللي هي مسألة باطنية صرفة، ولكن تفيض سلوكا ومعاملات. المعاملات هذه تكون من جنس هذه التقوى، من جنس هذه الخشية من الله عز وجل.
0: الأكيد سي رؤوف، اخترتنا اليوم في آية وعبر، احنا حبينا ديما شعارنا في برنامجنا بالنسبة لهذه الشبكة أن ندخل بآية، أن ندبر آية من القرآن على صلة وثيقة، باش يكون ديما منطلقنا هو القرآن الكريم، هو النص القرآني. الآية اللي اخترتها اليوم، واللي بصراحة كي قلتها لي حسيتها جامعة لكل ما تعنيه كلمة التقوى.
1: نعم، هي قوله تعالى في سورة الطلاق الآية الثانية، وجاءت بصيغة الجملة الشرطية. اللي هي ماذا تعني الجملة الشرطية؟ أكل التجاوب والتناغم بين الشرط
0: وجواب الشرط. نعم.
1: قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاحنا بشركز ان شاء الله على الجزء الاول متاع الايه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اذا شو معناه يجعل له مخرجا؟ يعني يجعل له حلا، يجعل له خروجا من مأزق، من ضائقه، مهما كان لونها. انت

0: اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه آية أخرى يعني تحوم في نفس
1: في
0: المعنى،
1: نفس المعنى
0: هذا.
1: نعم.
0: اللي هو أنك خاف ربي، أحسن الظن بالله، رد بالك، رد بالك نهار من نهارات تيأس من رحمة الله، من روح الله. ثم ربي عز وجل وعدك بأنه سيفتح لك الأبواب وسيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: نشوفوا بعد العلاقة سيرعوف. نعم. بين التقوى والرزق.
0: صحيح. يعني من أسباب جلب الرزق تقوى الله عز وجل، على خاطر أنت وقفت ببابه، أنت لذت برحابه، أنت تضرعت إليه، أنت توكلت عليه، وبالتالي فأبدا لن يخيبك. ولذلك إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يمدهما صفرا أو يرجعهما صفرا خائبتين. فطبعا هذه من أعظم دلالات التقوى، هي أكل اعتقاد الباطني الراسخ يتميز بالرسوخ بالثبات بالقوة في الله عز وجل. نحسن الظن به، نستعين به، نتوكل عليه، وهو أبدا لن يخيبك وسيفتح لك أبوابا كانت مغلقة، كانت موصدة، ومن حيث لا تحتسب بالرزق. شو معناها
1: حيث لا تحتسب؟ يعني أنت ماكش عامل لها بال وما تبليكش بها، وعمرك لا خممت أنه ربي باش يعطيك من المدخل هذايا، ما عرفش يجيك الرزق من
0: هذا. أنت لو يجيك الرزق يقشعر جلدك وتقول في نفسك سبحان الله سبحان الله، يعني حاجة ما كانتش منتظرة خلاص، ولكن هكذا الأبواب، يعني مفاتيحها بيد الله عز وجل، فقد تغلقها الأحداث والظروف والذنوب، ولكن عند التوبة والأوبة والخشية من الله عز وجل والتقوى فإن الله يفتح لك هذه الأبواب ويبهرك من حيث لا تعلم، من حيث لا تحتسب، برزق وفير وبحلول لمشاكلك التي كانت مشاكل مستعصية في تقديرك أنت، ولكن وما ذلك على الله بعزيز.
1: نعم. والأكيد سي رؤوف أنه ربي سبحانه نعرفه أنه لغة القرآن لغة محكمة جدا، رغم أنه نلقوا تشابه في الكلمات، ولكن كل كلمة كل مفردة كل لفظ راه عنده معنى خصص له، ما نجمش يكون معنى آخر. معناها ربي سبحانه وتعالى وقت اللي قال التقوى، كلمة التقوى وربطها بالرزق، ما تنجمش تكون حاجة أخرى، هو حطك في إطار مغلق واضح باين أن هي التقوى. معناها معادلة رياضية
0: بالضبط،
1: ثم تقوى ثم رزق.
0: وحنا قلنا من الأول هي جملة شرطية.
1: أي.
0: جملة شرطية احنا معروف في اللغة متاعنا، إذا توفر الشرط توفر بالضرورة جوابه بطريقة آلية. فكما قلت يا أخت نجات، هي من الآيات المحكمة في القرآن. شو معناها محكمة؟ التي لا تحتمل تأويلا.
1: نعم.
0: يعني عبارة على معادلة رياضية كما تفضلتي، إذا توفرت أسبابها كانت شرائطها وكانت نتائجها، وبالتالي فإذا اتقيت الله، إذا كنت تخشى الله عز وجل، إذا كنت تحسن الظن بالله فترقب فرج الله، انتظر تلك الأبواب الموصدة ستفتح لأن مفاتيحها بيد الله عز وجل، وأنت توكلت عليه فلن يخيبك أبدا. هذا هو المعنى الرئيسي
1: لهذه الآية. نعم.
0: نعم. اللي هي التقوى، راهي مسألة باطنية صرفة تتعلق بعلاقة العبد بخالقه، فيها حسن الظن بالله. وربي شو يقول لنا في الحديث القدسي؟ أنا عند ظني عبدي بي، أنت ظننت بالله خيرا
1: ستجد خيرا،
0: سيفرج عنك فأبدا لن يخيبك. ولكن أحيانا لا نستعجل الإجابة. هاي المشكل وين؟
1: أيه.
0: ساعات أنت تدعي ربي مرة اثنين تصلي،
1: أيه
0: تقول هاني دعيت ربي هاني عملت، لكن لا، ربي ساعات يحبك تلح في الدعاء، ساعات ربي يحبك زيد تقرب له أكثر، يحبك تحصل أجر أكثر. فهي أسرار بيد الله عز وجل، أنت
1: يأتيها متى يشاء وكيف يشاء.
0: نعم أكيد.
1: نعم. إن شاء الله ما زلنا معاكم في دين ودنيا. بالنسبة للمستمعين تحية كبيرة برشا لهم الكل، في الساعة الثانية إن شاء الله يكون التفاعل. وقفة مع هذا النغم ثم نعود.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، معكم وبكم نتواصل في دين ودنيا على موجة إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا كما تحدثنا منذ البداية ومنذ انطلاق البرنامج هي التقوى. التقوى وهي تقوى القلوب، كما قال كما ذكرنا منذ قليل سي رؤوف، خذينا الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق الله العظيم. اتقوا النار ولو بشق تمر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن باش ندخلوا شوي شوي، باش ندخلوا للموضوع، باش ناخذوا الأصل اللغوي لهذه الكلمة، مفهومها لغويا واصطلاحا، ومن بعد باش نمروا بالطبيعة لمفهومها وتمفصلاتها وتأثيرها على حياة الفرد والمجموعة. نبدو المرحلة الأولى، نبدو لغويا، لغة واصطلاح. تفضل سي رؤوف.
1: التقوى في اللغة من فعل اتقى. شو معناه اتقى؟ نعم. الأمر أي تجنبه،
0: واضح.
1: توقى منه، أخذ حذره، حيطته من الوقوع فيه. ولذلك احنا ديما نحكي على تقوى الله واتقاء عذابه. فش معناه نتقي عذاب الله؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. نتقي النار شو معناه؟ نتجنب الوقوع فيها
0: ونبتعد عنها،
1: نبتعد عن أسباب دخولها والوقوع فيها. وذاك علاش التقوى من خلال الآيات ذي تعطينا إيحاءات واسعة أن التقوى هي الابتعاد عن المحرمات والمحظورات، الإقبال على الطاعات والقربات، تجنب ما يوقع في عذاب الله عز وجل، التوقي من كل ما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذن المعنى متاعها عام، ولكن ديما نأكدوا اللي أساسها قلبي اعتقادي،
0: تنطلق من القلب،
1: وهذه القوة متاعها. علاش؟ خطر احنا ديننا ليس سلوكاتنا، ما هي السلوكات من فراغ
0: مادية ومادية
1: جوفاء. أو نأخذ هنا مثال الصلاة والأي عبادة. إحنا زعما في الصلاة الركوع والسجود
0: معنا نكتفو عند
1: هي مجرد حركات هكذا نأتيها. يعني يا خيبة المسعى لو اعتقدنا
0: انحصرت في هذه الآية.
1: إذن البعض من الناس يقول لك خليني صلي ركعتين، وحتى باللهجة متاعها والنبرة تبين اللي هي مجرد عادة ثقيلة، جملة من الحركات والسكنات يأتيها دون روح. لا، احنا بحضور مفهوم التقوى نبين تلك الروح. أرحنا بها يا بلال،
0: معناها الرسول صلى الله عليه وسلم وقت يقول أرحنا بها يا بلال،
1: مشى للمعنى العميق. المعنى العميق شنو؟ المعنى القلبي
0: الروحي
1: الباطني الوجداني الروحي. هي لحظة من السكينة، هي فيض من الطمأنينة،
0: كل الجوارح تكون.
1: علاش؟ خاطر هي ذكر لله عز وجل، وألا بذكر الله تطمئن شنو؟
0: القلوب.
1: ديما نرجع اللي هي عمل القلوب، ولكن هي تفيض على السلوك والمعاملات والحركات والسكنات. ولكن المصدر متاعها والدافع قوي برشا هو دافع رباني وجداني قلبي باطني. ولذلك النبي عليه السلام عندما سئل عن التقوى قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه.
0: نعم.
1: هذا حديث نبوي صحيح. فهذا يبين موقعها ويبين تجذرها، لأنها في القلب، وما كان راسخا في القلب حتما سيفيض على السلوك بنفس تلك المسحة وتلك النفحة اللي هي السلوكات القويمة، الأعمال الصالحة، المعاملات الراقية الحسنة. فهذه هي الدلالة العميقة للتقوى.
0: وذكرتنا بحاجة سي رؤوف، حتى الدراسات العلمية ديما أنا شغوفة بك الربط بين الدين والعلمي.
1: أكيد.
0: اللي نعرفوه احنا معناها المتداول، وما زالت العلوم تتقدم، وما زلنا باش نكتشفوا في العلوم برشا حوايج، انه العقل المخ هو مركز الانسان.
1: نعم.
0: هو
1: مركز الادراك الوحيد،
0: هو مركز الثقل في الانسان. ولكن من خلال ما بدنا نتعرفوا عليه في العلم وفي الدين قبل العلم، انه القلب هو مركز كل شيء، لأنه أي تفكير وأي إحساس وأي جارحة باش تنطلق من القلب، ولكن العقل هو اللي باش ينفذها بحذافيرها. معناها الأمر جاي من القلب والعقل هو اللي باش ينفذ التقوى هذه باش معناها يعطيك التمفصلات نتاعها باش يوصل المسلم بها الى بر الامان. شكون اللي يعطى الامر؟ هو القلب. وشكون اللي باش ينفذ؟ هو العقل، اللي هو العكس المتداول. العقل هو اللي خطط والقلب هو جارحه معناها
1: تضخ الدم فقط
0: وتتفاعل حتى بالاحساس والمشاعر تتفاعل مع العقل. وشوف معناها الدين والدراسات اثبتت ببرشا نماذج انه القلب هو الاساس.
1: نعم نعم، وتصديقا لكلامك اخت نجات، وهذا اللي يعطينا بالحق فكره على ان القران راهو بحر من المعاني لا
0: والإعجاز
1: تنفذ. لا تنفذ إلى يوم القيامة. حنا لو كان نرجع الأسرار القرآنية راهو تنجم تكون منطلقات للبحوث العلمية.
0: علمي. نعم.
1: عكس اللي قاعد صاير توا، الغرب يكتشف ونحن ماذا نفعل؟ نقول هذا الاكتشاف وجد في القرآن، هاي الإشارة اللي تناسبه. ولكن ليه ما نعملوش العكس؟ ليه ما تكونش الآيات القرآنية والإشارات هذية إيحاءات بكشوفات علمية
0: كبيرة
1: ونحن سباقين إليها،
0: نقلب
1: بها هي المنطلق، نقلب الآية
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وتأكيدا لكلامك، ربي عز وجل يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. عادة الفقه
0: هو رأو في العقل ليس في القلب،
1: أن يتفقها بمعنى أن يتدبر ويتأمل، فهي مسألة عقلية. هذا اللي نعرفه احنا. لكن القرآن يبين لنا اللي هو زاد رأو مركز متاع إدراك، وكما قلتي دراسات علمية حديثة يعني باش تعمل ثورة في
0: علمية أثبتت أنه القلب هو الأساس بتجارب علمية. والعلماء ثم نماذج معناها شافوها صدفة تعرضوا لها.
1: نعم.
0: معناها كي يبدو يبحثوا يلقوا أنه هو القلب هو مصدر، من خلال عمليات متاع زرع قلب، معناها شخص زرعوا له قلب شخص آخر، يلقوا كل تاريخ الشخص هذاك حياته كاملة موجود، معناها ما عادش ولا معناها كأنه يعيش في حياة أخرى.
1: لا، وحتى رغباته
0: يعرف أماكن أخرى تصور.
1: بالضبط. لا، وحتى رغباته صارت في أكثر من مرة.
0: أي.
1: عمل عملية على القلب بعد. أي. بعد ولت مثلا ماكلة معينة ما يحبهاش ولا يحبها، طبع معين ما كانش فيه ولا موجود
0: حتى
1: فيه،
0: حتى أماكن ومنازل ما يعرفهمش ولا يعرفهم، وعباد ما يعرفهمش ولا يعرفهم.
1: إذن شنو اللي يتغير؟ احنا بدلنا لحاجة زعمة في دماغه في تركيبة العقلية؟ لا، بدلنا لحاجة في قلبه. ولذلك ما هوش مجرد مضخ للدم كما يعتقدون، بل هو أداة معرفة، بل لعلها العلم تو يكتشف لنا هذا أقوى من العقل بكثير. فنحن ربما
0: ما تعجز عنه القلوب ما تعجز عنه العقول تصله القلوب.
1: ولذلك إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، هكذا يقول تعالى.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. العمى هو عمل قلب.
0: قلب.
1: وكان جاء مجرد مضخة للدم، لا معنى لهذا الكلام. ولذلك حتى في السنة، حتى في السنة، من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه.
0: سبحان الله.
1: شو معناه طبع الله على قلبه؟ بمعنى أن الله رفع عنه أسباب الهداية، أظله، فهي تبعات سلوكية واعتقادية وما هيش مجرد إشارة يعني مادية فيزيولوجية.
0: نعم.
1: ولذلك احنا نقوله ديما برشا آيات في القرآن تبين أن القلب هو مركز متاع معرفة. هذا ربما موضوع آخر حتى لا ننحرف كثيرا.
0: نعم. هو علاش حبينا نفتح القوسين هذوما سي رؤوف؟ على خاطر هذه هي معناها حاجة قلبية، حاجة على علاقة بالجوارح، ولكن كما قلنا الانعكاسات نتاعها الايجابيه هي على الفرد وعلى المجموعه. ذاك علاش ربطنا احنا حابين نفتحوا القوسين نوصلوا في التقوى.
1: بالضبط. التقوى لغه جايه من التقى بمعنى توقى، فعندها معنى الوقايه، معنى الحمايه، معنى تجنب امر ما. ولذلك ربي عز وجل يقول ووقاهم عذاب الجحيم. شو معناها وقاهم؟
0: جنبهم
1: ابعدهم. كذلك الحديث اللي تفضلتي به، اتقوا النار ولو بشق تمره. شو معنى اتقوا؟ بمعنى تجنبوا، ابتعدوا عن
0: امر الرسول. نعم.
1: ولنا اشاره ولطيفه عظيمه اخت نجات والساده المستمعين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. تعرف من الأحداث اللي تتصير نهار القيامة وأمر في غاية الغرابة ولكن حتما سيحصلوا، ثم ناس باش تتساوى حسناتهم مع سيئات.
0: سبحان الله
1: العظيم.
0: سبحان الله.
1: شوف احنا يوميا قداش نعمل حسنة وسيئة، والعبد قداش يعيش نعام.
0: أيه.
1: معناها بالمنطق
0: معناها صعيب صعيب باش تجيبها بالضبط.
1: نسبة في غاية الضآلة تنجم تكون معدومة النسبة ذي، ولكن ستحصل يوم القيامة. يجوا قصول المحسنات والسيئات قد قد بالضبط. إذا السيد هذا لا يدخل إلى الجنة إلى النار، يبقى على جبال، هي جبل الأعراف، يبقى على جبل الأعراف. لكن أنا هاوش تنقول وقتاش يقول، يقول لو كان أنا قلت السلام عليكم لك جماعة ذاكم توراني في الجنة،
0: ويتذكر المواقف سراء أوف متاع الدنيا
1: بالضبط. لو كان يبقى يتحسر على حوايج بسيطة ما عملهاش في الدنيا. لو كان أنا قمت صليت الصبح ونهارتها في وقتها راني تو في الجنة. لو كان أنا وصلت الأرحام متاعي تو راني في الجنة. وكان قلتك الكلمة الطيبة راني في الجنة. لو تركت ذلك المحرم، ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقا. ابتسامتك في وجه أخيك ما يصدق ترجح كفة الحسنات على السيئات، فلن تكون من أهل الأعراف، ستكون من أهل الجنة. ولن تنتظر الطويل خطرهم بيش يستنوا برشا لين ربي يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، وبعد يلتفت إليهم ليدخلهم الجنة برحمته. فهذا الانتظار الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة كان جراء ماذا؟ كان جراء هذه
0: حركة بسيطة،
1: حركة بسيطة إما فعلها أو تركها سترجح كفته وستجعله من أهل الجنة. ولذلك هكا نحسب مع ربي عز وجل، ديما نقول خايفنا من أهل الأعراف، أي ننزل على الحسنات، نبعد على السيئات، نثقل موازين حسناتي حتى لاقي في هذا الموقف. ولذلك اتقوا النار ولو بشق تمر. شو معناه؟ شو معناه شق تمر؟ مثلا في رمضان قال الله أكبر في المغرب وأنا داخل الجامعة عندي كعيبة تمر نقسمها على زوز، ناكل انا كعيبه ونعطي لخويا المسلم الشطر الاخر هكا، ولا ناكل انا شطير وهو شطير. كتبت لي حسنه نجم توقيني من النار، نجم تمنعني من النار. فمن زحزح، شو معنى زحزح؟
0: على الحافه
1: هكاك. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز
0: فوز عظيم، فوز عظيم.
1: هذه العمليه في النهايه يعني هي زحزحه عن النار ودخول للجنه ولو بشق تمرة. ففي الإطار ذا هو التعريف اللغوي. إذا ما معنى اتق النار؟ أي تجنبها. وإحنا عندنا مثل مش صحيح 100% لكن ساعات يكون صحيح، اتقي شر من أحسنت إليه. شو معنى اتقي شره؟
0: تجنب
1: شره. ساعات عباد ربي
0: خاصة
1: ربي صحتي
0: عمل كريم
1: يبدأ إنسان لئيم تعمل معاه الباهية ولكن يكافئك بعد بالسيئات. فكنا على استعداد وربما حتى لا تصدم، لأن سبحان الله طبع اللؤم فيه كان غالبا. فتتقي شره رغم أنك أحسنت إليه. احنا حشنا بالمعنى اللغوي، شو معنى اتقيت شره؟ بمعنى تجنبته. إذا لخصوا شو نقولوا احنا التقوى في المعنى اللغوي هو معنى التجنب، الوقاية، الحماية، أخذ الحيطة والحذر من أمر ما هذا الأمر فيه ضرر فيه هلاك، وفيه كل هذه المعاني منها المعنى متاع اتقاء النار أي عذاب الله عز وجل.
0: هذا المعنى اللغوي.
1: نبقى في المعنى اللغوي لو سمحتي. وذا يقودنا المعنى التوكل الصحيح. نهار من نهارات الصحابة الأجلاء أحدهم سأل النبي عليه السلام قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها، الرقية الشرعية اللي نقرها، ودواء نتداوى به أو لحشتي بيها أنا، وتقاتا نتقيها، عند علاقة بالتقوى. تقاتا نتقيها شو معناه؟ أي حاجة تلجأ لها باش تحصنك باش تقيك من خطر داهم من عدو كذا. قالوا هل ترد من قدر الله؟ الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قدر الله. هذيك هي قدر الله،
0: أفر من قدر الله إلى قدر الله.
1: علاش لهنا لازمنا ديما نصحوا مفهوم غلط عند برشا من الناس. قدر الله راك أنت حلقة من حلقات إنفاذه، فأنت كي تأخذ بالأسباب كي تتقي الشر كي تتقي العدو كي تأخذ حذرك كي تحصن روحك بالقرآن كي تأخذ يعني رك قاعد تعمل بقدر الله وتصنع قدر الله. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو قدر الله، أما المؤمن الضعيف الذي يتذرع بقضاء الله يجعله ذريعة يقول الله غالب، هذا كش حب ربي
0: الانتكاسات
1: بالضبط. نعم. فلهنا الشاهد في الحديث هي كلمة وتقاتل نتقيها، يعني كل ما نلجأ إليه ليحصننا ويكون مناعة لنا من الوقوع في خطر دائما. إذن كل الآيات كل الأحاديث وكل الإشارات اللغوية يعني تصب في مصب واحد، هو أن التقوى تعني الاتقاء والحماية والحذر وأخذ الحيطة من خطر ما، من عدو ما،
0: والعدو هو هي الذنوب والخطايا،
1: أو من عذاب ما، من عذاب النار والعياذ بالله. فهذا هو المعنى اللغوي. نعرفش إذا كان نمشي للمعنى الاصطلاحي.
0: نعم.
1: لن يكون بعيدا عنه. احنا ديما في الدين متاعنا، وهذه الحقيقة، المعنى اللغوي يلزم يقود المعنى الاصطلاحي. انت تبدأ تخرج المعاني الاصطلاحية
0: من
1: الاشتقاقات اللغوية.
0: فعلا
1: باهي. وذاك علاش من أجمل ما وجدت، أكيد أختي نجاة عندك تعريفات أخرى تنلقوها راهي فيها تشابك، راهي تشبه بعضها. ما قاله ابن حبيب عن التقوى. قال إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى.
0: سبحان الله.
1: يعني هي ماء نصبوها على فتنة. باهي. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله ومخافة عذاب الله. كلام جميل جدا.
0: واضح.
1: فأن تعمل بطاعة الله، شنو هي التقوى؟ هي أن تقبل على الطاعات،
0: طاعات ربي اللي يعطاهم لك في القرآن كامل.
1: بالضبط. وش معناها على نور من الله؟ فيها المعنى متاعك الإخلاص والصدق.
0: الصدق والإخلاص،
1: المعنى الوجداني القلبي.
0: تقوى فيها جانب كبير من الإخلاص.
1: ثم رجاء رحمة الله، لا أيأس أبدا من رحمة الله. دي ما عارف اللي ربي راه يتفرج عليه، خاطر ربي قال لي إن مع العسر يسرا، وعاودها أكدها إن مع العسر يسرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال مخافة عذاب الله. إذن فيه معنى الترغيب في رحمة الله والترهيب من عذاب الله، وفيه معنى الإخلاص والصدق، وفيه معنى زاد الإقبال على الطاعات والقربات. لذلك قلت هي من التعاريف الجامعة الشافية الكافية اللي تجمع ما بين الوجداني والسلوكي والمعاملات وغيرها وغيرها. ثم هذه يعني تعريف أشهر من نار على علم كما يقال، علي بن أبي طالب صاحب نهج البلاغة.
0: نعم.
1: شي يقول على التقوى؟ يقول التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام جميل جدا.
0: واضح.
1: باش معناه الخوف من الجليل؟ هاو بدأ بالمعنى الوجداني.
0: ريت بدأ من الخوف، المنطلق هو الخوف من الله.
1: أكي. إذن شتولي التقوى لهنا؟
0: إخلاص. هي
1: التقوى ها هنا
0: من خوف. نابعة خوف. من الخوف،
1: حاجة قلبية. ثم قال والرضا بالقليل. إنسان التقي ما يجريش رديه في تنها وشهواته،
0: يتلهف على الدنيا
1: ويتلهف ويكدس الأموال،
0: وديما مهما يكون عنده راه ما عندوش، مالك تشوف يقولك راه ما عنديش.
1: فلو أعطي ابن آدم واديين من الذهب لتمنى على الله ثالثا فلا يشبع عينه إلا التراب. التقوى تخليك ترضى بالقليل
0: بما كتبه الله لك.
1: هكاكا. مش معناها ما تخلص بالأسباب. لا. أما نسعى واللي كتبه لي ربي بعد به
0: يجي
1: شوية رزق حلال خير من برشا يداخله الحرام. يعني كيما هكا نخمم. ثم العمل بالتنزيل، جينا للجانب السلوكي. التقوى هي حوايج أمرني بها ربي
0: فاستقم
1: كما أمرت، مش على كيفي، كما أمرني ربي. ثم الاستعداد ليوم الرحيل، حط في بالي ديما اللي الموت آجال وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبالتالي أنا أستعد للقاء الله بالإقبال على ما يرضي الله عز وجل. فكيف كيف هو تعريف جامع بين المعاني الباطنية القلبية اللي هي الخوف من الله، والمعاني السلوكية اللي هي العمل بالتنزيل
0: والامتثال،
1: ثم المعاني زاد الاستشرافية ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الاستعداد ليوم الرحيل كما قال الإمام علي كرم الله وجهه.
0: نعم. إن شاء الله مازلنا باش نتواصلوا مع فيما تبقى بطبيعة من التقوى، ومازال فيها الكثير بعد هذا النغم.

0: المصطفى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. نتواصل معكم وبكم في دين ودنيا، والحديث اليوم حصتنا اليوم على التقوى. باش نمشوا لمفهوم التقوى فيما ورد في القرآن الكريم سي رؤوف وتمفصلاته وكيفاش ينجم يتجلى في حياتنا اليومية، معنى حياة الفرد والمجموعة.
1: احنا بينا من البداية اللي التقوى راهي مسألة بالأساس هي قلبية،
0: نعم،
1: ولكن ديما في ديننا نقولوا الإيمان ولا المسائل القلبية راهي بعمرها ما تبقى في القلب، وإلا فلا معنى لها.
0: نعم.
1: هي عندها ترجمة سلوكية، آثار عملية، وهنا تكتسي القداسة متاعها وأهميتها في حياة الإنسان.
0: نعم.
1: ولذلك التقوى لو كان نتبه احنا بعض الإشارات القرآنية تلقوها مربوطة بالسلوك، بالعبادة، بالمعاملات، يعني آثارها ماهيش باطنية،
0: مواش محصورة زادة في مجال واحد. نعم.
1: فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك مثلا لو كان نشوفوا علاقة التقوى بالعبادة، نلقوا قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون، أنا ربطت ما بين التقوى وما بين الطاعة. نلقوا مثلا في آية من الآيات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شو معناها تعظيم شعائر الله؟
0: الإخلاص في العمل والصدق.
1: وحاجة أخرى، تعظيم شعائر الله معناها نعطوك المسحة متاع القداسة للشعائر الربانية. أنا نعطي مثال من باب يعني المراجعة والمتابعة. مثال مثلا عيد الأضحى. مثلا برشا من الناس يبدأ صوم العلوش غالي برشا، يبدأ هو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي تحسها كل التندر بالحكاية هذه، كل يعملوا
0: حرام.
1: هذا راهو حاجة تغضب ربي. هذه راهي شعيرة من شعائر الله. رانا تعاملنا معها هو تعامل تعظيم
0: وتكبير
1: وإجلال، وبعمره له تعامل متاع تندر ومتاع فدلك ومتاع إضحاك الناس وغير ذلك. لذلك علينا أن نعظم أي شعيرة من شعائر الله، نعطوها كالهالة متاع القداسة، ويزمنا نستحضرها. فأنا مانيش نذبح في علوش للشواء، أنا بالأساس نذبح في العلوش
0: هو تقربا إلى الله،
1: خاطر قربان نقدم فيه لربي عز وجل. وتأكيدا للمعنى هذا في القصة الأولى متاع أبناء سيدنا آدم قابيل وهابيل، واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك عملية التقوى. القبول متاع العمل،
0: حتى قبول العمل
1: الأول هو التقوى.
0: نعم.
1: فتنجم أنت تكون بالضبط، تنجم أنت تعمل في أعمال صالحة ولكن أنت تريد بها التفاخر والتباهي،
0: ما هيش مخلص الإخلاص، أن تكون مخلصة لوجه الله.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله كيف
0: مخلصين له الدين،
1: حنفاء مخلصين له الدين.
0: الإخلاص
1: فعبادة ولا سلوك ولو كان حسنا دون تقوى، دون خشية لله، دون إفراد الله بذلك العمل
0: بالتعظيم،
1: لا معنى لذلك. ولذلك يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
0: لا نريد
1: منكم جزاء ولا شكورا. مش معناه لوجه الله، إخلاصا لله،
0: الإخلاص
1: خوفا واضح من الله، اتقاء لله،
0: ما عندك شريك آخر.
1: هذا هو المعنى، معناه أي عمل نقدموه يزم يكون فيه تقوى خالص لربي، نريد به وجه الله،
0: وهذا مفهوم آخر للتقوى
1: بالضبط.
0: في العبادات
1: نخرجوه من دائرة الرياء اللي هو دي
0: هم عباد خطر
1: مخيف جدا. الرياء هو الشرك
0: هي نار
1: أي. وعليش حنا نقوله رو مخيف لالتصاقه بنا بغرائزنا، حنا حبنا ولا كرهنا
0: ديما الإنسان عنده كل حب الذات
1: حنا ديما نحبه ماذا بنا الناس تحكي علينا، ماذا به الناس تشكره على المال اللي قدمه
0: ولا العطاء اللي يعطي فيه
1: ولا ما نعرفش انا على علمه ولا كذا، وتجده يتلذذ ذلك الكلام وينشره بين الناس بحثا عن سماع ذلك الثناء والإطراء. فلم يفعل ذلك خالصا لوجه الله فلن يجد عليه ثوابا يوم القيامة.
0: وهو أصلا سيرؤوف هو لم يدرك أنه هو عطاء من عند ربي وهو الكل من الله، معناها هي هيبة من الله أعطاها لك يعطيها لمن يشاء، معناها ما هيش خصلة فيك أنت هذيك خاصة بيك لا، ولكن هو عطاء من الله، معناها اللي يحب ربي يهديه راهو يهديه، ما هوش الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: ممتاز ممتاز. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا. شو كيفاش مبني المجهول الفعل أوتي خيرا كثيرا. ف يعني كما نقولوا احنا في الحديث النبوي كل هذا حديث جميل جدا، كل ميسر لما خلق له.
0: مريت معناها راهي واضحه،
1: ثم ناس خلقها ربي أغنياء، هنعطاك باب من أبواب الجنة، باب الصدق. إخويا صلي وصوم وكذا
0: وقوم بواجباتك،
1: كثر من الصدقة خاطر أنت من أهل الصدقات، أنت من أهل المال، ففيق على روحك وعرف اللي ربي اجتباك دون غيرك. كان ينجم يكون عبد أخر غني في بلاصتك
0: وانت فقير ومعندك حتى
1: واحد أخر أعطاها ربي العلم، جاي في بيئة باهية وتعلم وعالم فيد الناس بالعلم متاعك، وكون تخاف ربي، كون أعمل ذلك إخلاصا لوجه الله، لا تفعل ذلك رياء وتفاخرا. ولذلك كل ميسر، مش مسير، ميسر لما خلق له. فأعرف أنت التيسير الرباني أين يقودك، بماذا حباك الله، بماذا من عليك، ورد بالك تنسب هذا لروحك وتقول كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، إنه علم عندك. كان ينجم ربي وذاكش عمل لك
0: ولكن نهاية كيفاش
1: بعد ربي قالك هاي جاي اللي خذيتها، هاك الفلوس اللي عندك وهاك الكنوز التي تكسر بالفؤوس، هاي سيدي فخسفنا به وبداره الأرض.
0: سبحان الله.
1: فهل يعني تسمع لهم ركزة كما جاء في الآية؟ مشى على رح بقى في خبري كان كما نقول. فرد بالك تغتر وتعيد الفضل إلى نفسك، تقول ذيك تجارتي، ذاك علمي،
0: مالي، هذا مالي.
1: لا، ربي هو صاحب الفضل الأول والأخير، وعليك دائما بالتواضع وبالإخلاص وبالتقوى لله عز وجل. لحد الآن بينا علاقة التقوى بالعبادة.
0: بالعبادة.
1: نجم بين علاقتها بالأخلاق، وديما المرجع متاعنا القرآن.
0: نعم.
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهد شنو؟ حاجة أخلاقية.
0: أخلاقية.
1: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أربع صفات لو كان جد في الإنسان يكون منافق خالص. ولكن لو تخلص منها فإنه يتخلص من خصال متاع نفاق. أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذبا، وإذا عاهد غدر، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. فالوفاء بالعهد هو براءة من الوقوع في النفاق، ويتعلق بالمسألة الأخلاقية.
0: الأخلاقية. نعم.
1: في المسألة
0: شن كاملوا بحويجة بركة سيرؤوف
1: بإذن الله. في المسألة التعبدية أختي نجاة، نلقوا مثلا في الصيام يقول لنا ربي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ربطها بالتقوى. وذاك علاش في الحديث القدسي، حديث ديما يتقال على المنابر هذا ويزم نعرف المعاني متاعه، كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أش قالوا مفسرين ليه ربي نسب الصوم دون سائر الأعمال لنفسه؟ قالك لما فيه من تواصل ذاتي مع الله، مش حاجة ظاهرة الصوم، مش مال تعطيه ولا ركعات صلاها في الجامعة الناس كل تري فيك، لا، هي مسألة بينك وبين ربك. ربي سبحانه. ولذلك فيها معنى التقوى، معنى الإخلاص، معنى الهروب إلى الله عز وجل، وبالتالي كان الصوم بهذا المقام من الرفعة عند الله، ونسبه إلى نفسه دون سائر الطاعات لارتباطه بالتقوى، لارتباطه بالإخلاص، لارتباطه بالجانب القلبي اللي هو ديما نقوله هو الأساس،
0: هو الأساس
1: في كل سلوك، في كل حركة، في كل سكنة، في كل عبادة.
0: إن شاء الله مازلنا باش نتواصلوا سي رؤوف فيما تبقى قبل ما ناخذوا بعد الموجز المكالمات الهاتفية، نكملوا ما تبقى في علاقة التقوى بالمعاملات وبالأخلاق وبكل ما يمكن أن نضيفه إن شاء الله بعد موجز الـ 11 صلاة. نرجو مع بعضنا إلى اللقاء.
2: دين ودنيا.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
1: أنت فضائي. أنت فضائي. شو تدي هاك من السماء؟ أنت فضائي. أنت هو الفضائي.
0: عرض فيلم لقشة من السماء بداية من 10.
2: شو اسم المجرة الدولية؟
0: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
3: إذا قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الحادية عشرة صباحا على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاقا من الرابع من أوت القادم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. أفاد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد في تصريح له على موجات الإذاعة الوطنية اليوم بأن حوالي 6000 هكتار من المساحات الغابية تضرر جراء الحرائق خلال هذه الصائفة. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري هيكل حشلاف أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر. أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظوري الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي مدعوون لسحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم الجمعة 31 من جويلية وذلك إلى غاية يوم الأربعاء الموافق 12 من أوت. قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر

0: لله.
1: حياتي كلها لله. أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، معكم وبكم عبر موجات إذاعة قفصة في دين ودنيا. 6 دقائق بعد الأحداش باش نواصلوا الحديث في التقوى، واخذينا التقوى في القرآن الكريم موقعها، اخذيناها في العبادات، اخذيناها كذلك في الأخلاق، في المعاملات وفي المواقف، باش يزيد ناخذ أثرها في الفرد والمجموعة. سيرأوا فهكا؟
2: أكيد.
1: أي نواصلوا.
2: إحنا بينا من البداية التقوى هي مسألة قلبية. النبي عليه السلام عندما سئل عن التقوى قال التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه.
1: نعم.
2: لكن بينا تباعا من خلال المرجعيات القرآنية والنبوية اللي التقوى راهي عندها أثار. الأثار هذه راهي عملية، راهي سلوكية، راهي تتعلق بالعبادات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالمواقف كما ذكرتي. وتوا باش نحكوا على أثارها على الفرد وعلى المجتمع.
1: نعم.
2: فمن أثار الفرد أو أثار التقوى على الفرد هي نيل محبة الله ومحبة الملائكة ومحبة الناس.
1: سبحان الله.
2: فالحديث القدسي

0: المرجعية التأسيسية هي قوله تعالى: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
1: سبحان الله.
0: يولي إنسان محبوب،
1: يسأل تعطى،
0: وإنسان سل تعطى. أنت تتوجه لربي،
1: معناها ما عندكش.
0: قال رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لا أبره. إنسان
1: الله.
0: تقي مشهور عند أهل السماء، مش بالضرورة مشهور
1: عند نجم يكون بالضبط. عند أهل معناها في الأرض ما عندوش حتى
0: نعم.
1: سيت ولا
0: وتلقاه الناس حتى كتري الشكل
1: بتاعها
0: ربما تنظر لها
1: ما العباد ديما تحكم على ظاهر الأمر.
0: بالضبط بالضبط. وذاك علاش في رواية في حديث مدفوعا بالأبواب، حتى كي يطرق باب يقول لك برا، يروي ربما قذارته وإلا من عرش أنا الهيئة متاعها تستهجن وتزدرى، فيدفع بالأبواب، ولكن عند الله مشهور، عند الملائكة محبوب. لو قال لو أقسم على الله لا أبره، لو توجه إلى الله وقال الله اللهم أمطرنا اللهم أغثنا لاستجاب الله لندائه في توه. ولذلك هذه هي ثمرات التقوى على الفرد، هو أن يصبح ربانيا يرى بعين الله، يسمع بأذن الله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعيذه الله من شر الشياطين ومن كل أذن محدق به. فهذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني هو حفظ الأبناء بعد الوفاة.
1: سبحان الله.
0: أنت تكون إنسان تقي وتخاف ربي، متت أذوكم في حفظ ربي، أذوكم يتكفل بهم ربي، أذوكم تحللهم ربي بيبان.
1: وكان أبوهما رجلا صالحا.
0: بالضبط، أعطيك الصحة، هذا بالضبط تنقلوه. هي قصة سيدنا الخضر عندما أقام ذلك الجدار، ومشوا القرية استطعم أهله، قالوا لهم بربي أنا جواعة وأكلونا حاجة،
1: فأبو أن
0: لا. فأبو أن يضيفوهم، قالوا لهم بروا على أرواحكم أنتم غرباء ونطقوا شركم وبعدونا وكذا. فوجد جدارا يريد أن ينقض آية للسقوط فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد بين له لي هو ابناك الجدار ذاك، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. باباهم كان من أهل التقوى، من أهل
1: سبحان
0: الصلاة
1: الله. شوف ربي وقف على أبنائه على رزقهم حتى يكبروا.
0: ماذاك علاش؟ فأراد ربك، ربك مش
1: أنا
0: أن يبلغ أشدهما،
1: شفت،
0: يطول في عمرهم ويكبروا، ويستخرج كنزهما رحمة من ربي.
1: شوف طبعا، شوف بعزته جلاله،
0: هذه رحمات الله ونفحاته، وهذه هي ثمرات التقوى. لا هي ثمرات،
1: والعباده اللي تكتنز في الذهب والفضه وتبدا تجري في الدنيا وتعمل الحلال بالمشتبه به باش
0: نعم.
1: تامن لصغارها معناها، وهي راهي معناها شوف معناها ربي سبحانه، ويولي هو اللي امننهم.
0: نعم. من ثمراتها واثارها زاد على الفرد هو العلم النافع.
1: أي
0: واتقوا الله، شنو النتيجة؟ ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وين ما تكون أنت تقي وقريب من ربي، وين ما ربي ينفعك بالعلم ويحلك بيبان العلم ويسخر لك ويسخرك باش تكون من أهل العلم. وحنا ديما نذكر بالأحاديث النبوية الحاثة على ذلك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: وقل ربي زدني علما.
0: وقل ربي زدني علما. فلهنا عندنا أبيات شعرية تتعلق بقصة، قصة وكيع مع الإمام الشافعي. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الإمام الشافعي وأستاذ هو وكيع. فأرشدني إلى ترك المعاصي.
1: شوف.
0: قال لي أنت
1: حتى التعثرات في العلم راهي معناها من سبب المعاصي.
0: ربي كان لحالك الباب نتاع العلم ومكنك منه، خاطر كنت على طاعة، على التقوى.
1: سبحان الله.
0: أما أنت تراجعت في التقوى متاعك والطاعة متاعك، صارتك التعثرات باش تكون دروس فيق للدرس هذا. وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
1: سبحان الله.
0: ف فمن
1: هي هيبة من هبات الله وربي ما يعطيهاش للعاصي.
0: ما يعطيهاش للعاصي يعطيها الإنسان
1: يستاهلها.
0: من ثمراتها أيضا وذي استعملناها كآية مرجع في البداية هي ربي يحلك أبواب الرزق يخرجك من كل مأزق من كل ضائقة أنت فيها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بينا أختي نجاة؟ أنا تو تنسلك. ترى نلوجه في أمثلة كيفاش ربي يرزق إنسان تقي من حيث لا يحتسب. ترى كيفاش نجم تكون كيما هكا؟ مثلا أنا نقول يكون هو فقير في ضائقة مالية وعنده ربما سداد متاع دين آخر أجل متاعه هو غدوة وسبحان الله ضاقت به الدنيا وما عادش عنده حتى حل ولا من ينجم يعاونه. وإذا بباب البيت يطرق ليلا وما ذلك على الله بعزيز. يسلم عليه واحد يقول له أنت فلان فلان يقول له أي يقول له تفضل هذه راي زكاة مالي راني سألت لهنا قالوا لي فلان فلان يستحقها هذه راي فلوس ربي راي أمانة أنا نبلغ فيها صحة وبشفى لك.
1: شفنا معناها
0: أنا أعتقد ماذا سيفعل. سيدخل بيته ويتوضأ ويسجد سجدتين لله شكرا على هذه المنة.
1: نعم.
0: على الباب الذي كان موصدا ففتح على الرزق الذي جاءه من حيث لا يحتسب لأنه توكل على الله لأنه لاذ بالله عز وجل. ومن توجه إلى الله ووقف ببابه فحتما لن يرده من رحابه. فهذا نجم يصير لنا الكل
1: وصار. نعم. هذا في القديم في رواية والله. الصالحين.
0: نعم.
1: صارت برشة معناها
0: قصص
1: كيما هكا
0: كيما كيما واحد من الصالحين تسمى الأصم. يعني كيفاش مشى
1: حاتم الأصم. نعم. مشهور جدا
0: كيفاش مشى للحج وخلى
1: أي بناته
0: خلى لهم شويه مؤونه وفتت المؤونه هذيك. كيفاش بعد يسر ربي جاء متعدي امير من غادي اصابه العطش انه اقرب دار ترق باب دار حاتم الأصم جابوا له ماء بارد. قال لهم بارك الله فيكم يخشكون انتم احنا رنا ابناء حاتم الأصم. اكل الراجل التقي الصالح هاي التقوى التقي الصالح اخوان راه مشى للحج قالهم أنا هاي تبعوني أنا تنحط دينار ذهب في إناء ذالي جابوهن وكل واحد يحبني ولا يحب ربي يحط دينار متاع الذهب فتعبك الإناء بالدنانير متاع الذهب فجاءهم الرزق من حيث لا يحتسبون.
1: وهو كي خرج حاتم الأصم معناها أهل بيته قالوا لي من تكلنا قالهم أكلوا
0: إلا, إلا, إلا بنتها قالت لها ربي لن يضيعنا حسن الظن بالله.
1: حسن الظن بالله
0: بر على روحك ربي مش تضيعنا بر أنت ماشي في طاعة ربي تيسرنا. إذن الثقة الكاملة في
1: يحب ذا كان كل مؤمن وكل مسلم
0: يكون
1: عنده أي هذه حسن الظن بالله معناها تقضي برشة مشاوير للإنسان. معرفش ثم مكالمات هاتفية حاضرة نكمل ساعة ونبعث ناخذ المكالمة سرقوف.
0: من الثمرات الأخرى على الفرد هي البشرة في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة. فيقول ربي عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا. الرؤية الصالحة هي لون كنا تو في الكواليس نحكي عليه هي لون من ألوان الثمرات ثمرات التقوى. معناها الإنسان التقي الباهي ربي يبشره برؤى صالحة. والرؤية الصالحة والصادقة هي جزء من 70 جزءا من النبوة.
1: نعم.
0: بالقدار الرؤية الصالحة أنك تري منامة يبشرك ربي بحاجة تفهم من خلال أن ولدك بش ينجح أن الضائقة المالية سترفع عنك لكن المشكلة اللي أنت فيها تحل الباب
1: سبحان الله.
0: وتنتظر متى سيتحقق ذلك وكلك يقين بأن الله لن يتأخر في إنفاذ هذه الرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة يعني لا تؤتى إلا لأهل الصلاح والتقوى وهي بشارة من الله عز وجل وفتح لحجب الغيب ولأبواب كانت مغلقة. فربي يبشرك بها قبل ما تصير. هي ثمرة من ثمرات التقوى في الحياة الدنيا. ثم الناس أخرى ربما تري في كوابيس مزعجة مقلقة فربما كان يراجع روحها يلقى روحها على معصية فكأن ربي قاعد يحذر فيك. وبالتالي الرؤى وعندها هي عالم راهو عنده أسرار برشا يجي يسلك في الرؤية نقوله راهو الرؤية
1: بالحق أنتم يسألوكم بس وفك شيوخ على الرؤية
0: الرؤية راهي ماهيش مسألة كما نقول احنا شرعية تعبدية في متناول الجميع لا ثم ناس أهل العرفان أهل الإلهام ربي اجتباهم هم قادرين دون سواهم أنهم يفسروا الرؤى ولذلك احنا نقوله حاب تفسر رؤية نعطيك مرجعنا محمد ابن سيرين
1: نعم.
0: محمد ابن سيرين برا شوف السيرة متاعه تتلقى إنسان صالح إنسان تقي إنسان متعبد لربي عز وجل ولذلك أكرمه ومن عليه واجتباه كما صار مع سيدنا يوسف كان تقيا وورعا فعلمه تأويل الأحاديث فهو تعليم رباني ماهوش في متناول الجميع فنحن ننقل عنهم ولكن لا يمكن لنا أن نجتهد في تفسير
1: في وصفه في تحليله لرؤية الملك سيدنا يوسف
0: بالضبط
1: وهو اتقى الله في زليخة
0: بالضبط هو تقى ربي موقعش في الفاحشة وهو يدعي لربي هو في السجن فربي أكرمه وفسر المنام لك الزوز سجناء
1: سبع بقرات سمان
0: هي قبل لك الزوز سجناء
1: اللي يأكلوا على من رأسهم الطير
0: قال أنت راول يأكلوا من رأسك الطير رمتي يوصل بوك للأسف قال لو تتقعد معلقة الطيور تجي تأكل من رأسك وانت راك باش تولي سقاء الملك فاذكرني عند ربك شكون ربك سيدك الملك فانساه الشيطان وذكر ربي ولكن بعد سنين كسرت الواقع للملك آمن حوطب إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات اتذكر قال هزوني ليوسف يوسف هو اللي يعرف تأويل هذا كيمشى لها مباشرة دون مقايضة مجاش قال لها لا كانك تخرجوني من السجن عندي شرط أنا خرجوني نفسركم لا هذه مصلحة ما فيهاش مقايضة قال له بكل ثقة قال له راه باش تجيكم سبع سنين متاع مطر وخيرات ردباكم تستهلكوا وكل القمح الكل بر وخزنوا وراي جاية بعدها سبع عجاف سيأكلن ما قدمتم لهن وبعد يجي عام فيه يغاث الناس فالملك وقت يسمع وذي تصيرن أختي نجات ساعات انت تريم منامة كتفيق تعرف تأويلها وحدك تقول ذي بشرة تهالي ربي بيحاول الله تتصيرك الحكاية ذيك ولدي تينجح بنتي تتعمل كذا بنتي بشتبرة يعني مثلا
1: ثم
0: بالضبط تجي قدامك التأويل متاعها فهذا كرم من الله هذه منة من الله عليك
1: نعم أكيد مازلنا باش نتواصلوا مع ثم مكالمات هاتفية ناخذ المكالمة جاهزة ألو عسلامة ألو مرحبا ألو لا مهيش جاهزة نواصلوا سي رؤوف
0: إذن حديثنا ديما على التقوى
1: قبل ما نواصلوا وصلت المكالمة خلينا نشوف المكالمة ومن بعد نعود ألو عسلامة
2: اهلا عسلامة مش قاعد يتعدى التليفون
1: مرحبا
0: انا تو نسمع فيك سي عبد السلام
2: اهلا وسهلا ربي ان شاء الله ينوركم
0: ربي يحفظك يا سيدي
2: سيدي الكريمين اختي طيبة تحبوا نجنوا الصلح ونحن متواجدين في البيئة اللي نحن فيها نعم. وبس ربي يقبلنا ويجعلنا من الصالحين
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: سيدي رؤوف واخت نجاة وان شاء الله تكوني انت باب نجاة وان شاء الله يكونوا سيدي رؤوف يعني بحر من الرأفة والمحبة من الله والرسول
1: إن شاء الله يا رب
0: أمين أجمعين
2: أول حاجة لك أم وأب بين يديك شوف سبحان الله إذا كانت عم تكون صالح وقت تعمل حركة طيبة أمامهم وقت تكون بشوش وقت تكون يقول لكم كل باباك ربي يصلح حالك شوف سبحان الله في كلمة ربي يصلح حالك وما رضا الله إلا برضا الوالدين نبدو من الأول نركبوا في فلك الصلح الفلك تندخل به البحر ولهنا كما قال سيدي رؤوف قبيلة ثم معجزات توقع من الناس قلالة ذلك يبين لك زوالي ما عنده حد شيء لكن يدخل البحر يخرجك أشياء غريبة
0: وذي سي عبد السلام تتسمى عند الناس العاديين تسمى
1: كرامات.
0: أهل الكرامة نعم تفضل
2: نحن سيدي قبل ما ندخل عمق البحر ونقول بحرنا بحر عميق لا يقاس للعوام إلا لذوي التصديق في الله يحب غرام. شو كذلك روي إذا كنت تحب الله شريعة الله وسنة رسول الله تدخل بها البحر بإذن الله تجني ما شئ. وتوى سيد رؤوف وأخت نجاة نعطي في الحياة العامة اللي قاعدين عايشينها.
1: ايه تفضل.
2: مرات تشوف واحد في واحة يعني في غابة رجليها فيها يعني ودون ما إلى ذلك، لكن يتحمل الشوك يا سيد رؤوف.
0: ايه
2: يتحمل السرب يا سيد رؤوف.
0: ايه
2: يولي يتسلق النخلة أكل تعطينا رطبة للسيدة مريم. ما وصلنا حنا الدقلة، ما وصلتنا الدقلة بك العمل الصالح إلا ما تعدى عليك الكرناف وتعدى عليك السرب وتعدى وتعدى وتعدى.
0: بالضبط.
2: لهنا يجب أن نخدم أن الصعوبة هي اللي تجيب النتيجة الطيبة. وشوف سيد رسول الله وسعانا يعني حتى أن نوصل للدرجة اللي صلنا لها نحن تو. وباش نحكي آخر شيء سيدي الكريمين، باش نحكي على مستوى إنسان عالم كما كنت تحكوا على العلماء. ماشي هو عالم لكن ماشي يجتبي العلم، يزيد يحب يزيد العلم. الله غالب يعني قال لك أنا ما عندي حد شيء، راي آفتي معرفتي، ماذا بيك دي بتقول ما نعرفش. شق الصحراء سيد رؤوف أخت نجاة.
0: نعم.
2: في مشان شاكي يعني سخن تعريف الشمس قاعد في مكان يرتاح. المكان هذاك ضرب فيه نمالة. العباء نتاعه هزت شوي نمالة. وشاف واصل في الطريق. لقى شوي ظل. استراح وفرح بك الظل. ما راعوا اللي أختي بجنبه لقى عنده تعبات نمال. قال أنا هالدابة الصغيرة اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا يمكن أن أواصل الطريق إلا أن أرجع طريقي. ورجع طريقه حيث جلس هو. وصل لقى البيت بتاع النمالة قال لهم ارجع سالمين إلى بيتكما. شوف سبحان الله، إذا رجل بلا ذكر كطير بلا وكر. وأتمنى من الله أكون وكرنا المحبة والصلاح، وربي شاء الله يباركني ويباركم. وشكرا جزيلا.
1: شكرا لك سي عبد السلام، يعطيك الصحة. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
0: السلام أيه. السلام عليكم.
3: ألو أبو أيمن من شرقف.
0: أهلا بك سي محمد، كيف الحال؟
3: أنستم يا ربي يبارك لكم.
0: ربي يحفظك.
3: والله حبيت سؤال قبل البداية.
0: مرحبا.
3: هو ساعات ذلك الواحد في مرض الموت.
0: نعم.
3: ويجوا يقولوا لي اكتب يعني العقار فلاني ولا كذا باسم واحد من الابناء ولا كذا.
0: هذه
3: يعني من ناحيه
0: بيه.
3: من ناحيه اخرى ساعات ذلك عنده شهريه باهيه وفي مرض الموت يجوا يعقدوا لها على امراه باش الشهريه تمشي، لك المراه هذيك ما تمشيش.
0: ما تضيعش.
3: هذا السؤال نتاعي. بالنسبه للتقوى يقول احد الصالحين رأيت حدادا يأخذ الحديد من النار بيده فلا تذره. فسألته عن ذلك فقال كان بجواري امرأة جميلة فتعلق بها قلبي ولم أتمكن منها لورعها. فحصل في بعض السنين خحط، فقالت المرأة أتعبني شيء لله؟ فقلت حتى تمكنيني. وكان ذلك لثلاثة ولا أربع مرات. المرة الرابعة قال يا ربي هذه تعتصم وأنا أراني تب توبة نصوحة. فقال لها مثل ذلك، فدخلت إلى المنزل فجعلت الطعام بين يديه فبكت وقالت تطعمني لله؟ فقلت فخرجت. فلما كان اليوم الرابع قالت أتعمني شيئا لله؟ فقلت لا. فدخلت فنزل يعني منزلي فقدمت لها الطعام فتداركني يا ربي بلطفه. فقلت في نفسي هذه امرأة تنتنع من المعصية وأنا لا أنتهي، اللهم إني أتوب إليك. وقلت لها كلي ولا تخافي فإنه لله تعالى. فقالت اللهم إن كان سارقا حرمه على النار في الدنيا والآخرة. وقد أجاب الله دعاها يعني وصار يمسك الحديد بيديه. والتقوى ربي سبحانه وتعالى اتق الله ترى العجب. يعني عن أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله وربما أطيل عليكم.
1: أي مثالش مثالش سي محمد، شكرا لك يعطيك الصحة. أكلامك باهي ومحلية. ثم مكالمة أخرى نزار. أي ناخذ معنا المكالمة. ألو باهي تو نرجعوا لها بعد قليل حتى نتحصلوا عليها.
0: نحاولوا نجاوبوا
1: سي محمد على سؤاله.
0: هو قال واحد في سكرات الموت ويجوا يقولوا له جي وثن واحد من أولادي يأثر عليه باش يكتب له. باهي نقولوا لهنا فعل محرما. ليه؟ لأن عندنا قصة فيها الحكاية ذي. النبي عليه السلام جاء مرة واحد وقال له راني باش نكتب الواحد من أولادي. قال له يا أخي الآخرين راضين وعلمتهم. قال له لا. إيش قال له النبي عليه السلام؟ قال إذا أردت أن يكون لك في البر سواء فعدل بينهم في العطاء.
1: سبحان الله.
0: هذه تتسمى هيبة. هذه تسمى هيبة. فالنجم نار نكتب باسم أولادي. ما أملك.
1: ما خيرش واحد.
0: ما أملك ولكن ما خيرش واحد على واحد. إلا إذا ثمش كنت نازل. يجي واحد منهم يقول له بابا لباس أنا لباس بي تعرف خلي لأخوتي وراني راضي أنا وكذا فلا بأس بذلك. ولكن لهنا نعطوا حق الناس كلها وخاصة حق النساء. وش يقول العلماء؟ الراجح إلا الحنابلة الراجح عند الفقهاء قالوا في الحالة هذه ما هوش ميراث تنعطوا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعطوا قد الراجل قد المرأة إذا هو مازال حي وبش يكتب لهم بش يعطيهم هيبة تتسمى فيزم يعدل بيناتهم ما يزمش يعطي واحد على إيش خاطر شو تصير آليا بعد موته تصير نزاعات بيناتهم وعداوات وقطع للأرحام ومحاكم ويعني نحن في غنى عن ذلك.
1: صحيح.
0: وانت في الاخر ظلمت
1: وتتعكر صفوك العائلة.
0: لا وانت ظلمت وتيحاسبوك ولادك اللي ظلمتهم وخذت لهم حقهم يوم القيامة. خاطر هو حقهم هم خاطر هم الورثة متاعك في النهاية. فما يلزمش نتأثروا لهنا بي ها ولدي ذا هو اللي قايم بي أي نكتب له هو ما نكتبش الأخرين الأخرى ومع ديني ما نكتب لاش نحرمه. ليس من حقك أن تفعل ذلك فهي حقوق شرعية لا دخل العاطفة فيها. هذا رأي الدين يعني.
1: باهي بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو يبدأ مريض على معناها حافة الموت ويحبوا ياخذوا المرابش معناها كان يحب يعملوا حاجة باهي
0: كلي نوع. والله أنا ما عنديش الرأي الفاصل فيها لكن أنا نقول مثلا بالنسبة للمطلقة أرى ذلك ولست من أهل العلماء يعني إذا هي مطلقة يولي ماذا به يرجحها علاش خطر هي كانت سبحان الله زوجته وهي التو أم أولاده فربما أكيد جدا كي ترجعها تتولي تستفيد بك الجراية متاعها من بعده وتتمشي
1: ويستفاد وليداته
0: وتيمشي لوليداته وتستفيد من داره يعني. فبالنسبة المطلقة أرى أنه لا حرج في ذلك لكن في الحالات أخرى لا أعتقد أنه نوع من أنواع التحايل لكن هذا اجتهادي معناش الحقيقة يعني قول فصل في هذه المسألة إلا أن نبحث فيها بعمق فالأمر يعود لأهل العلم وأهل الفتوى.
1: نعم ثم مكالمة نزار علاش نحرص على المكالمات خطر باش من بعد المستمعين ما يبدوش يقولون راكم هزتوناش خطر بالحق يحز في أنفسهم
0: بالضبط.
1: ما نعرفش إن شاء الله إذا كان ثم إشكالية تتحل ونأخذ المكالمات. قيلة
0: سي عبد السلام في المداخلة متاع ذكرني بمعلومة باهية برشة في التقوى.
1: أي.
0: جت في شكل قصة أوردها السيوطي.
1: أيوة.
0: هذا رجل سأل أبا هريرة عن التقوى.
1: نعم.
0: مش تجاوبه طول أسمع شقاله قال له هو أبو هريرة.
1: أيوة.
0: هل أخذت طريقا ذات شوك مشيتش نهار في طريق فيها برشة شوك قال نعم قال فكيف تصنع إذا رأيت الشوك قال أعدل عنه ولا أطأه وأجاوزه قال ذلك التقوى.
1: نعم.
0: التقوى شنية ماشي في الطريق متاع فتن متاع شبهات متاع معاصي وانت شتعمل تتجنب الوقوع فيها حتى لا يصيبك الشوك ولا تتأذى فالأذى هذا هو غضب الله هو عذاب الله فعليك باتقائه.
1: نعم ناخذ مكالمة أخرى سي رؤوف حاضرة.
0: السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي رؤوف وأخت نجاك.
0: مرحبا شحوالك؟
4: أهلا بكم والله الحمد لله نسكن على حواكم العائلات
0: ربي يحفظك ربي يبارك فيك.
1: شكون معانا؟
4: نجات
1: يعيشك مرحبا يا نور مرحبا بك يا نورة.
0: أكيد
4: يعيشك وينكم الصحة لباسك
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
4: أي اليوم على عنوان برنامجنا التقوى وربي يجعلنا إن شاء الله من المتقين يا ربي
1: إن شاء الله يا ربي.
4: أي نقول التقوى ليست مجرد شعيرة عابرة، بل هي روح الإسلام وجوهره، وهي وصية الله للأولين والآخرين. تعني لغة الصفات وقاية تحمل صاحبها من الغضب والعذاب، وشرعا امتثال أوامر الله واجتناب نواهي إيمانا واحتسابا. أهميتها في ميزان الشريعة، الوصية الجامعة هي الوصية التي كرر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فقال أوصيكم بتقوى الله، وهي جوهر دعوة الرسل جميعا. التقوى هي مفتاح الإصلاح الشامل للإسلام والمسلمين. ونختم في رؤوف رمزات الدعاء، وإن شاء الله تكونوا معايا تقولوا أمين بكل لطف مطلوب منكم
1: إن شاء الله. تفضلي.
4: أي الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واشرح لنا صدورنا، وارزقنا راحة البال، واكتب لنا الخير حيث كان، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعلنا من عفائك من النار. اللهم آمين يا رب العالمين. ودمتم وسألات الرحمن رؤوف نجاة. تحية كبيرة لعبد الجليل
1: وشي منظر. ودمكم يعيشك يا نورة، يعيشك يا نورة، يعطيك صحة وجمعة مباركة. شكرا لك، يعطيك صحة. إذا ثم مكالمة أخرى. ألو ألو
5: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
5: نور أنستم ببعض.
1: يعيشك ربي، ينسك، مرحبا بيك
0: أمنا نعيمة.
1: مرحبا. أي مرحبا أمنا نعيمة، مرحبا بيك.
5: الله يخليك ربي يبارك. التقوى الطريق إلى الطريق النور إلى الجنة، الطريق محبة ربي والرسول. والتقي التقي هو اللي تلتجأ لها، الكبير والصغير، حتى تبدأ في غفره يقول لك نمشي لفلان تقي يارب ربي ويستقن من الأتقياء إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي.
5: ونقول ولدي رؤوف، ربي ينور قديمة متنازل لأخواك،
0: ربي يحفظك،
5: ربي يبارك لك،
1: عيشك،
5: ربي يبارك وربي ينوركم وربي متعكم ان شاء الله بالحياه الدنيا.
1: عيشك منور.
5: ولو صحيح ياسر وليت نتحصل عليكم بصعوبه.
1: اي هنا والله نحاول، اي والله هنا نحاول، انتم اب هنا نحاولوا احنا باش نأملوا. اي
5: تونيت في ناس مع وكهو.
1: لا لا ان شاء الله، لا لا ان شاء الله ديما تشاركوا، لا لا ان شاء الله ديما تشاركوا.
0: راك تعرفيني يعني، تعرفيني انا يلزمني نسمع صوتك. ما كانش
5: هذاك عليك حكينا والله مرتين نقول ما عادش نطلب. قلت فيها رؤوفك.
1: لا لا لا
5: اولادي الحنين.
1: لا لا ربي يستر. لا لا راهو حتى امي نوره، راهو حتى كان ما تحصلتوش، راهو يكون ثم عطب فني يبدو معناها الاولاد يصلحوا فيه، راهو مستحيل ما نهزوش مكالماتكم، بالعكس عزيزه علينا مكالماتكم ونحبوا نسمعوا صوتكم معانا.
0: وراهو امي نعيمه والله والله يشهد ربي له ورمي للورود. ما هو النبي عليه السلام يعني يقول لك الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. احنا تعرفنا وائتلفنا وإن شاء الله نحب بعضنا لوجه الله.
5: هذا فضل من عند ربي.
0: الحمد لله والله
5: يا يا رؤوف، انا المره الاخرى غير تقفت علي المكالمه جايله بحذايا حبيبه بعد طبقت السجاده كانت تصلي.
0: نعم.
5: جات في بال كل صلاه ندعي لرؤوف.
1: اي والله حكيتها المره اللي فاتت.
5: قلت لها ان شاء الله خير. قلت لها ان شاء الله خير. جات لي راهي سالتها مستمعه، قالت لها راني كي نقوم من السجده ونقول سمع الله لمن حميده. قالت لها لا، هذاك في الجامعة، ما في الدار قوليهم الزوز. قالت لي من وقتها وين نقولهم الزوز ندعي له. قلت لها راني وليداتي نحبهم يرقوا دعاء الخير.
0: والله حتى احنا
5: راهو مشوا علي انا تكلمت ما تكلمتش ما فهمش حتى مشكلة. انتم نحبكم تربحوا لجر.
1: اي
5: وحتى نجات في الجرة راك.
1: ربي يخليك ان شاء الله. والله نحبوا نسمعوا صوتك، والله نحبوا نسمعوا اصواتكم. والله
5: ان شاء الله اجركم ثابت وربي قدرنا ونستجلنا من الاتقياء.
1: امين يا ربي، وربي يجمعنا ان شاء الله في الخير، وديما ان شاء الله اذاعه قفصه ديما تجمعكم
5: ان شاء الله.
1: يعيشكم يا نعيم،
5: يبارك لكم،
1: ربي يخليك.
5: هي المكالمات راي ما حد عند ربي.
1: أي محبة صحيح إن شاء الله ربي يديم المحبة ما بيناتنا يا ربي.
5: أمين أمين. هيا معاكم ربي
1: يعيشك يعيشك إلى اللقاء ونعيمة. يعطيك الصحة وربي يخليك إن شاء الله. عيشك. نواصلوا سرقوه
0: يضيف المعنى اللي وصلنا له توا اللي هو التقوى عبارة على أرض شوكية وانت وانت تمشي فيها بحذر وحيطة وتتجنب الوقوع في هذه الأشواك حتى لا تتأذى وتتألم. يقول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى.
1: سبحان الله.
0: هذه هي التقوى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
1: سبحانك يا ربي. ساعات أي صغائر الذنوب اللمم أي يحتقرها الإنسان.
0: تبدأ جمع جمع جمع
1: لين تولي الجبل وما تحسش به
0: وتولي توقع في
1: لطف يا ربي
0: وتولي توقع في الكبائر
1: وما يحسش.
0: ولذلك احنا حديث تاع الحلال والحرام وفي لفظ التقوى. الحلال وبين والحرام وبين وبينهم أمور مشتبهات. فمن اتقى ستر تحتها الشبهات فقد استبر آل دينه وعرضه. فاتقى الشبهات. شو معناها اتقاها؟ أي تجنبها ابتعد عنها.
1: نعم. كلها مكلمة أخرى تأخذها سرقوح.
0: السلام عليكم. مع السلامة.
6: السلام عليك الشيخ رؤوف. السلام عليك ناجي.
1: مرحبا.
6: تحية ليكم والفريق العامل معكم.
0: يا ربي يحفظك. يا ربي يبارك فيك يا للا.
1: مرحبا بك.
6: الصحة على برنامج. الله يعطيك الصحة ديما تنوروا فينا.
0: الحمد لله. هذا من فضل الله.
6: عيشرة عبدين. أنا معك عايشة عيشة من منع عيشرة.
1: مرحبا بك يا للا.
0: مرحبا بك.
6: كان أسأل السؤال قبل نفسك.
1: فضلي.
0: مرحبا مرحبا.
6: ما الناس قبل يقولوا معناها اللي يفرح مش باهي يا ترى يجوز ذي ولا لا موجود في الدين ولا لا
1: شنو عاودي اختي
6: يفرح دار ولا يفرح اي حاجه انا في الليل يقولوا مش باهي
0: مش باهي يفرح دار
6: ايه في الليل
1: في الليل اي ثم كالمقوله بالحق كالعادات نتاعنا سي رؤوف يقول لك مثلا ما تفرحش الدار في الليل ولا في المغرب معناها الخير يمشي
6: ولا تمشي تشارك يقولوا لك في الليل مش باهي تراجع تجنيس باهي ولا نحب التفسير ونحب
0: باهي ان شاء الله تسمع الاجابه هاي
1: بالنسبه للتقوى تو مدخلتك في التقوى
6: التقوى ماذا التقوى هي مستاهل الجنه انا استاذ التقوى
1: اكيد
6: ماذا به يتقي ربي ماذا به يتجنب حتى العباد ما يقولوش فيهم حاجة خيبة وماذا به يظل حتى عنده حنة على العباد يود العباد وماذا به ما يقولش كلمة تجرحك الإنسان ذاك
1: أي تقوى هي حتى هي الكلمة الطيبة تقوى
6: أي ماذا به الإنسان أي إنسان حتى أكبر منه يقول له كلمة باهية
1: صحيح
6: كلمة حتى إيمانها تبعد حتى عليه يقولوك هذاك إنسان طيب في دنيته في إن شاء الله يبضل يحكي عليه حتى بالحاجة السنحة أنا
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله هذا اللي يحب يوصل
6: الله بينا متقيين مع الناس إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة يا للا يعيشك يعيشك يا للا
6: طيب.
1: إلى اللقاء
0: ديما نحاولوا للأجوبة تكون مباشرة هو كنس البيت في الليل ولا أن تمشط شعرك هذه من العادات الباطلة التي لا أصل لها في ديننا مثلا مش حتى نصوص تنهينا على أن نكنس البيت في الليل كيف كيف ليل ولا نهار احنا شنو النهي في الليل النهي في الليل أن ما نخرجوش صغارنا أيوة. من اللي خط ذاك وقت نتاع الشياطين هذا في حديث نبوي صريح معناه اوقات ذيك ما نخرجوش صغارنا تلعب مش باهي تخرج صغارنا تلعب من اللي تطيح الشمس ويجي المغرب الصغار يشدوا الدار ليه خاطر الجن والشياطين واسمهم جن هم من جن الليل.
1: جن الليل
0: يعني هو ظهورهم اكثر في الليل وبالتالي ينتشروا في الاماكن هنا وهناك وقد يحصل الاذى بطريقه او باخرى ولذلك ماذا به العبد صغيراته يشدهم في الدار إذا جاء المغرب لكن ما عداها من العادات ما يكنسش في الليل ولا ما يمشط الشعر ولا
1: عادي
0: كذا
1: إذا كان نضطر الإنسان
0: لا, لا, لا علاقة لها بديننا ولا أصل لمنعها وتحريمها فهي من العادات والخرافات والبدع التي لا أساس لها
1: واضح هذه. نوصلوا في آخر جزء من البرنامج سي رؤوف
0: اللي هو أثر التقوى على المجتمع.
1: يعطيك صحة. خرجنا من العبادات العبادات ثم المعاملات ثم الأخلاق ثم بعض القيم معناها اللي نجم نجنوها من التقوى.
0: إذن الأثار الاجتماعية متاع التقوى هاي سيدي نتخيلوا احنا مجتمع ما شاء الله ناس أتقياء يخافوا ربي، ناس هاربين لربي، ناس يعني
1: طبقوا الشريعة
0: وطبقوا الشريعة بعاد على المحرمات. كيفاش يولي المجتمع؟ يولي المجتمع بكل صلاح،
1: المدينة الفاضلة
0: بالحق، يولي المجتمع بكل صلاح، تسود الثقة بين الناس، يسود الأمن، ما عادش ثم ناس تعتدي على عباد،
1: باش اي باش ياكلك حقك أي. ولا باش
0: وتقع تحت طائلة الحديث من اصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اذا يولي يسود الأمن، تسود الثقة، المحبة بين العباد. ثم كما كنا نحكي توا يبعد المجتمع على الانحرافات،
1: صحيح،
0: سواء الانحرافات الأخلاقية ولا الاعتقادية ولا ويصير ويفرق بين الحق والباطل. وهنا قاعد نمهد الآية يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، هاو الشرط، يجعل لكم فرقانا. أنت تتقي ربي، ربي يولي يخليك تميز ما بين الحق والباطل، ما بين الحرام والحلال، ويخليك ديما تشد الطريق متاع ربي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه هي الأثر الاجتماعي الأول. الأثر الاجتماعي الثاني هو الإحساس بالمعية. تحس اللي ربي معك، وربي معك العيلة هذيك، خطر عيلة تقية تخاف ربي، فربي ديما سترها، وربي ديما يظهر آياته معها. ثاني اثنين إذ هما في الغار
1: صديق
0: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حسن الظن بالله، ترك الحزن الحزن والخوف، منش خايف،
1: ما تخافش،
0: كل شيء
1: كان ربي معنا،
0: كل شيء بيد ربي، ربي هو النافع، هو الضار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
1: ما كتبه،
0: لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تحزن إن الله معنا.
1: صورة كبيرة للتقوى عند الصديق. زاد
0: حاجة أخرى زاد هي فتح أبواب الرزق وبركات السماء على الناس ذوكم المتقين. والعكس صحيح، قرية خرجت من النور إلى الظلمة، وقعت في المحرمات، تطاولت على حرمات الله، ربي تبدلها من بعد الأمن خوف.
1: أي
0: من بعد الاستقرار اضطراب،
1: صحيح.
0: من بعدك الخيرات ذيك
1: اللي جاي من عند
0: يحبس
1: ربي.
0: قطر السماء وخيراته وبركته. والآية المباركة تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هاو الشرط، لفتحنا
1: الإيمان ثم التقى،
0: لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك الشاعر يقول كلام جميل جدا، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.
1: سبحان الله،
0: كلها ناس كلها تسوق لها ربي أرزاقها. وإن يعني وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزق. أنت أسعى ودب في الأرض وخذ بالأسباب،
1: وربي سبحانه ما يخيبك،
0: تكفلوا بالأرزاق بإذنه تعالى. من الآثار الاجتماعية أن تحفظ من كيد الأعداء.
1: سبحان الله، معناها هذا مش رزق، هذا رزق كبير.
0: إذا أنت تشد ثنية ربي، ربي بإذن الله سيحفظك من أي كيد، من أي خطر محدق، سيجعل لك أو لكم المجتمع الكل من كل هم فرج، من كل ضيق
1: مخرج.
0: قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حتى كيدولكم بإذن الله كيدهم لن يضركم. ولهنا نجم نعطوا مثال العالم الذي يحتذى أهل غزة أهل فلسطين.
1: سبحان الله.
0: رغم التضييق رغم الحصار رغم اللي صاير بهم الكل رغم العالم الكل عليهم إلا أنهم يصبرون ويتقون
1: ويرابطون,
0: ويرابطون
1: نعم.
0: وبإذن الله فرج الله يأتي أحيانا فكالتوقف ذاك العسكري وغيرها وسيأتي لا محالة والنصر سيكون حليفهم وهذا وعد من الله عز وجل وعد الله
1: ولا يخلف الله وعده
0: هكاك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه آثار اجتماعية
1: كبيرة جدا
0: للتقوى. آثار أخرى صلاح أحوال صلاح أحوال الأمة قبول الأعمال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا شنو هي النتيجة يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم
1: وصلنا لهنا للغاية المرجاة من التقوى اللي حكينا عليها منذ قليل هو انه الاصلاح في الارض انك باش توصل للاصلاح في الارض لانه اذا كان مشيت في التقوى راك باش تصلح هذا طريق اللي معناها باش توصل له وانك اذا كان هذه تعتبر آلية من آليات الاستقامة التقوى أكيد. هي آلية من آليات الاستقامة
0: ثم الحصول على الأمن والاستقرار والرغد العيش وتنزل بركات السماء وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لكن نحب نختمنا بثمرة من ثمراتي فقط واحدة فقط من ثمرات التقوى يوم القيامة يوم القيامة تلك الجنة التي نورث من عبادنا شكون من كان تقيا
1: سبحان الله
0: يعني يقول النبي عليه السلام ونختم إن شاء الله إن في الجنة لغرفا محلها يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها قال أعرابي لمن هذا يا رسول الله قال وذي علامات التقوى السلوكية والقولية قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام فهذه بركات يوم القيامة وهذه الغرف وهذه الجنة التي يورث الله يعني يورث الجنة أهل التقوى يوم القيامة ويكون هذا إن شاء الله مسك ختامنا اليوم
1: ماذا بنا دعاء سي رؤوف قبل ما نكمل على الطائر قبل ما
0: يعني نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التقوى والعفاف والغنى وأن يجعل لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا نسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب إنه ولي ذلك ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شكرا لك يعطيك الصحة سي رؤوف تحية لك وتحية كذلك الفريق اللي أمن هذا اللقاء زميلنا نزار الرويسي زميلنا علاء أجمل تحيات نجاة علقمي نلتقي بإذنه تعالى في الأسبوع القادم إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد رياضي رسمي. الرابطة الوطنية لكرة القدم تقرر إعادة قرعة البطولة بعد الخطأ عند عملية الفرز في العملية الأولى. القائمة الرسمية للمنتخب في ألعاب المتوسطي باش تقام بمدينة تورنتو الإيطالية بين 21 أوت القادم و 3 سبتمبر. تونس باش تواجه تركيا ومقدونيا الشمالية والمغرب في دوري المجموعات. القائمة اللاعبين معتز الجنزولي، ريان بسباس، محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزة عبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بعض المباريات الودية للأندية التونسية الآن تحضر انطلاقة البطولة باش تكون يومي 22 و 23 القادم. بالنسبة للمباريات الودية يوم السبت، شباب بالوزداد مع الحزم السعودي بإدارة الحكم محمد علي قروية، كذلك تحضير للحكام. ويوم الأحد النادي الأفريقي نادي البنزرتي حسن السالمي، ويوم الاثنين أولمبيك أقبل أولمبي الباجي الحكم طاهر تليش. سحب عملية قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا ودور كأس الكونفدرالية الإفريقية باش يكون يوم 6 أوت القادم. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب. إلى اللقاء.

0: اليوم في أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
2: أنت فضائي. أنت فضائي. أنت هاتف مسمى. أنت فضائي. أنت هو الفضائي.
1: عرض فيلم لقشة مسمى بداية من العشرة.
3: شو اسمه المجرة
2: مليان.
1: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.

0: تمام منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. يقوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاغل مربي الإبل ومتابعة وضعية التزود بالأعلاف وتوفير مشارب المياه، خاصة مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. في هذا الإطار يتم حاليا الإعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية بمعتمديتي حزوة وتمغزة لفائدة الإبل والمشترات الصغرى، وذلك ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة. أفاد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلافة بأن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر. أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد في تصريح له على موجات الإذاعة الوطنية اليوم رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية والمساهمة في الانتقال الإيكولوجي. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا اليوم ب 173 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و 284 تدخلا للإسعاف من غير حوادث المرور. أخيرا ومن أخبار العالم، وفي تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وافقت

0: نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
1: مدار الأسبوع.
0: مدار الأسبوع.
1: مدار الأسبوع نافذة على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: تحية طيبة لكل مستمعينا الأعزاء، جدد لقائي بكم في عدد جديد من مدار الأسبوع، جولة مع الأخبار والأحداث الوطنية والجهوية والعالمية على امتداد أسبوع. تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في هذا العدد الجديد من برنامج مدار الأسبوع. نحيي زميلي نزار الرويس اللي رافقني تقنيا في هذه الحصة الهادغويل في الجانب الرقمي، ومعاكم كالعادة ثوري بن محمد من أمام المصدح في مدار هذا الأسبوع. إذن كما ذكرت، جولة مع الأخبار الوطنية والجهوية والعالمية، آخر المستجدات العالمية إن شاء الله باش نتابعوها اليوم في مدار الأسبوع، والانطلاقة باش تكون مع فقرة تونس في أسبوع.
1: تونس في أسبوع.
0: إذن الفقرة الأولى هي تونس في أسبوع، باش نرجع فيها إلى موضوع مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بإسناد شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. سعيدة باستقبال ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. تحياتي ليك أستاذ فرحات.
2: مرحبا أختي، مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: شكرا ليك. إذن ننطلق بالحديث عن أهمية هذا المشروع، شنو الإضافة اللي باش يمثلها هذا المشروع أستاذ فرحات بالنسبة للأنشطة المنجمية؟
2: خلينا نحطوا المشروع في إطاره، هو إطار رينوفاسيون ولا تجديد الشركة في حد ذاتها، شركة فوسفات قفصة، واللي يوافق عليه مجلس نواب الشعب هو أن تونس كدولة تضمن بضمان تونسي ثم قرض يسند إلى شركة فوسفات قفصة، ومش كان شركة فوسفات قفصة، حتى المجمع الكيميائي التونسي تقريبا في المجمل تقريبا ثم مشروع متاع 1000 مليار يتم تقسيما بين مؤسسات هذه ليش دي إعادة رسلتهم في إطار مشروع متاع تجديد وسائل الإنتاج وما إلى ذلك. نزور قطاع الفوسفات اللي همنا إحنا تقريبا شركة فوسفات قفصة قديش باش تاخذ فلوس، وشنو هو المشروع بالضبط، شنو المشروع في حد ذاته، هو اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة للتركيز بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة.
0: نعم.
2: أنا اللي همني أكثر شيء كمحلل لسياسة اقتصادية أو لمشروع، أين كنت وأين سأصبح، وشنية الأثار الاقتصادية متاعها، يعني أنا دعم هالمشروع ذاي باش يقدم لي إضافة. خلينا نعمل نظرة صغيرة على تشخيص الوضع الحالي مقارنة ب 2011 ولا نقوله حتى 2005-2007.
0: نعم.
2: على مستوى الإنتاج تو احنا ننتج في 3.2 مليون طن من الفوسفات، ومتوقعين لسنة 2026 يكملوا في مستوى 4.5 مليون طن، في حين أن في 2011 8.2 مليون طن، يعني احنا نجروا باش ننجو الشطر نتاع 2011. المساهمة في الناتج الداخلي الخام معناه لتونس كان في مستوى 4% سنة 2011، 4% من الانتاج متاع تونس كامل جاي من الفوسفات، تو في 0.8% اقل من 1% خمس

0: المستوى اللي كنا فيه. على مستوى الصادرات كانت مساهمة الصادرات في الفوسفات تعتبر 9% تقريبا، 9 إلى حدود 10% من الصادرات الوطنية.
1: نعم
0: الاقتصاد كامل يصدر فيه 10% فوسفات، أو أقل من 3% فوسفات. الوضع هذايا تقريبا هو اللي يعطي أهمية الاعتبارية للمشروع هذا.
1: مشروع
0: عليه مشروع كبير ياسر، باش يغير وجهة الوجهة نتاع المنطقة كاملة، وباش يعطي آثار اقتصادية كبيرة. هذا المشروع لمدة التركيز نتاعه أو إحداثه 3 سنوات، مدة إرجاع القرض عن طريق الدولة التونسية مدة 7 سنوات المقبلة، يعني بعد 3 سنوات نتاع التركيز 7 سنوات لإرجاع معناها القرض. باهي نشوف الآثار الدولة الاقتصادية نتاعها تقريبا، وعند آثار اقتصادية
1: اقتصادية
0: اجتماعية
1: وبيئية
0: وبيئية
1: وصحية. نعم،
0: وصحية واجتماعية. باهي أنا في الأثر الاقتصادي نتاعي أنا نشوف ثم زيادة الجدوى الاقتصادية للنشاط من خلال تحسين الجودة وزيادة الكمية. باهي علاش؟ خاطر انا باش نستعمل معدات حديثه، هذه باش تمكن اكثر انتاج على مستوى الكميه واحسن جوده على مستوى خاصه في معالجه المياه وما الى ذلك، واستعمال معنا تقنيات حديثه على مستوى غسل الفوسفات، وهذا باش يحسن الجوده. هذه من 3 نقاط، زياده الجوده وزياده الجدوى الاقتصاديه وزياده الكميه، باش يعطوني تخفيض على مستوى التكلفه. تخفيض التكلفة، لكن الفوسفات مش قاعد يرخص على مستوى العالم،
1: نعم
0: مش نصدر بالأسعار العالمية، ولذلك زيادة في هامش الربح رغم قيمة الاستثمار. وتقريبا ما يعطوك على مستوى البنك الأوروبي للتنمية، ما يعطوك معنى تمويل في مشروع إلا ضامنينه بنسبة 100%، اللي هو راهو يقدم كما نقولوا المردودية
1: إضافة.
0: اللازمة لخلاص
1: نعم عنده إضافة.
0: القرض، لأنهم مشكلتهم هي ترجع لهم فلوسهم، مش مشكلتهم ان احنا نعمل تنميه ولا غيره، لا
1: نعم.
0: اعمل تنميه ورجع لي فلوسي، رجع لي فلوسي، وحتى ما تعملش تنميه ما يقلقنيش، يقول المهم رجع لي فلوسي. هو ما يعطيك فلوس الا متاكد اللي انت باش ترجعهم له من خلال الدراسه اللي تم تقديمها. باهي هذا باش يقدم دعم للقدره التنافسيه على مستوى التصدير للدوله التونسيه، اللي كنا احنا من تقريبا توب 5، معناها من احسن 5 مصدرين، من اكبر 5 مصدرين للفوسفات في العالم، تو تقريبا ندحرجوا في المراتب، معناها في العشرة او 12 المرتبه العالميه،
1: نعم،
0: معناها اللي كنا احنا
1: تأخر
0: 40
1: الترتيب.
0: عالميا،
1: نعم تأخر.
0: نتاخر ترتيب. ولذلك هذا باش يرجع لنا تقريبا معناها الرتبه الحقيقيه واللازمه للقطاع هذايا، ومدى اهميته على مستوى معناها لا كونتريبيسيون والمساهمه في الاقتصاد. ثم تدعيم سلاسل امداد القطاع في علاقه بنشاط المجمع الكيميائي التونسي في جاب الصفات،
1: نعم
0: وهذه مهمه لان الاندستريزاسيون ولا التصنيع يتم في جاب تقريبا نص ناقص، لكن انتاج سلاسل الامداد يعني لابروفيزيونمون يتم مصادف وقت قوي له انت في سلاسل الامداد، تمد له كونفنابلمون معناها كما يلزم المواد الاوليه بشكل نظيف وكذا، راهو باش تقوى المنظومه كامله، منظومه الفوسفات اللي زونغريا اللي في تونس باش تتقوى، وباش ترجع معناها على مستوى معناها مساهمه في الناتج الداخلي الخام، وعلى مستوى الصادرات باش ترجع لمستويات 2011 تقريبا، اللي هي 4% على مستوى مساهمه في الناتج الداخلي الخام و9% على مستوى التصدير.
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: باش يقدم ايرادات مهمه من العمله الصعبه، انا نقول مبدئيا تمكن من تسهيل معناه سداد القرض، لان تو راهو القرض قيمته بالنسبه للبارتي اللي ماشيه للفوسفات قص اللي فيها حلول تقنيه وحلول بيئيه معناه من 350 الى 400 مليار.
1: نعم
0: ليس من السهل استرجاع الاموال هذه على مستوى مثلا انت راك باش ترجع شركه فوسفات قص معناها تقدم على الاقل 50 مليار مرابيح كل عام، 50 مليار رانا نحكوا على مليار كل اسبوع، معناها على مدى 7 سنين مش
1: نعم
0: شوي،
1: نعم
0: معناها راهي لي مونطون كبار شوي. باهي الاثار البيئيه والصحيه تو هي ثم تناسق كامل مع مقتضيات الانتقال الى الاقتصاد الاخضر او الصديق للبيئه
1: أو النظيف،
0: وتحسين الوضع
1: الاقتصاد
0: الصحي
1: النظيف.
0: العام.
1: نعم
0: اي نعم
1: نعم
0: الاقتصاد النظيف، ولا وتحسين الوضع الصحي العام على مستوى ربوع معناها الحوض المنجمي، وهذا مهم ياسر معناها لتفادي تفشي أمراض معناها اللي هي إلى حد ما تم ربطها بالنشاط المنجمي. أي والمحافظة على الثروة المائية وخاصة المائدة المائية العميقة اللي تم استنزافها بشكل كبير مثلا لاستعمالها تقريبا في غسل الفصفات اللي هي تقنيا باش تكون العملية أحسن بيسر وأكثر جدوى. أما جانب ثاني اللي هو الجانب البيئي يعني تحسين المناخ العام البيئي راهو مهم لصحة الأفراد وخاصة لصحة الجينيراسيون فيتير أو الأجيال القادمة، خاطر من غير المعقول أن يتم معناها لأجل الأجيال هذه تدمير أجيال أخرى. على المستوى الاجتماعي تم تمكين معناها الشركة وشركة فوسفات قصة من الاضطلاع بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في خلق مناخات استثمار. يعني تو احنا نحكو على RSE ولا المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
1: وهو سي فرحات هذا الدور الاجتماعي كانت تقوم به معناها الشركة وكانت منفتحة برشا على محيطها معنا الاجتماعي.
0: منفتحة اي لكن تو نظرا للتوازنات المالية نتاعها ضعفت حتى على مستوى تو يمكن احنا نعطوا بعض الامثله حتى على مستوى المساهمه في جمعيات الكوره على مستوى الجمعيات على مستوى الجمعيات المجتمع المدني اذا المساهمه نتاعها بدات قليله بدات من الصعب انك تاخذ مثلا سيفونسيون من سي بي جي. تو بالوضع هذا يكون وضعها المالي احسن ليش؟ باش تطلع بالمهمه وهذه واجب معناه وهو تقريبا بدا شرط من شروط لا سيرتيفيكاسيون معناه انفيرونمونتال اللي جو مثلا 50,000 هي أن يكون عندها مسؤولية مجتمعية معناها داخل المحيط العمل اللي متاعها، وهذا هي باش تتفتى منها. ليش؟ لأن باش يكون عندها إيرادات كافية أنها تطلع وتوفر مناخ من الاستثمار حتى تخلق استثمارات أناكس وجانبية للعمل اللي متاعها، وثم تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار في المناطق الداخلية ذات الثروة الطبيعية الهائلة. معناها راهو تو نشوفوا احنا نزوح وهجرة معناها منقطعة النظير من منذ 2011 إلى حد الآن. يمكن تركيز مشاريع كما هكا عندها أثر اجتماعي على مستوى
1: توفير موارد رزق معناها قارة ومواطن شغل.
0: أنا إذا كان عندي موارد رزق في بلادي إيش لازمني باش نخرج؟
1: اي وتكون وبيئة نظيفة معناها ومحيط بيئة نظيفة اجتماعي ملائم للعيش.
0: فوالا انا ثم نقطة ديما نحب نحكي فيها حتى معناها على مستوى مداخلات في مؤسسات أخرى وفي مؤسسات إعلامية أخرى، ديما شروط نجاح المشروع.
1: نعم.
0: أنا شي يخلي المشروع هذا ينجح؟ يعني أنا باهي أني نجيب المشروع نجيب التمويل متاعه والفكرة في المشروع، لكن ما يضمن ديمومة النجاح وإمكانية النجاح على مستوى طويل. أنا هنا نأكد على نقطتين، لولا هي تضافر مجهودات الجهات المتداخلة في حسن حوكمة المشروع وخاصة تغيير عقلية العباد راه يلزم تغير عقليتها. المشروع هذا مشروع للناس كل، راه مشروع لتونس كاملة، مش لمواطن وإلا لمدير وإلا لرئيس فرع وإلا
1: أو جهة معينة. نعم
0: ما هوش لجهة معينة، هذا راهو لتونس كاملة
1: مردوديتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
0: مردوديتها راهو شوف طن فوسفات بزايد يمكنك باش تبني قسم في مدرسة.
1: نعم
0: معناها في الصورة الإجمالية. نقطة ثانية الأكيد أن المشروع تمت الموافقة عليه وعلى تمويله لأنه يحتوي على مخطط حوكمة، هذا مؤكد لأن هذه البنوك ما تعطيش إلا بوجود مخطط حوكمة واضح. يكفي أن نطبق المخطط اللي التزمنا به ليس أكثر.
1: نعم.
0: على مستوى سلطة الإشراف معناه الواقع على المشروع ما تعمل مخطط انت حوكمة التزم به، رعطوك الفلوس على أساس عندك المخطط
1: باش نتحصلوا على النتائج معناه المنتظرة من المشروع
0: ونحصل المرجوة.
1: نعم. فهمني. نعم.
0: وهذه أنا نعتقد اللي هو معناها لبنة جديدة تقريبا في المنطقة ومهمة ياسر، والأهم من المشروع هو المحافظة عليه.
1: نعم.
0: أنا نأكد أنكور ينفع الأهم من المشروع هو هو المحافظة
1: عليه. محافظة عليه وعلى استمراريته.
0: راه يبقى لسنوات معناها يدر في كل ما هو معناها مرابيح وآثار إيجابية للمنطقة كاملة.
1: نعم.
0: وربي وربي إن شاء الله يوفقنا.
1: إن شاء الله. ويوفق الجميع.
0: على المشروع هذا أن بالرسم يفيدوا به البلاد كما يلزم. لأن
1: نعم.
0: الفرص هذه ما تتوفرش ديما.
1: نعم.
0: هذه معناها على سبيل الذكر مشروع كما هيك لم يتم القيام به منذ تقريبا السبعينات. وقرض بالشكل هذا في شكل استثمار في الإيكيبمون معنا حتى بأقل حجم. خذينا في 2014 الاس بي جي قرض صغير، لكن منذ السبعينات ما خذيناش القروض معناها اللي فيها استثمار تقريبا 50 عام، تقريبا ما خذيناش الاستثمارات.
1: نعم.
0: الكبيرة.
1: نعم.
0: على أن الاستثمارات اللي باش يتم تركيزها راهي صالحة لمدة على الأقل 40 سنة لقدام.
1: نعم، مشكور جدا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. مشكور على مشاركتك معنا اليوم في مدار الأسبوع اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. تحياتي ليك أستاذ فرحات وإلى اللقاء. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في تونس في أسبوع، والآن مع جولة مع أبرز الأحداث والأخبار بإمضاء زميلتنا هيفا سلوقة.
2: صدق مجلس نواب الشعب في الجلستين العامتين اليومي 28 و29 من جويلية الجاري على 4 مشاريع قوانين ذات صبغة مالية واقتصادية تتعلق باتفاقيات ضمان وقروض لفائدة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وميزانية الدولة. وخلال أشغال الجلسة البرلمانية العامة المنعقدة يوم الأربعاء، أفادت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرجان في 2027، كما بينت أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الأربعاء الماضي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، ووفق البنك المركزي استقر معدل التضخم عند 5.3% خلال شهر جوان 2026. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السبرانية. وأوضح البنك في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة، مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك بما يعزز أمن بنيته التحتية المعلوماتية واستمرارية نشاطه. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان المرحلة العملية من مشروع منقذ للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. أكد مؤخراً المكلف بالإنتاج بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين أن المؤسسة أوفت بجميع تدخلاتها المتعلقة بتوفير ورق الكتاب المدرسي، مشيراً إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في إعداد الورق المخصص للكراس المدرسية. تم يوم الأربعاء 29 من جويلية الجاري توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستيك وفق بلاغ لوزارة النقل. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تشهد الثلاثية القادمة درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفلاحي السابق. ومن جهة أخرى، يستحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز بمفرده على 83.4% من إجمالي حجم الصادرات التونسية. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاع بنسبة 7.6% خلال السداس الأول من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 31.7 مليار دينار مقابل 29.4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.
1: مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في تونس. في أسبوع صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آلية الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يقدم أكثر تفاصيل.
3: الأمر هذا يلزم البنوك بإقراض المواطنين والشركات بدون فوائد، وأهم هذا بدون أي ضمانات، معناها لا كفيل ولا عقار يترهن، قرض يمنح بناء على تصريح على الشرف فقط. الأهم من هذا خطوط هذا تحتف بأرباح البنوك، معناها كل بنك يجب يخصص 8% من المرابيح متاعه المتأتية السنة الفارطة باش يحدث خط التمويل هذايا. بكل بساطة، شكون ينجم ينتفع بهالقروض هذايا وتمنح على مدة قصيرة مدتها سنتين، معناها مع إمكانية أنك تعطي 6 أشهر إمهال للسداد قبل ما يبدأ يخلصوا المستفيدين منه. شكون هم المستفيدين؟ الأمر هذايا حد 3 فئات. الفئة الأولى هي الفرد، لكل شخص طبيعي يحب يمول حاجياته الاستهلاكية عنده الحق من خطوط التمويل هذية في 5000 دينار. بالنسبة زادة لأصحاب المشاريع الصغرى والمشروع الصغير، عرفوا الأمر هذا بأنه لا يتجاوز حجم الاستثمارات متاعه 150,000 دينار. هذه الفئة عندها الحق تتحصل على 10,000 دينار دون فوائد ودون ضمانات. 50% من خطوط التمويل هذية مرصودة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بتتراوح الاستثمار متاعها ما بين 150,000 دينار و 15 مليون دينار. هذا إلى جانب الشركات الأهلية، فإنه هذوما عندهم الحق يأخذوا قروض تخلط 25,000 دينار بالنسبة لكل مؤسسة لمدة سنتين، مع مدة إمهال ممكن توصل 6 أشهر دون فوائد ودون مصاريف. الإجراءات هي إجراءات بسيطة، هو مطلب يتقدم للبنك والبنك ملزم في ظرف 10 أيام يجاوب على المطلب هذا. يمنع على جميع البنوك مش أنها تطلب أي عمولة أو أي مصاريف لدراسة الملف.
4: مدار الأسبوع. مدار الأسبوع.
1: ما زلنا معكم مستمعينا في مدار الأسبوع، والآن باش نمر إلى فقرة الجهاد في أسبوع.
4: الجهاد في أسبوع.
1: انتظمت الثلاثاء الماضي بمدينة قفصة الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصيلية الجهة والشباك الموحد لتقريب الخدمات للجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. وقد أفاد في هذا الإطار السيد خالد بالحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة في تصريح لزميلنا منير بن ناصر بأن الندوة تناولت أساسا فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية خاصة في القطاعات الواعدة.
4: العالم
5: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية قفصة. الندوة فيها زوز محاور رئيسية. المحور الأولاني هو الإدماج المالي وسبل توظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كنا نعرف كون آخر تحيين للرقم تحويلات وصل 4.7 مليار دينار. توا أن الأوان باش نفكروا كيفاش جزء من هذه التحويلات استغلوها في الاستثمار يرجع بالمنفعة على التنمية الجهوية والمحلية والوطنية. الفكرة هي الكفاءات التونسية اللي تعيش في الخارج باش يكونوا القاطرة مع الكفاءات التونسية، خاصة اللي ستارت اب جدد هذوما اللي موجودين في تونس واللي الحق عاملين نصار كبير ياسر. المحور الثاني بالندوة هو محور القطاعات الواعدة واللي التونسي بالخارج كيف يجي ينجم يستثمر فيها. ولينا نخمو كيفاش قبل ما يجي يبدا يعرف شنو القطاعات الواعدة اللي ينجم يستثمر فيها. ثم محور ثالث اللي هو يهم تجذير الهوية الوطنية لدى ابناء الجالية والناشئة الجيل الاول والثاني والثالث. ثم نوتر فولي اللي هو الفولي نتاع اللي هي الوطنية اللي عاد الادماج برنامج تونسنا واللي يهم العائدين الى ارض الوطن. طبعا يجونا الإدارة الجهوية، عندنا برنامج كبير هو الآلية الوطنية نأطروهم. وصلنا عملنا 26 بروجي في ولاية قفصة، معناها حاجة خارقة للعادة، والتو متواصلين. ومعنا أنوتر فولي هو تونس الإبداعية واللي هي اهتمامها أكثر بالصناعات التقليدية، هما بشراكة معنا مع ديوان تونسينا بالخارج. والسنة وفرنا مع تونس الإبداعية، معناها ديوان تونسينا بالخارج قفصة، 21 مشروع حضروا فيهم ونانكيباسيون، لأنهم يحب فورماسيون ويحب تكوين ويحب مرافقة، إن شاء الله يتم إنجاز.
1: ما زلنا في الجهات في أسبوع من ولاية قفصة إلى ولاية توزر، والتحقت بنا زميلتنا وحيدة مبارك ومعها باش نشوفوا أهم التظاهرات وأهم المشاغل بولاية توزر. مرحبا بك وحيدة.
6: تحية لك سوريا، تحية لكل المستمعين.
1: إذن وحيدة خلينا في هذه المتابعة باش ننطلق من الإشكالية المتعلقة بسوق الجملة للتمور بولاية توزر، وهو الفضاء المخصص بشكل مؤقت. هذا الفضاء يعني شهد عدة أشغال لتهيئة أماكن انتصاب التجار، يعني تجار الجملة المتصبين بسوق الجملة للتمور بتوزر. باش ننطلقوا مع هذا الريبورتاج مع عدد من التجار اللي تحدثوا فيه على أبرز الإشكاليات اللي تعترضهم معك، وبعد باش نرجع معك وحيدة ونتعرفوا أكثر بأكثر تفاصيل على هذه الإشكالية.
7: محمد الناصر غلام، وكيل بيع في سوق توزر. ما ثم السوق حولونا في بطحة وكهو، ثم حتى فيها مقومة السوق، ثم حتى حاجة نستنوا كل يوم عايقدوا حاجة عايقدوا حاجة، وعدونا بغطاء باش يقولوا إذا عملوا تين ده ما صارت منها، بعينوا باش هيئونا ما ثم حتى شيء. كيفاش عجيب تمرت على الناس كيفاش تلوحة لنا في السمش؟ هل يعقل؟ ولا وتهم علينا الخريف تو، مازال عليها 20 يوم 25 يوم يبدأ الخير، هو ديجا من تو بدأ العماري والقصبي وواحد بدأت التمور الأولانية ذيك البدري.
8: أنا راد غلام نخدم في سوق الجملة. الحاصل هو سوق الجملة ما عنده زوز مشاكل. أول حاجة هي الأرضية اللي باش نخدمه فيها، ثاني حاجة هي التسقيف. الشمس رانا ما نجموش نخدم تمر، الفلاح يتلوح يجيبها تحطها في الشمس، واللي تضطر يا تبيعها بأقل أسعار باش ما يباتش، يا تكلم ولا يجي يهزها، وأنا في الحالتين خسر. ولذا يلزم أهم حاجة من هنا مازال ولا 20 يوم ولا شهر، يلزم تلقوا حل جذري باش معناها تسقف باش نجمو نخدمو باش ينجم يجي تمر باش ينجح السوق هذا. توف بالوضعية اللي احنا موجودين فيها الولاية راهي عاملة قرار أخرنا التالي مش قدم بينا تندات يزي متغطى المرشي رثم خدام نهار كامل يعلم بيربي ذاك يخدم في الشمس وكل خدام ذاك كيفاش عمه والسلعة معناها خسارة صف غادي في المرشي القديم. كنا على الأقل مثلا كان عندنا حوانيت نسكروا على دبشنا، كان عندنا أكتين ده هذيك تو ما عندك حد شيء، وضعية كارثية.
1: إذن وحيدة تفضلي هذه أبرز الإشكاليات.
6: نعم كما استمعنا سوريا، هو موسم جني التمور على الأبواب. توضيح للإشكالية، هو تقريبا منذ شهر نوفمبر 2025 تم تخصيص الفضاء هذا كفضاء مؤقت تابع للمجمع المهني المشترك للتمور كسوق جملة للتمور على أنه يتم تهيئته، لكن مع تأخر أشغال التهيئة يعني بداية الأسبوع هذايا زار المجلس المحلي بتوزر والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الفضاء، وين انطلق عدد من التجار يعني كمبادرة منهم في تنظيف المكان وبسط التربة، مع أنهم طالبوا بالسلطات الجهوية في الإسراع بتهيئة السوق، خاصة كما نعرف مع ارتفاع درجات حرارة الطقس طالبوا بضرورة إنشاء أسقف واقية، تهيئة الأرضية، وهذا طبعا حماية للمنتوج وحماية للتجار، وخاصة نزيد نذكروا أنه موسم جني التمور على الأبواب.
1: نعم، بما أننا نحكو على موجة الحر وحيدة، باش نمشوا القطاع آخر معناها لا يقل أهمية، اللي هو متعلق بإشكاليات تواجه قطيع الإبل بمعتمدية حزوة الحدودية بولاية توزر ما تزامنا مع موجة الحر. يعني هذا القطيع يواجه صعوبات كبيرة تتمثل خاصة في شح المراعي. باش نستمعوا لعدد من المربين مربي الإبل بحزوة كنت التقيتيهم يعني في الأيام الماضية.
9: موجة حرارة كبيرة هي بالحاسة حتى هي ونقص الأعلاف أكثر شيء. وبالنسبة للماء والله أنا على كل حال عاملين أبيار خاصة في الصحراء ونعانوا في معاناة كبيرة خاصة الفترة هذه، تم نقص كبير هو في الأعلاف، ولكن هنا نعمل في المحاولات الكل بالنسبة للجفاف هذه وبالنسبة للفترات هذه الصعبة شيء تحنى منها يبيع منها من بالنسبة للقطيع عند عبد كأعلاف يشروا فيها غالية ومش مكافين خاصة في الفترة هذه مع ذبينا الحاضر عليها أكثر وقعت بعض الأموات حتى أن الفترة هذه ما لقيناش حل. عملنا مكاتيب وسيد الوزير، عملنا سيد الوالي ما ردوش علينا.
10: بشير إسلام ومربي البلد من فقط عمير حزوة، إحنا عندنا صعوبة كبيرة اللي هي في توفير العلف، والدولة مش قاعدة توفر لنا، ما عندها حتى حصة مش كيما الغنم والحيوانات الأخرى، ماذا بينا يوفرون العلف. والنقطة الثانية اللي هي في التنقل اللي بل عندنا في الوقت اللي حب نبيع كان يبل كبيرة ولا ذرها، عندنا مشاكل في التنقل نتاعها حكم إحنا على الحد ما إنها مشكوك فيها إنها مهربة ويشرطوا الترقيم على الحد ما نجمش نرقمه بحكم يبل تدخل الحد وترجع تقريبا عام ولا عامين يجروا على الحلول الفيها وما لقيناش حل. كما السلطات المعنيه كالوالي كالنواب كل في بالهم حاليا القطيع قاعد يندثر حكم مش قاعد يعلف. اول حاجه نسبه الولادات قاعده تقل، زي ثاني حاجه المشاكل في الامراض كثرت بحكم نعطوا في نسبه من التمر مش نسبه كبيره مش موجود. جفاف تاع البر ما ثمش متاكل لا عندنا تبن باش نعاونوا به، ما ثمش مرعى اللي هو صالح. بالنسبه لتوفير الماء لباس موفر الماء لباس بقول نقط هذوما ان شاء الله يقولنا فيهم حل ان شاء الله. ما دام المرعى ما ثماش عندنا نوعيه واحده تاع شجر في الصحراء اللي هو الباقل، كي تاكله البن واحده هي تعب فينا كل عام يضيع لنا منها نسبه كبيره في الصيف بالاخص في الصيف اكثر من الاوقات الاخرى. نحاول نعاونوا بشويه تبن تولي كلفه مرتفعه تولي كلفه ما عادش تخلص اعماق نسبه ولادات اقل ما عادش كي بكري مثلا في 100 بعير ينتج في العام تلقى 15 ناقه والد. ثم نسبه ضياع اول حاجه في حكم ثم امراض تجينا موسميه في الربيع اللي هي من جراء الحليب وقله ونوعيه العلف كل عام ينفق لنا منهم بعض، وثم نسبة ضياع في الربيع والصيف بحكم البل ما تعرفش كذلك وقاعد القطيع أصلي قاعد يتراجع.
6: كما استمعنا ثريا إذا معناها درجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية أثرت على المراعي وأصبحت شحيحة، وبالتالي طبعا ثم تأثير على الثروة الحيوانية هذه على الإبل. نذكر ثريا أنه ديوان تربية الماشية قام بزيارات للإطلاع على مشاغل المربين ووضعية التزويد بالأعلاف وتوفير مشارب المياه. ثم حاليا يعني مساعي للتوصل إلى حل لتمكين النوق المنتجة بحصة من النخالة، وزاد يتم حاليا يعني حسب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة الاعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفيه. هذا باش يكون في معتمديتي حزوه والطمغزه تخص الابل والمشترات الصغرى.
1: نعم.
6: زاد كيف ثريا من يعني الحديث عن موجه الحراره ويعني قطيع الابل نمر باش نتحدثوا على حمله مواطنيه في مدينه نفطه. الحمله المواطنيه نظافة. التطوعيه حمله نظافه نعم تطوعيه في مدينه نفطه تتنفذ تقريبا بشكل دوري لتنظيف مجرى الوادي القديم. الحملة يشارك فيها مواطنين جمعيات، ما زالت متواصلة وتتزامن الحملة مع أشغال لمقاول مكلف من قبل المصالح المعنية باستعمال آليات التنظيف والجهر. والإيجابي يعني أنه الحملة هذه يعني لقيت إقبال من أبناء نفطة، وهذا كله طبعا بهدف إحياء الوادي.
1: نعم.
6: زاد نعمر لبعض الأخبار الثقافية، زاد باش نتحدثوا على الأيام الثقافية بحزوة إن شاء الله باش تنطلق غدوة وتتواصل لغاية 4 من شهر أوت. تضم 3 عروض منها عرض خاص بالأطفال باش يتم فضاء المكتبة العمومية بحزوة، باقي العروض باش يكونوا بمنتزه الثورة. وعادة كما نعرف الأيام الثقافية هذه تمثل متنفس لأهالي المنطقة. نختم ثريا بأنه في استعداد للسنة التكوينية الجديدة يواصل المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدكاش عملية قبول مطالب التسجيل طبعا للراغبين في التكوين
1: سنة تكوينية جديدة
6: اللي بمختلف الاختصاصات اللي يوفرها المركز. نعم يوفر المركز تكوين فلاحي متنوع كيف الفلاحة الوحية، زراعة الخضروات في البيوت المحمية وتربية الأغنام والماعز وتربية الدواجن.
1: نعم مشكورة جدا زميلتنا وحيدة مبارك على كل هذه التفاصيل اللي تهم أبرز المشاغل والأحداث والأخبار اللي عاشتها ولاية توزر خلال هذا الأسبوع. تحياتي ليك وحيدة وإلى اللقاء. مازلنا معاكم مستمعينا من ولاية توزر. مش نمشي لولاية قبلي، تم مؤخرا تعزيز عدد من المؤسسات الصحية بمولدات كهربائية تساهم في ضمان استمرارية عمل الأجهزة الطبية الحيوية بمختلف المؤسسات المعنية بشكل منتظم، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي السيد جوهر المكني.
11: في ظل قطاعات متكررة للتيار الكهربائي وموجة الحر تشهدها الجهة المدة هذه، تم تعزيز عدد مؤسسات صحية مولدات كهربائية. بالنسبة للمستشفى المحلي بسوق لاحق تم دعمه مولد كهربائي في القسم السجالي. ذكر أنه فما زوز مشاريع لتركيز مولدين كهربائيين بنفس المستشفى، مولد لفاية قسم تصفية الدم وهو حاليا في مرحلة الربط بالقسم، ومولد لتأمين تغطية الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى في إطار مشروع تجديد المستشفى المحلي بسوق لاحق القسم الثالث اللي به لغت نسبة تقدم أشغاله 25%. بالنسبة للمستشفى المحلي بدوز تم دعمه بمولد كهربائي في فئة الأقسام والوحدات الجديدة. نذكر أنه المستشفى المحلي بدوز يتوفر على مولدين كهربائيين اللي هما قاعدين يخدموا، مولد خاص بقسم تصفية الدم إلى جانب مولد في فئة الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى، وهذا يضمن تغطية اللازمة للأقسام والخدمات. المستشفى الجهوي بقبلي كيف فيه زوز مولدات كهربائية، مولد لفئة قسم تصفية الدم، مولد لفئة الوحدات والأقسام الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار فيه مولد كهربائي لفيت الأقسام والوحدات الحيوية بالمستشفى. بالنسبة للمركز الوسيط رجيم معتوق تم إعلان استشارة اللي اقتناها مولد كهربائي حاليا في مرحلة طلب العروض، وهذا مش يسمح باش يغطي قسم الاستعجالي بالمركز الوسيط. خلال الفترة هذه ورغم انقطاعات الكهرباء تمكنت الفرق الصحية من القيام بالواجب نتاعها. بالدعم اللي صار نجمنا نوفروا أحسن ظروف لاستقبال المرضى اللي تم وضع برنامج خاص لهم، خصوص المرضى اللي هم يعانيوا من القصور التنفس لاستقبالهم بالمؤسسات وتكفل بهم، خصوصا العبد اللي هي يلزمها أكسجين، إضافة إلى برنامج خاص بالنسبة للمرضى القصور الكلوي اللي هو تم التكفل بنقلهم ذهاب العياب للمؤسسات الصحية لضمان تلقيهم حصص تصفية الدم.
4: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
12: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
4: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
1: مازال المشوار متواصل معكم مستمعينا في مدار الأسبوع بعد الوطني والجهوي. باش نمر الآن إلى العالم في أسبوع.
4: العالم في أسبوع.
1: في العالم في أسبوع ومتابعة لآخر الأحداث والمستجدات العالمية مع الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ خالد.
13: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكافة المستمعات والمستمعين. يعطيكم
1: شكرا ليك. إذن أستاذ خالد باش ننطلقوا من التصعيد الأخير في إيران فيما يتعلق بالملف الإيراني والتطورات الأخيرة في الملف الإيراني.
13: يعني إذا أردنا أن نجرد بسرعة نوجد ذلك في بعض النقاط، أول شيء أن هذه الحرب قد انتقلت من مرحلة المناوشات التي كانت في بعد مذكرة التفاهم، وكانت مناوشات تبدو وكأنها محاولة لتثبيت التفاهم ويعني تحسين شروطه، والآن وسقطت ورقة التفاهم وتحولنا إلى معركة طحن العظام. وهذا بطبيعة الحال لأن الإدارة الأمريكية أرادت أن تلتف على ما تم الاتفاق فيه، وخاصة البند الخامس والبند الأول، يعني البند المتعلق بلبنان والبند المتعلق بمضيق هرمز. الآن إدارة ترامب تشعر مرة أخرى وتشعر بتزايد عندها الشعور بأنها أمام هزيمة استراتيجية كارثية، ولذلك نراها إدارة متخبطة. ربما نلمس ذلك في مجموعة من العناصر الموضوعية في الواقع. أولا، استطاع الإيرانيون أن يحسنوا نجاعتهم الباليستية، يعني النتيجة كانت كل شاشات الدنيا نقلت ما جرى بالأمس في العملية التي وقعت في الأردن، لأنها كانت ضربة قاسمة بالنسبة للطيران الأمريكي. 6 مقاتلات تم إخراجها عن الخدمة، ويبدو أن 3 منها دمرت بالكامل و3 أصيبت بأعطاب. بداية القبول، النقطة الثالثة، بداية قبول الأمر الواقع في مضيق هرمز. ربما من النقاط اللافتة أن قطر يعني كأنها بدأت تنسجم مع معطيات الواقع الجديدة، وكانت بالأمس قد مررت أول شحنة غاز مسال ضمن المسار البحري الذي حدده الإيرانيون، وليس ضمن المسار الذي أراد أن يفرضه الأمريكان. النقطة الموالية، أن عندما نرى هذا الاتساع في النزيف الحرب، نكتشف بسرعة أن إيران ترفع كلفة هذه الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية. ترفعها من خلال أمرين كبيرين. أولاً، هي تستنزف الذخائر الاستراتيجية، وهذا لم يعد سراً، لأننا في كل يوم نقرأ أرقاماً عن هذا الانخرام بين يعني إمكانية التصنيع العسكري الأمريكي. أتحدث عن الذخائر الاستراتيجية، يعني نتحدث عن صواريخ توماهاوك، نتحدث عن منظومة تاب، نتحدث عن يعني المنظومات التي تشارك في الدفاع بالخصوص وبالهجوم أيضا. الأمر الثاني هو أن إيران توقع ضررا بالغا من الآن بترامب، ترامب الذي نزلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها. ترامب الذي ينتظر موعدا انتخابيا مهما، انتخابات النصفية، وتلحق ضررا كبيرا، بل ربما ضررا أكبر بنتنياهو، وهو هو الآخر ينتظره يعني من ميعاد انتخابي، وينتظر يعني ربما بدأنا نلمس ملامح زلزال سياسي داخل منظومة الكيان الصهيوني. ربما كان أهم حدث فيها يوم أمس أن 100 جندي من أحد الألوية المشهورة، وهو لواء جفعاتي، 100 جندي ألقوا السلاح وقاموا بعملية تمرد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجيش العدو. النقطة الخامسة هي محاولة الأمريكي توريط مصر، الأمريكي والصهيوني، توريط مصر خاصة بعد أن تمكنوا بقدر ما من توريط السعودية، ونرجو أن تعود عن هذه الطريق، لأن السعودية دفعت إلى افتعال يعني تصعيد مع اليمن، وهو يعني تصعيد لا يربح منه العرب، ولا يربح منه لا السعودية ولا اليمن.
1: نعم.
13: على أي حال،
1: نعم،
13: محاولة توريط مصر فيما يسمى قضية المسيرة الدميات، فهي مسألة ما زالت الأبحاث، يعني أبحاث المصريين لم تصل إلى النتائج، ولكن من الواضح أن السياسيين المستفيد الوحيد من إبرام هذا الحريق هو الصهاينة أو شريكهم الأوكراني. على أي حال، سيتضحض الأمر. النقطة ربما قبل الأخيرة في هذا المؤشرات العامة،
1: نعم،
13: هو وجود حراك شعبي أردني، وهذا أمر جديد لم يكن ليس له سابق في الأردن. حراك شعبي كبير في الأردن يطالب لأول مرة بطرد 4000 جندي أمريكي، هذا بعد أن كان رئيس الحكومة الأردنية خرج بما يحاول أن يستبلغ الشعب الأردني، ويقول أن هذه القواعد هي قواعد أردنية وترفع العلم الأردني. حتى لو كانت هذه القواعد ترفع العلم الأردني، فهي تحتضن 4000 جندي أمريكي.
1: نعم.
13: على أي حال، هذا مؤشر أيضا يدل على مزيد تخبط السياسة الأمريكية في المنطقة، وعلى أنها تتورط، إما ستسير الأمور نحو استمرار يعني المعارك واستمرار العمليات العسكرية، يعني استنزاف، وهو أمر لا يناسب الأمريكان، وإما أن يكون أن يصلوا إلى نقطة، وهذا موجود في الإدارة الأمريكية وبات معلنا، والصحف الأمريكية الكبرى تتحدث عن قيادات عسكرية وازنة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعتقد أنه ينبغي أن يتم إيقاف هذه العملية العسكرية، لأن الأمريكان لا يمكن أن يجنوا منها كسبا.
1: نعم.
13: يعني هذه أهم النقاط.
1: نعم. نعم.
13: وخلال بضعة أيام ستتضح الأمور أكثر.
1: الصورة أكثر. نعم. مش نمر أيضا بإجازة خالد لموضوع آخر هو في الشرق الأوسط، هو موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة. يعني تعليقك على هذا، على هذا يعني الاتفاق.
13: اولا نحن سمعنا بهذا،
1: هو رئيس الامريكي وصفه بالتاريخي، نفهم يعني من موقف، من الموقف الامريكي طبيعه هذا الاتفاق.
13: اي هو يعني كل ما جرى في غزه وحرب الاباده بعد الطوفان، كانت الغايه الاستراتيجيه الاساسيه بالنسبه للامريكي وبالنسبه للصهيوني هي ان يقسم ظهر المقاومه ويحاولون ان يقتلعوه بعد ان فشل مشروع التهجير، تهجير سكان غزه باتجاه سيناء وتهجير سكان الضفة الغربية باتجاه الأردن. عمليا هذا الخيار قد سقط بأثمان باهظة بالنسبة إلينا، سقط بصالحية جسيمة بعشرات آلاف الشهداء، ولكن هذا الخيار قد سقط وفشل المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي في هذا الجانب. الآن يريدون أن يحصلوا بالاحتيال على ما لم يحصل عليه في الميدان، وهذا الاتفاق الذي يتم الإعلان عنه من الجانب الأمريكي لا يمكن أن نطمئن إلى أي كلام يرد على لسان ترامب. وربما بدأت هي منذ ليلة أمس بعض المنظمات الفلسطينية، وأذكر هنا تحديدا منظمة الجهاد الإسلامي وهي من المنظمات الكبيرة النشطة في قطاع غزة، قالت إن كل ما يقال حول هذا الاتفاق أو حول هذه المسودة هو أمر مجرد استهلاك إعلامي، لأنه من الناحية المنطقية لا يمكن أبدا، ليس هناك قائد، حتى يفهم السادة المستمعون، ليس هناك قائد عسكري أو سياسي في المقاومة في غزة يمكنه فعلا أن يطلب من الفدائيين إلقاء سلاحهم. هذا أمر لا يمكن، هو سيقتل لو قال هذا الكلام. يعني على أي حال الترتيبات التي يريد ترامب الظهور بها، وكأنه منتصر في غزة، وكأنه كما يقول انتصر في إيران، وأنه فتح مضيق هرمز، كل هذا الكلام بات أغلب العالم الآن عندما يستمع إلى ترامب يبتسم، وهم يعرفون أنه إنما يرسل فقاعات إعلامية على شبكته التي نراه زاد ولعا بها.
1: نعم. باش نختموا بالتطور الأخير أستاذ خالد، وهو تدفق آلاف المهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. يعني قراءات كثيرة لهذا التطور، يعني آلاف المهاجرين في وقت يعني وجيز أستاذ خالد.
13: هو يعني هذه الطفرة هي ليست أول مرة تقع، ولكن نعم. هذا أكبر
1: بهذا الحجم يعني... معناها لأول مرة
13: أكبر حجم، لأنه وصل تقريبا إلى الأرقام تشير بعض التقارير الإعلامية تحدث عن رقم وصل 50,000.
1: أي
13: نعم، وهناك تدافع، وهناك بعضهم عن طريق البحر وبعضهم عن طريق البر، وحتى بسياج حدوديا، ويبدو أن هناك بين 15 و20 قتيل في هذه العملية. والهدف له الوصول إلى سبتة المحتلة كما يظهر أن نقول، يعني سبتة في الحقيقة هي منطقة مغربية.
1: نعم.
13: سبتة والليلة مغربية، ولكن الإسبان
1: تحت الحكم الإسباني.
13: نعم. إيه القضية التي طرحت حتى يسأل هذا المسلمون باختصار، الجدل الذي أثير بين هناك جماعة كأنهم زعموا أن النظام المغربي سمح بهذا الأمر أو أغمض عينيه أو استفاد من هذا الذي حصل، رغم اقترانه بعيد وطني كبير بالنسبة لإخوتنا في المغرب وهو عيد العرش، لمضايقة الإسبان، لأنهم منذ بضعة أيام قد أمضوا اتفاقيات اقتصادية مثمرة وواسعة النطاق وخاصة في المجال الطاقي مع الجزائر.
1: نعم. وأنتم
13: تعرفون أن هناك دائما علاقات متوترة بين المغرب والجزائر. هذا التحليل هو تحليل يعني أذريني، هذا التحليل هو تحليل سخيف، لأن إسبانيا مثلما تحتفظ بعلاقات اقتصادية جيدة بالجزائر فعلا وما زالت تطورها، تحتفظ أيضا بعلاقات اقتصادية متطورة بالمغرب، وهذا يعني أمر يعلمه الجميع. والتصفح سريع حتى على شبكة النت يمكن أن تتضح الأرقام والمبادلات. الحقيقة التي ينبغي ألا نهرب منها أن هذا البلد، يعني أقصد المغرب الشقيق، بقطع النظر عن رأينا في الخطوات السياسية التي تسير فيها دولته، وبقطع النظر عن انخراطه في الاتفاقيات الإبراهيمية وبقدر نظر عن تحوله إلى خنجر صهيوني في خاصرة المغرب العربي ينبغي أن نقول هذا بملء الفم. بصرف النظر عن هذا، المواطنون الشعب المغربي أخواتنا في المغرب يعيشون ظروفا صعبة خلافا لتلك البروباغندا التي نسمعها. يعني عندما ننظر إلى الأرقام
1: أوضاع الاجتماعية نعم والاقتصادية،
13: عندما نعرف أن نسبة الأمية في المغرب ما زالت لم يعني لم يعني ما زالت تصل 24.8%، عندما نعرف أنه في كل عام يضاف أكثر من 400,000 أمي لأن ظاهرة التسرب المدرسي هي ظاهرة رهيبة في المغرب، عندما نفكر بأنه الفئة العمرية، وهذا يفسر الهجرة، الفئة العمرية بين 15 سنة و 34 سنة في نسبة البطالة فيها تزيد عن 45%، عندما يعني تقريبا نصف الشباب في المغرب، نصف الشبان في المغرب الذين خاصة لا يملكون تحصيلا علميا ولا يملكون شهادة عالية، هم أناس عاطلون عن العمل في بلد ما زال الريف وما زالت القرى تمثل حوالي 35-40% من المساحة العامة لهذا البلد. يعني كل ذلك الكلام الذي كنا نسمعه وللأسف يكرره بعض المثقفين عندنا وبعض النخب من دون أن يتبين ذلك، وكأن المغرب قد تطورت وخلفتنا وراءها وصارت أمامنا، هذا كله كلام لا يصمد أمام حقيقة الأرقام، الفقر والأمية وتعاسة البنية التحتية، وهذا كله موجود في أغلب المناطق في المغرب ما عدا مناطق معينة حضرية تحظى ب يعني يعني تماما مثل ما هو حاصل في أغلب البلدان العربية وبما في ذلك في تونس. يعني ثم هناك انعدام توازن في التنمية بين المناطق، ولكن المغرب ليست الجنة للأسف. يعني كان بيودنا لو كان إخوتنا المغاربة في بحبوحة من العيش، ولكن هذا ليس صحيحا لأن المغرب لم تحقق معجزة اقتصادية كما يقول بعض الخبراء الاقتصاد عندنا من المتصهينين أو من محبي ماما أمريكا، هذا غير صحيح. الواقع أن الدولة المغربية هي دولة ما زال فيها الشعب يعيش قضاياها الاجتماعية العميقة، ولذلك رأينا مشاهد مفزعة في هذه الهجرة، رأينا شبانا، رأينا أطفالا حفاة يعني يلقون بأنفسهم في المجهول في المجهول، وانظر كيف أن الانتفاف مباشر تم الاتفاق بين إسبانيا وبين المغرب على إعادة كل هؤلاء، اللهم إلا إذا استطاع بعضهم أن يفلتوا من أيدي البوليس الإسباني.
1: نعم.
13: يعني هذا حقيقة الوضع.
1: نعم. يعني هو باختصار يعني يطرح من جديد ملف الهجرة والأحلام، يعني أحلام الهجرة باتجاه الاتحاد الأوروبي أستاذ خالد، يعني هو وضعية المغرب لا تختلف عن بقية الدول التي يحلم.
13: هي لا تختلف لأنها نعم. لأن في الحقيقة كل بلداننا تعيش في هذه الأكذوبة الكبرى التي سموها العولمة. هم ماذا قالوا لنا في العولمة؟ قالوا لنا ينبغي أن نرفع الحدود، نرفع الحواجز. إيه؟ الحدود رفعت أمام من؟ رفعت أمام سلعهم وأمام رسانيلهم وأمام مصالحهم وأمام مواطنيهم يجيئون إلينا بلا تأشيرات، وفي بعض البلدان يجيئون إلينا حتى بلا جواز سفر. في حقيقة الأمر لم تضمن هذه العولمة المتوحشة، لم تضمن يعني توازنا بين الدول الشمال ودول الجنوب، وأدت بالعكس إلى مزيد تعميق أزمتنا. ولذلك نرى الشباب حالمين بالهجرة، حالمين بمغادرة هذه الأوضاع البائسة في بلداننا، لأن النظام العربي الرسمي في حقيقة الأمر هو نظام فشل، وحتى في إفريقيا فشل في خلق جودة حياة وتحسين مؤشرات التنمية.
1: نعم، مشكور جدا الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي على مشاركتك معنا في مدار هذا الأسبوع وآخر المستجدات العالمية. تحياتي ليك أستاذ خالد وإلى اللقاء. وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية هذا العدد من مدار الأسبوع. نجدد شكري زميلي نزار الرويس اللي رافقني تقنيا، عبد بي مولى في التوضيب الرقمي، زميلتي سميرة سوري في تنسيق ضيوف الحصة اليوم، كانت معكم ثريا بن محمد من أمام المصطح في هذا العدد من مدار الأسبوع. إلى اللقاء.
14: في مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
12: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
14: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.

0: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
1: أنت فضائي؟ إيه أنت فضائي؟ بدي أنت هاتي من السماء أنت فضائي؟ أنت هو الفضائي؟
0: عرض فيلم لقشة من السماء بدايام العشرة.
2: شو اسمه المجرة
1: مليان؟
0: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: دخول عدد من الشركات التعاونية بمجد بالعباس بولاية القصرين حيز العمل يساهم في إضفاء قيمة مضافة على المنتوجات الفلاحية المحلية المميزة للمنطقة. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2006 و2008. تضرر حوالي 6000 هكتار من المساحات الغابية جراء الحرائق خلال هذه الصائفة. وعبور نحو 49000 مهاجر منطقة سبتة على الحدود المغربية الإسبانية ومصر 18 غرقا خلال 24 ساعة الماضية. إليكم تفاصيل النشرة. أفادت ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة وكبار السن بقفصة بأن الحالة الصحية لكبار السن الذين تم إيواؤهم بفضاءات الإيواء الثلاثة التي تم تخصيصها خلال موجة الحر الأخيرة طيبة، وأن جميعهم غادروا مراكز الإيواء.
6: موجة الحر اللي صارت بالأخص في ولاية قفصة، لهنا مشكور سيد الوالي قام بخلية أزمة جهوية لتشخيص الوضع وضبط خطة عمل مستعجل لفئة كبار السن من خلال توفير مراكز إيواء لكبار السن والوضعيات الهشة، وذلك من خلال تنظيم ثلاثة مراكز إيواء. مركز الأول هو مقر فوج حفظ النظام العام 25 سرير، المقر الثاني هو المركب الشباب التابع لدار الشباب 25 سرير، المقر الثالث هو المركز المندمجة 12 سرير. وفي نفس الوقت تم الدعم والمتابعة الصحية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيع. مشكورين جميع أطراف الخلية على المجهودات اللي قاموا بها. المسنين لقوا ظروف طيبة، المسنين بتاعنا الكل كيا لباس، سواء اللي في مقر فوج حفظ النظام العام سواء اللي في سبيطار. الحمد لله يا رب المسنين الكل كيا اللي كانوا في المراكز رجعوا المقر إقامتهم لباس عليهم معزين مكرمين. الحمد لله يا ربي.
4: كما تحدثت ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة عن البرنامج المتعلق بخدمات الفرق المتنقلة، حيث أفادت في هذا الصدد بأن الجهات تعتمد حاليا على فريق متنقل وحيد يؤمن خدمات لفائدة 35 مسنا موزعين على معتمديات الجهة. ووجهت في هذا الخصوص نداء للجمعيات الناشطة بولاية قفصة للانخراط في هذا البرنامج الذي تضعه وزارة الأسرة لفائدة كبار السن.

0: قدمنا على كامل ولايه جفصه، حبينا نعزوا الكيب هذايا، قمنا بنشر بلاغ، لكن حتت التويكيه ما تقدمتش حتى الجمعيه، وهذا هو نداء لهنا نعملوه، فماش جمعيه تحب تشارك، على الاقل نحاولوا نعزوا الفريق المتنقل الاولاني بفريق اخر.
1: تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاقا من 4 من أوت القادم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، متضمنا عروضا تنشيطية فرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال، إضافة إلى ورشات للرسم والبراعات اليدوية والمطالعة. رشد السندي أمين المكتبة العمومية بسند يضيف للإذاعة.
2: في إطار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بسند الذي يكون إن شاء الله من 4 ل6 أوت، نلقوا اليوم الافتتاحي موجه يكون للأطفال والعائلة بشراكة مع دار ثقافة بسند، حيث يكون أطفالنا وصغارنا على موعد مع تنشيط الموجه للأطفال لجمعية الطفولة. ثم عندنا عرض مسرحية من إنتاج نادي مسرح القصة بمكتبة العمومية بسند تحت عنوان الكتاب ينتصر، وموجه للصغيرات، فيه حب الكتاب وفيه ترغيب في المطالعة. واليوم الثاني إن شاء الله باش يكون موجه للألعاب والتنشيط والبرعات اليدوية وموجه للترغيب في المطالعة. اليوم الثالث يكون فيه قصص رقمية وقصص وعرض الحكواتي يتخللها عدة أنشطة في البرعات اليدوية والرسم والمطالعة. هذا كل حبينا نوجه دعوة للصغيرات باش يكونوا متواجدين المكتبة العمومية ودار ثقافة أسند، ومرحبا بالجميع.
1: يقوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاغل مربي الإبل ومتابعة وضعية التزود بالأعلاف وتوفير مشارب المياه خاصة مع موجة الحر التي تشهدها البلاد. سامي أهلالي مهندس رئيس بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر تضيف.
3: في إطار حرص ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على متابعة قطاع تربية الماشية بجميع أصنافها، نقوم دوريا بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاغل المربين خاصة خلال فترة الحر الشديدة اللي مرت بها البلاد مؤخرا، واللي الحقيقة هددت بصفة خاصة قطاع تربية الإبل باعتبار هذا الصنف من الحيوانات يعتمد بصفة خاصة على المراعي، وبالتالي لاحظنا من خلال متابعتنا للمراعي تدهور كبير واندثار شبه تام الغطاء النباتي بسبب درجات الحرارة المرتفعة وتواصل فترات الجفاف، وهو مؤثر على مردودية القطاع خاصة وأن الإبل مستثنات من حصة مادة السدار المدعم. في الحقيقة تواصلنا مع السيد والي توزر والسلطات الجهوية حول هذا الموضوع، وهناك مجهودات ومساعي للتوصل إلى حل وتمتيع النوق المنتج بحصة من النخالة. أما بالنسبة لمتابعة تزود القطاع بالأعلاف الخشنة فإنه هناك إقبال من طرف الهياكل المهنية كسواء شركات تعاونية أو شركات أهلية على اقتناء الجورت وتبن والذراع بأسعار تفاضلية ومدعمة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع ديوان وطني الأعلاف. بالنسبة لتوفير المياه بالمراعي يحرص الديوان على تجهيز المراعي بالمشارب والمظلات وبيوت للرعاة والسبلات لتجميع الحيوانات على كل نقاط المياه العمومية، والحمد لله الماء متوفر على طول النهار بكل المشارب، ونحن على استعداد لإضافة مشارب المناطق التي تأمها الحيوانات اللي يكون فيها نقص، وعلى تواصل مستمر مع المربين. بالنسبة للتأمين المدوات والترقيم، الديوان يواصل تأمين هذه التدخلات وغيرها بجميع الأصناف بالتنسيق مع المصالح البيطرية، كذلك التكوين موجه فيما يهم معناها القطاع بصفة عامة.
1: كما أضافت سامية الهلالي مهندس رئيس بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر أنه يتم حاليا الإعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية بمعتمديتي حزوة وتمغزة لفائدة الإبل والمشترات الصغرى، وذلك ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة.
3: في إطار تنفيذ عناصر الاتفاقية المبرمة بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ضمن المشروع التنمية الريفية المندمجة الممول من طرف الوكالة الإيطالية للتنمية، قاعد يجري معناها في الوقت الحالي الأعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية، وهي الفاستا والدرع والبرسيم والمنجور والقصيبة والشعير، وهذا باش يتم بالنسبة لمعتمديات تمغزة وحزوة اللي هما مناطق تدخل المشروع. دونك هذا يجي في إطار تكثيف الزراعات العلفية، ومعناها نوريه للمربين اللي فما أصناف نجموا يعتمدوها ودعمهم من خلال مواد أخرى تابعة للتدخل الزراعات العلفية.
1: أفاد محمد

0: هاشم الفارحي عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمجر بالعباس في تصريح لزميلة فدوى الجرمازي بأنه تم خلال السنوات الأخيرة بعث عدد من الشركات التعاونية التي تعنى بتثمين المنتوجات المحلية، من بينها شركة تعمل على تقشير الفستق وتعليبه وتوجيهه للتصدير، وشركة تعاونية نسائية تنشط في مجال تحويل المنتوجات الغذائية المشتقة من الفستق، وهو ما مكن من تثمين المنتوجات المحلية وتحويلها وخلق موارد رزق إضافية لأبناء وبنات المنطقة.
1: شركات في المنطقة كالشركات التعاونية في مواطنية مجد عباس اللي هي تساهم مساهمة فعالة في تثمين المنتوجات المحلية من فستق ولوز، الشركات هذه من الشركة التعاونية من خدمات فلاحية مجد عباس، وكذلك الشركة التعاونية الأخلاص اللي هم عندهم الآلات بتاع تحشير اللوز وتحشير الفستق، وهذا ما يسهل عملية يعني التنقل للفلاحة اللي موجودين عندنا في مواطنية مجد عباس أنهم يقوموا بالتقشير السريع بتاع الفستق، لأن نعرف الفستق بل كان يتقشر يدويا، واللوز كذلك ما ياخذ وقت برشا، وإذا كان نقول وقت برشا نقول تبقى الجودة تاع الفستق واللوز، وكذلك خاصة المعدة التصدير. بالنسبة للشركة هاي مجد عباس هي منخرطة في المنظومة البيولوجية من سنة 2010، ويعني وقاعدة تقوم بالتصدير ببعض المنتوجات كما سنة قدر تصاب عندهم في حدود 300 طن من اللوز البيولوجي، مع كذلك في حدود 40 طن من الفستق البيولوجي، وقامت في العملية تاع التصدير في العوام اللي فاتوا كلها، وإن شاء الله ديما قاعدين نطور من ناحية الإنتاج ومن ناحية الإنتاجية ومن ناحية الجودة ومن ناحية المحافظة على الفلاحة البيولوجية، وخلت الفلاحة باش يخرطوا في الهيكلة الكلذية. كذلك تم بعث بعض الشركات التعاونية الأخرى اللي هي تساهم مساهمة فعالة في التنمية وفي تثمين سلاسل القيمة اللي موجود عندنا في مواطنية مجد عباس، كما شركة إخلاص حديث العهد وتولت الحمد لله تطورت وولت عملت التقشير والتعليب، وكذلك إن شاء الله تطلع على سد الصدر. عندنا شركة تعاونية ثروة بليدي، وهذه شركة تعاونية نسائية تامة أن تعمل التحويل ذات المنتجات السلاحية اللي موجودة عندنا في مجد عباس كعولة تجمح كما تعليب الفستق كما رحي الفستق العجينة بتاع الفستق بتاع اللوز مازال تقدير الزيوت، إن شاء الله شجعوهم كل تمكينهم الآلات لتساعدهم، بما أنهم يعني شركة نسائية بحتة أن يتعاون في التنمية.
0: إلى أخبارنا الوطنية، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، ما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 2025. وأفادت وزارة التربية بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025. ضمن أخبارنا الوطنية أيضا، أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد اليوم رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون يورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية والمساهمة في الانتقال الإيكولوجي. وأضاف خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن المساحات المعنية بالتشجير تلك التي تضررت من الحرائق وهي موزعة على كامل الجمهورية، منها 80 هكتارا تابعة للإدارة العامة للغابات. وأشار في هذا السياق إلى تضرر حوالي 6,000 هكتار من المساحات الغابية جراء الحرائق خلال هذه الصيف. إلى أخبارنا العالمية، توفي 11 شخصا وأصيب 28 آخرون اليوم إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف في الجزائر قبل سقوطها في منحدر بولاية بومرداس، ووفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية الجزائرية. وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا بمنطقة رحمون الكرمة التابعة لبلدية ودائرة بومرداس، وأكدت أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى مؤقتة ومرشحة للارتفاع. قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر نحو 49 ألف مهاجر إلى جيب سبتة في شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. وبحسب مصدر في الشرطة الإسبانية فقد استمر تدفق المهاجرين خلال الليلة حتى صباح اليوم، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين. سمحت السلطات اليوم لآلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من جنوب غرب فرنسا بسبب حريق غابات ضخم بالعودة تدريجيا إلى منازلهم، وذلك بعد إعلان السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من أسبوع. ودمر حريق الغابات في منطقة لاند غربية بوردو 42 ألف هكتار من غابات أشجار الصنوبر شديدة الاشتعال بعد موجة جفاف شديدة، وأتت النيران على مئات المنازل. إليكم تذكيرا بالعناوين: دخول عدد من الشركات التعاونية بمجلب العباس بولاية القصرين حيز العمل يساهم في إضفاء قيمة مضافة على المنتوجات الفلاحية المحلية المميزة للمنطقة. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2006 و2008. تضرر حوالي 6000 هكتار من المساحات الغابية جراء الحرائق خلال هذه الصائفة. وعبور نحو 49 ألف مهاجر منطقة سبتة على الحدود المغربية الإسبانية، ومصرع 18 غرقا خلال 24 ساعة الماضية. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها تقنيا نزار رويسي، رقميا عبد بيمولا. إلى اللقاء.

ضيوف نسمة صيف اليوم، الممثل والسينياريست سامي تليلي يتحدث على عرض الضحضاح، كريمة جراربة سفيرة التوأم الرقمية عن مندوبية التربية بقفصة، فوج التحرير ضيف للكشافة. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة سبأ.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة سبأ، وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الحمد لله الذي خلق الخلق بتقديره ودبر الكون بحكمته وأجرى الأيام والليالي بعلمه وجعل في اختلاف الفصول والحر والبرد آيات لأولي الألباب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نسألك يا الله، يا واحد ويا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك جميعا أن تثبتنا على كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ويوم تكون عليك الوفادة. يا رب نور بها قلوبنا ولألأ بها شباهنا عند العرض عليك، واجعلنا بها يا ربنا في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن المؤمنين، موضوع خطبة اليوم إن شاء الله هو وعظي إرشادي تذكيري بعنوان أين نحن في حر هذه الأيام من حر الآخرة. لكن بادئ ذي بدل، أوصيكم أيها الجمع الكريم ونفسي معكم، أوصيكم وألح على حضراتكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد، لقول المولى العزيز الرحيم الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله وهداكم لما فيه خيركم، أن من نعم الله تعالى أن جعل في هذا الكون آيات، هذه الآيات التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لتذكر القلوب وتوقظ الغافلين. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب. ومن هذه الآيات لأولي الألباب، من هذه الآيات المنبهات، شدة الحر، شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام، وهي ليست مجرد ظاهرة مناخية، بل فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وتذكير، أقول وتذكير بحر أشد وأعظم. أتدرون ما هذا الحر؟ هو حر يوم القيامة، هو حر جهنم. نسأل الله تعالى لنا جميعا السلامة والعافية. أيها المؤمنون، لقد أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحر الذي نجده في حياتنا له صلة كبرى وعميقة بما أعده الله تعالى في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، حديث تعرفوه: اشتكت النار إلى ربها، قلوا اللهم أجرنا من النار يا رب. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يبين الرسول فيقول: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد، من زمهرير جهنم. لذا فإذا لفحتنا حرارة الشمس، وقد لفحتنا، أحببنا أم كرهنا، وتسبب منا العرق مدرارا، وقد تسبب، وصرنا نتمنى نسمة باردة. أريد أصبح اليوم، لكن نسمة العليلة اللي طلعت أصبح بفضل من الله، قولوا الحمد لله، من أيام لم نرها، وصرنا نتمنى نسمة باردة أو ظلا نستظل به. فلنتذكر أيها الجمع الكريم حرارة النار التي قال فيها المولى تعالى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا وأن شمس الدنيا التي هي فوقنا والتي نراها، مهما اشتد حرها تغيب عند المساء وتغير الطقس، أما شمس يوم القيامة فتدنو من الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل. قيل الميل وك المرود اللي تكحل به المرأة، كما أخبر بذلك النبي الكريم. ويكون الناس، ردوا بالكم لهنا، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، إن شاء الله يكونوا هنا من نوع هذا، لابد منه كعبيه يعني العرق حتى الكعبيه ساقيك كهو. ومنهم من يبلغ ركبتيه، من الذنوب أكثر، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. اللهم أجرنا يا رب. فأي موقف هذا وأي حر أشد من هذا؟ ولهذا نرى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يرشدنا، يوجهنا، يعلمنا كيف نخفف عن أنفسنا وعن الناس أوقات الحر. أعطي مثال واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ومن سماحة الإسلام ويسرة، وهو دين الرحمة ورفع الحرج، كما حث الإسلام على الرحمة بالخلق جميعا. كما تحس به أنت، تصور غيرك يحس به أكثر منك أنت. إذ لا يجوز يا أرباب الأعمال، يا أصحاب المؤسسات، لا يجوز تعريض العمال أو الضعفاء لما فيه هلاكهم أو مشقة عظيمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الناس في الحر، اختب لنا جميعا، سقي الماء وإغاثة المحتاج وإيواء من يحتاج إلى الظل، إيجا معايا مثالش، والإحسان إلى أقول كبار السن والمرضى، خاصة اللي يحتاجوا التنفس الاصطناعي مع قطعان الكهرباء. هذا ولا ننسى الحيوانات، ما تنسوهمش منك الحيوان، على الأقل المصيبة مش الحيوانات اللي تحت رعايتك، بل أقول أتحدث عن الحيوانات السائبة مع الأسف من كلاب وقطط وغيرها وطيور. فلنوفر لها رحمكم الله الماء فضلا عن التعافي هذه الأيام العصيبة. هذا ولنعلم، ونحن نعلم أنه إذا كان حر الدنيا يشتد أياما ثم يزول بفضل الله تعالى، سيزول إن شاء الله، شوية صبر بركة. فإن المؤمن العاقل، نحن جميعا علينا أن نأخذ نجعل منه عبرة، نستعد بها لحر يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا رسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكرمهم الله يوم القيامة، من يذلهم المولى تعالى يوم القيامة. بماذا؟ بذله. إن شاء الله نكون نحن من هؤلاء يا رب، وأهلينا وأحبابنا وأخواننا وجميع المؤمنين المؤمنات. ففي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نعرفه لكن يكون حافظ لنا باش نذكر بأنفسنا في هذه الأيام: سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. ثم ذكر الإمام العادل والشاب الناشئ في عبادة الله: هنيئا لك أيها الشاب، ورجلا قلبه معلق بالمساجد، ألستم أنتم أيها المؤمنون؟ هنيئا لكم، داوموا. ورجلين تحابا في الله، ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا أيها الأخ الكريم، يا من ترجو النجاة من حر ذلك اليوم، أقول لك ولنفسي معك، احرص على أن تكون ضمن هؤلاء السبعة، حيد اثنين ثلاثة ما فيها بأس الكل. هذا ومن أسباب النجاة كذلك كثرة الصدقة والإحسان، كثرة الصدقة في مثل هذه الأيام وغيرها، فيتقي صاحبها من حر يوم القيامة. لأن حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال: كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. أنت تخرج صدقة، أنت تعمر بيت ربي، أنت تفعل الخير، تبقى يوم القيامة تحت الظل. تعش معناها الظل هنا هو الأمن، هو الأمان، يوم الفزع الأكبر هو الهدوء، هو السكينة، هو الخير. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولا ننسى أن من أسباب وأعظم ما يطفئ حر الذنوب، وكلنا مذنبون يوم التغابن، التوبة الصادقة، لقول المولى تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضاف إلى ذلك كثرة سقي الماء، فإذا كانت قد غفرت ذنوب من سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا؟ ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه لا نجاة لنا إلا بالفرار إليه، وإن الفرار منه وإليه هو حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى عليه ربه في الأولين والآخرين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوف الرحمن المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وتذكروا دوما ما قال أرحم الراحمين، آية تعفوها حافظينها، لكن مطلوب منا أن نكررها قولا وفعلا بإذن الله. ماذا قال ربنا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قولوا يا رب، يا رب اجعلنا من المزحزحين الفائزين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وابسطوا لمولاكم أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويسر لنا أمورنا كلها. يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، أجرنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أذلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا لطيفا بعبادك ويا رحيما بخلقك، هون علينا حر هذه الأيام، والطب بنا وارحمنا واجعله بردا وسلاما، وأجرنا يا ربنا من حر يوم القيامة. يا الله يا من تجود وتسمح، ويا من تعطي وتمنح، ويا من تعفو وتصفح، يا من أنت بجلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا من الحرائق والجفاف وكل سوء. اللهم هون علينا شدة هذه الأيام، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا رب فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين منهم، أبدل عسرهم يسرا، وشدتهم رخاء، وخوفهم أمنا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
3: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
5: أنت فضائي؟ أنت فضائي؟ أنت هاكتة من السماء؟ أنت فضائي؟ أنت هو الفضائي؟
4: عرض فيلم لقشة من السماء بداية من العشرة.
6: شو اسمه المجرة
5: مليان؟
4: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام وثانية بعد الظهر، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. أفادت ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة وكبار السن بقفصة بأن الحالة الصحية لكبار السن الذين تم إيواءهم بفضاءات الإيواء الثلاثة التي تم تخصيصها خلال موجة الحر الأخيرة حالتهم طيبة وأن جميعهم غادروا مراكز الإيواء. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. انعقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني جلسة عمل جمعت وفدا من وزارة التكوين والتعليم والمهنيين بالجمهورية الجزائرية بممثلي منظومة التكوين المهني التونسية، وذلك في إطار زيارة دراسية منظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مثلت الجلسة مناسبة لتبادل الرؤى والخبرات حول آليات التكوين المهني المعتمدة في تونس والجزائر والابتكارات البيداغوجية والتحول الرقمي في قطاع التكوين المهني. توفي 25 شخص وأصيب 44 آخرون اليوم إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف في الجزائر قبل سقوطها في منحدر بولاية بومرداسة، وفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية الجزائرية. وأوضحت أن الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا بمنطقة رحمون الكرمة التابعة لبلدية ودائرة بومرداسة. أخيرا، قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر نحو 49 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. وبحسب مصدر من الشرطة الإسبانية فقد استمر تدفق المهاجرين خلال الليل حتى صباح اليوم، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الرسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، مسيرة مهنية وتجربة حياتية وواقعية. اليوم في أرابيسك من الأربعة للخمسة على موجات إذاعة قفصة.

استطاع صوته أن يصافح قلوب الملايين قبل أذانهم، وكان خشوعه مع تلك الكلمات التي تخرج من فمه تأثير السحر في أن تخترق القلوب دون رادع. أستاذ المداحين، جثارة السماء، صوت الصفاء والنقى، الصوت الخاشع، صوت الكروان، مجرد ألقاب اقترنت باسم الشيخ سيد النقشبندي، بل تحولت ابتهالاته وإنشاداته إلى واقع تغنى به من عاصروه والأجيال التي تلته، وأصبحت مكونا رئيسا من مكونات الحالة الروحية التي يتمتع بها كل محبيه.

يعد النقشبندي أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، فلم يكن فقط يتمتع بصوت إلى الدرجة التي وصفها موسيقيون وقتها بأنه أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، بل كان واحدا من القلائل الذين استطاعوا أن يضعوا الإنشاد الديني مواضع المزاجية، فاستطاع بعذوبة صوته ومفردات كلماته الروحية الأخاذة أن يخلق أجيالا من السميعة لهذا النوع من الفنون التي باتت تراثية في أيامنا هذه قلما كانت موجودة قبله.

نادى الإله في رائعته مولاي وسأله الغفران في يا رب إن عظمت ذنوبي، واحتفل برمضان في أشهر لياليه في ليلة القدر، وعظم الله في جل الإله. ولم يكن المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود مبالغا حين قال عنه إنه مثل النور الكريم الفريد الذي لم يصل إليه أحد. فتفرد النقشبندي وجلس على عرش الإنشاد الديني والابتهالات ولم يسبقه أحد.

دخل الشيخ عالم الإذاعة وتغنى عبر أثيرها عام 67 و900 ألف، وترك لها ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية. وكان لقاؤه بالإعلامي أحمد فراج في مسجد سيدنا الحسين أثناء إحياء الليلة الختامية بالمولد النبوي الشريف بداية انتشاره وتوغله في الشارع المصري والعربي.

للنقشبندي، تسجيلات نادرة في عدة برامج تلفزيونية وإذاعية ما تزال حاضرة بين أحضان أرشيف التلفزيون المصري العريق، ومن بين تلك البرامج في نور الأسماء الحسنى والباحث عن الحقيقة، والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وأحمد صدقي وحلمي أمين.

الثاني وبالصفح عمن بالمظالم رامنا فأنت به مني أحق وأجدر لأنك أهل العفو والصفح والغنى فمن علينا بالقبول

وفضلك موجود وفضلك موجود ولا زلت محسنا

فجودك واسع وفضلك موجود ولا زلت محسنا ولا زلت محسنا وأنت غفور وأنت غفور لم تزل متفضلا

صداقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات ساعدته كثيرا في اللقاء بعدد من الكتاب والملحنين الكبار، ووصلت العلاقة بينهما إلى حد أن السادات كان يطلبه خصيصا ليستمع إلى صوته في بيته، وطلب الرئيس الراحل من الموسيقار بليغ حمدي أن يلحن ابتهالات الشيخ النقشبندي، فامتزج الرائعان وقدم أروع الابتهالات التي شد بها والتي تلقى استحسانا كبيرا إلى يومنا هذا. فلحن له بليغ حمدي مولاي، وانطلق الشيخ يسجل أروع الابتهالات التي ما زالت حاضرة بقوة في المحافل الدينية، ومن أبرزها ماشي في نور الله.

نبتته الصوفية ونشأته في قلب مجتمع صوفي كان لها عظيم الأثر، كذلك في اختيار ألوان معينة من الكلمات ومفردات روحية تسمو بالمشاعر، فالصوفية في أساسها جماعة روحية، فتأثر بكلمات جلال الدين السيوطي وحفظ أشعار البصيري، وامتزجت مشاعره بسلطان العاشقين ابن الفارض،

0: والنقشبندي تعود نسبتهم إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية نسبة إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفى سنة 791 هجرية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه.

ولد سيد محمد النقشبندي في إحدى قرى محافظة دهقلية، ولم يمكث فيها طويلا حيث انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج، ولم يكن قد تجاوز 10 من عمره. حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه 8 وتعليم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. ساعدته نشأته وسط عائلة دينية أن يسلك دربه، فوالده كان أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة النقشبندية الصوفية.

0: توفي النقشبندي عام 1976، رحل جسده لكن ستبقى ابتهالاته عالما مذيئا في سماء الإنشاد الديني، ويظل هو جيثارة السماء وأستاذ المدحين.
1: روحانيات روحانيات.
0: إلى هنا تنتهي رحلة اليوم مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني، مع تحيات مفيدة بوملاسة.

0: ثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: كخطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية الصحية بولاية قبلي، تمت المصادقة في إطار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية على الملفات المرجعية الخاصة بست مشاريع صحية استراتيجية بكلفة تقديرية تناهز 10 مليار، وذلك تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية بعد تعيين المهندسين المصممين حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استثمارات أو استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. ووضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. أكد رئيس جمعية سلام المرورية بلال نيفي اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المرورية. وأوضح نيفي في تصريح إذاعي أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء السياسات تجعل من السلام المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. توفي 25 شخصا وأصيب 44 آخرون اليوم إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف في الجزائر قبل سقوطها في منحدر بولاية بومرداس، ووفق حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية الجزائرية. وأوضحت أن الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا بمنطقة رحمون الكرمة التابعة لبلدية ودائرة بومرداس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم عن منصة فضائية بأذرع آلية لتزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود. فالجميع يطمح للسيطرة على الفضاء، ولكن المشكلة تتمثل في أنه كلما زاد عدد الأقمار الاصطناعية التي تطلقها الجيوش وتعتمد عليها، ازدادت الحاجة إلى نظام رقابي فعال لحماية تلك الأقمار. منصة دعم فضائية، وهنا يأتي دور نظام جديد لقمر اصطناعي مزدوج بذراع آلية قادرة على تزويد الأقمار بالوقود اللازم. هذا القمر الاصطناعي المزود بذراع آلية يستطيع الاقتراب من السفن الفضائية الأخرى لفحصها ومراقبة محيطها واستكشاف الأجسام المقتربة، وأيضاً الدفاع ضد التهديدات المحتملة عند الحاجة. هذه المنصة تستطيع أيضاً تزويد الأقمار الاصطناعية الأخرى بالوقود باستخدام ذراعه. يتصل الذراع بواجهة تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود، بينما تعوض الروبوتات معدلات الانحراف النسبي لهاتين المنصتين لتأمين تزويد القمر الاصطناعي بالوقود بسلاسة تامة. هناك مساعي

الخاصة في حرب المناورة، لضمان قدرتنا على الاستفادة من المزايا التي طورتها القوات المشتركة على مدى عقود في الفضاء، كما فعلنا في مجالات أخرى. شكراً لكم على المتابعة. مع أجمل تحياتي، إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
3: هيا أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
4: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبة ولد العيفة.
3: هاي إيش بي ما منه
5: أبوي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
3: عرفتهم يكذبوا لي
6: ودي كلمات.
5: أبوي كان واحد من الثوار.
7: حسين ببيك عاش راجل ومات راجل، مات مقرون وفيدو، مات واقف كالنخلة.
8: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كل وانا حطه في حابس.
4: نعم ذبية حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
3: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس ذياب. تونس ذياب
2: فج الصفصاف.
9: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
2: التسجيل الصوتي عبد بيمولة، تركيب ومزج لسعد الدريدي، موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
3: العقبي ولد العيفة، والله يا شيخ اش باش نقول لك؟
4: ما عندك ما تقول لي. حكيت في الموضوع مع المعمر والمعمر موافق والعقبي موافق وكل شيء علي انا من الذبايح وانت ماشي. اذا كان باش تقعد تتمتم وتخمم ما النجم نقول لك كان يمين البكوش في صدره، وانت تعرف الشيخ رابح اش النجم يعمل. اسمعني عباس، الكلام كلمة. نهار لحد العرس عندي في الدار. الحايم
3: وعم سيدي الشيخ
4: سوق الكاريس سوق.

0: يحني راسي أبا يحني راسي أبا يحني راسي يا حليلي يا خويا يا حليلي أنا خير
1: واش بيك واش بيك قول لي يا وراك تقلبت أحليلي الراجل وراه ما يجاوبش أحليلي واش ذنبك عباس واش قال لك الشي خرابح واش قال لي
0: الشيخ رابح جاء يخطب في خير على العقبة ولد العيفة
1: العقبة ولد العيفة شومي لا تقطعت الرجاجيل بالفج هو انت واش قلت لي
0: واش عندي ما قلو قلت له زوزتو كنفسي يا تبر قلت له زوزتو كنفسي اش تيقول الميت قدام غاسلو ها تبر اش تيقول
1: اللطف ما الفعل مشوم اللطف توعد تبكي معناها وفقط
0: هي
1: لا شاورتني انا لا خذيت رايي لا حكيت معاه قدور وكبرت بيه ولدك راجل في طولك يا عباس لا سالت خيره يا عباس راي خيره ضو عيني يا عباس راي مشي قطعه حبل جايبها ويت
0: يا تبر
2: بنتك خيره موضوعها كبير ياسر خيره احسن فيها المعمر والشيخ رابح هي يا تبر نابش النجم نقول لا
1: تقول لا عباس واشي من معمر واشي من شيخ رابح الدنكس ليهم راسك ماله المعمر يمشي يدبر على بنته مشي على خيره بنتك وبنت

0: والشيخ رايب حكى عجبه والعقبي ويخطب لي ويحب يعرس لي هانو في داره هوسكا يعطيها له.
1: كنت نسمع فيكم أبي، نا ناخذ العقبي قويد بتاع الشيخ والمعمر. سامحني أبي، نا مشني موافقة، كي نعمل بدعة في روحي ونموت خلاص تتعرس لي بالسيف أبي؟ راني بنتك.
2: خيرا، نهار لحد العرس في دار الشيخ، تبر حاضر بنتك وفوقوا عليها من المشاكل، واضح.

0: اشني داري نستكثر خيرك ولا لوم عليك يا سلطانة ولد عمي؟
1: نخفت عليك يا ذياب، ومع هذا اللي جاب لك عمله ولد عمي كانك علي انا بعد ما سمعت بخبر عرس خيرة بنت عمي بالعقبي ولد العيفة، وانا ما عادش طايق حياتي.
0: ايه يا ولد عمي، حالنا حال واحد يا سلطان. نبيدي بعد اللي صار البارح لازمني ننسى مريم، قاعد نتاركنا وقلبي وهنا لطخة بلطخة. أما زايد الكلام تو، الكلام كلمة سيدي خوي.
1: حالنا حال واحد ولد عمي، حتى أنا لازمني ننسى خير. بالرغم هي بعثت لي مع مهرية بنت المولدي وقالت لي، قالت لي ما تخلينيش ولد عمي. هذه يا بخوي مكبر الكلمة مخيبة، قلبي دم ومش مقابلني حد شيء، مشغشب وحاير ومش نفهمش باش نعمل.
0: اسمعني يا سلطان.
1: يا ولد عمي.
0: اسمعني يا ولد عمي، اتهنى واطمان، خيره مشي باش تاخذ العقبي.
1: لتو حاسبني سلطان البوهالي يا ولد عمي، تي العرس بعد غدوه في دار الشيخ رابح، انت جاي تقول لي خيره مشي باش تاخذ العقبي؟ الله يهديك.
0: نا قلت لك ما ثماش عرس، معناها ما ثماش عرس.
1: بجاه ربي اختاني يا ولد عمي، بجاه ربي اختاني، ما جرحي ينسف دخلاني، خايني لساني ما يعرفش يقول العيب، عامله بالعاني، بالكلمة عطوها البراني وقالوا لي الدنيا نصيب. بجاه ربي اختاني.

0: مرحبا بيك شيخ. ادخل ادخل ادخل.
1: يرحم والديك وسي زي هنا داخلين.
0: لا لا لا انت باغا باغا انت. كمل مع شيخو. هاي باغا.
2: رحيم. نعم. اقعد لبرا ما تتحركش من هنا. نكمل ونجي نروحوا ديريكت.
0: الله يبارك. هاي يا شيخ. فادل ادخل.
2: هاي الله يبارك.
0: منا منا منا منا.
2: الله يبارك الله يبارك.
0: طيب اقعد اقعد.
2: يرحم والديك.
0: ماشي يا امور عرس عكبي؟
2: اي اي مسيو زيزي بحول الله بعد غدوه العرس.
0: أبون.
2: اما حاجتي بعشرين عسكري يسركلوا الدار من بعيد، وانا عندي عشرة رجال بسلاحاتهم. كان الفلاقة جو وقربوا من الدار متاعيناه وقتها نحن نسركلو، كان سلموا رواحهم نكتفوهم ونسلموهم لفرنسا، وكان حاولوا يهربوا ولا يستعملوا سلاح نقتلوهم كل فيران الهاربين من العافية.
0: واضح واضح شيخ واضح. عسكر كله على زيمتك. شماني مليح شيخ.
2: وي مسيو.
0: وحلو دنيك بالقدام بالقدام.
2: هاي هاي.
0: تو كنت في السماء مع مسيو بوشي ومسيو جزال ومسيو ديشان، وخدوا معايا ديسيزيون فيرم. بروميرمون ماريا ومريم غدوا يجروا لفرنسا. الفلاقة كيما قتلوا جندي في الفيرما ينجموا يقتلوا اي واحد منا في اي وقت وفي اي بلاصة. دوزيامون باش يبعثوا لي بعد جمعتين ثلاثة كمين، كل كاميون فيه 30 جندي، وباش نعملوا مداهمة على فلاقة في جبل. عنا معلومات اللي هما توا انسالي في غسعين، وانت شيخ حاول تجيبش معلومات اخرى تعاوننا.
2: باهية باهية مسيو زيزي.
0: كوبكي.
2: الله يبارك الله يبارك. كون متهني من هنا لك الوقت ذاك نكون لميت اكثر ما يمكن من المعلومات.
0: اللي حكيته نواياك توا يقعد بيني وبينك انا وانت. اكهو.
2: الله يبارك مسيو زيزي.
0: هاي شيخ اكهو على خير.
2: الله يبارك مسيو زيزي. هاي تفضل. الله يتفضل. هاي
0: تفضل.
2: هاي هاي
0: تفضل.
2: هاي تو تصبح على خير.
0: هاي تصبح على خير.
2: هاي خليني نروح نذكر الخدامه بلايصهم وكل واحد وين باش يكون ليله العرس، وننظموا رواحنا على بكري. هاي هاي على خير يا مسيو زيزي. على خير يا مسيو زيزي. على خير
0: على خير على خير.

0: جميلة بنيتي، ما حكيتيش مع ذياب خوك واش بيه؟ النهارين مش قد قد.
1: لا لا لا لا ديد، يا أخي أنا قابلته حتى نقعد نتحث معاه، واليوم هاو هو سلطان بدو يجهروا في طريق الطيانية من بعد العصر لنهاو قرب المغرب، وهو ملتو ما جوش.
0: هي في بالي في بالي، قال لي اللي هو اليوم باش يبدأ يجهر طريق الطيانية هو السلطان. آه بنيتي جميلة، النهارين مش معاجبيني الاثنين.
2: ما تتشخش بوش عليهم وما تقعدوش تخموا فيهم، نايا عرفتهم وش بيهم الزقز.
0: وش بيه؟
1: وش بيهم يا خالتي حدي؟
2: سلطان قلبه دم على خيرة بنت عباس، كيفاش كيفاش باش يعطوها للعقبة ولد العيفة بالسيف عليه.
1: هي
2: وذياب حكيت واه عريال واه ما يا اختي.
0: ما تفش عيني حدي وش بيه ذياب؟
2: نهار عرس مريم بنت حمد لصيان حكيت لي الزاز يا بنت قطاري، قالت لي ذياب يحب مريم بنت المعمر وهي تحب وقاعدين يتقابلوا بالدرقة المعمر.
0: عجب، وتقولي لي ما تتفجعيش يا حدي، هذا موضوع ما يتسكتش عليه. الليلة نحكي معاه ونقولوا الحكاية هذه ينحيها من مخه. باي والله يفيق بيه المعمر، يا يقتلوا يا يودروا من الفج مرة واحدة ما عادش نشوفوه خلاص.
2: اسكت على روحك الواهمة، لا تحكي معاه ولا تدوري بيه، تهوى الليلة نحكي معاه هنا ونتفاهم معاه.
1: اي يا داي خلي تحكي معاه خالتي حدي، خير انتي تعبة ومريضة، ما زديش تعبي روحك.

0: سلطان انا عم اي عم لا ربي العشرة شكاير معبين بالضيم، تجيب الثنية تاع فج الصفصاف اللي توصلك الواد الدفلة، وفي اخر الواد نحي الكريت على الحصان وتبدا تفرغ في الشكاير. وكيما تفهمنا سلطان باش يجيب لك فرج البهيم وهز الحصان، جيب لك الكريت للدار وترجع البهيم الواد الدفلة، ومن غادي تروح على روحك، والكلام اللي باش يدور بينك وبين فرج ما تبدلش.
1: اللهم بارك.
0: اسمعني، لا تزيد حرف ولا تنقص حرف.
1: اللي هو الكلام كلمة والملقى في الظلمة،
0: القلب مع كاملة الأوصاف والعقل مع فج الصفصاف.
1: الكلام كلمة والملقى في الظلمة، القلب مع كاملة الأوصاف والعقل مع فج الصفصاف.
0: هاي أنا فهمش، هاي هز كرت وامشي، هاي امشي
1: في لمان،
0: هاي امشي.
2: دياب دياب سي موا مريم.
0: مريم اش تعملي هنا؟ اش تعملي هنا قد مغرب يا مريم؟ وانت وشكون جيتي؟
2: هذا هو وقت اللي ما يشوفني فيه حد، وجيتنا وبنت الشيخ هاي تستنى فيا في اطراف الواد.
0: ما تقوليش نسيك يا مريم، حاولت نجيك، حاولت نطل عليك وما نجمتش. وليله اللي مات الجند اللي فرنساوي على سور الفيرمه، نالي لا تعثم، ناديتك ما سمعتينيش.
2: نعرف اديب ليلتها سمعت كل شيء، شفت كل شيء من الشباك، أما لا نجمت تكلم ولا نجمت جيك. توحشتك دياب.
0: حتى أنا توحشتك يا مريم. من حبك قاعد نتعذب، ما نرقدش الليل، نظل على جنابي نتقلب في قلبي مشاعيل، طوال علي الليل تصلب عيني محاليل، مشخشب شاعل نظمظم كني مكوي فتيل، مضام وساكت ونكذب ونعاني في الويل، وجراحي في الجاش تخرب ووجاع وتنميل.
2: لطف عليك، لطف عليك دياب. دياب بابا قرر انه غدوة نرجع لفرنسا انا وماما.
0: كيفاش؟
2: معناها ما عاش بنشوفك وما ناش باش عرسو، اللي حلمت معاك كل طاح في المادية.
0: ما وحاولي معاها مريم؟
2: حاولت شيء، حاولت معها مامو شيء، خايف علينا من فلاقة.
0: مريم زيدي حاولي معاها، مريم قولي له ما نحبش نرجع لفرنسا، قولي له نحب نقعد في الفج، قولي له نحب تونس، قولي له أي حاجة. مريم حاولي معاه.
2: أنا نحبك أنت دياب، نحبك.
0: هنا نحبك أنت يا مريم، جربي حاولي معاه مرة أخرى.
2: شي حاولت معه أكثر من مرة، حاولت ماما ما حبش. هو يقول اللي هو خايف لا يقتلونا في الليقة، سيختو بعد ما تقتل جندي بجنب سور فيغما، ولا خايف بخشة.
0: الثوار ما يقتلوش النساء، ما يقتلوش الصغار، وما يحرقوش وما يخربوش وما يذوش حتى حد. الثوار يحبوا يعيشوا في بلادهم أحرار.
2: نعرف دياب، وذاك علاش ناجيت باش نودعك ونعلمك بحاجة تهم فلاقة.
0: تقصدي حاجة تهم الثوار مريم؟ ثوار ما همش فلاقة.
2: سامحني دياب، ديما نسمع بابا والشيخ قولوا فلاقة، لساني خزاع الكلمة.
0: المهم إن شاء الله خير.
2: دون 15 جور عسكر باش يدهموا على الثوار، فيها أكتر من 150 سولدا. سمعت بابا والشيخ يتحدثوا في الموضوع دياب.
0: الشيخ
3: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، ونيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمعي العماري، سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
4: معاك غزوة مريتنا.

0: ضيوف نسمة صيف اليوم، الممثل والسينياريست سامي تليلي يتحدث على عرض الضحضاح، كريمة جرار بقى سفيرة التوأمة الرقمية عن مندوبية التربية بقفصة، فوج التحرير الضيف للكشافة. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الرابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أعلن رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات رفضه المصادقة على القرض الأجنبي الموجه لشركة فوسفات قفصة، معتبرا إياه حلا ترقيعيا لا يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمؤسسة. وبين عويدات في تصريح إذاعي أن تعافي التام لقطاع الفوسفات واسترجاع طاقة إنتاجه يتطلب ضخ استثمارات لا تقل عن 3000 مليار لتسوية وضعيات النقل والمناخ الاجتماعي والمعدات السندني لدراسة برلمانية أنجزت سنة 2020. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المنظومة. ووضحت وزارة الفلاحة أن تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية أثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي للأعلاف الخشنة، مبينة أن هذا الوضع رافقه ارتفاع مشتى لأسعار المواد العلفية في الأسواق العالمية إلى جانب تشتت القطاع وهشاشة صغار المربين أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. حذر الخبير في الإيكولوجيا وعضو جمعية تونسي غيث بن نور من المخاطر المتزايدة للسباحة الليلية، داعيا المصطفين إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب حوادث الغرق والإصابات. وأوضح بن نور في تصريح إذاعي أن غياب الرؤية الأفقية وانسحاب فرق الحماية المدنية مع غروب الشمس يضاعفان خطر الغرق، خاصة عند التعرض لتيارات السحب القوية التي تجرف السباحين نحو عمق البحر. وبين أن السباحة ليلا تستوجب الخروج من المجرى المائية عبر السباحة بشكل موازن للشاطئ وتجنب محاولة معاكسة هذه التيارات القوية. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أحمد الجابر الأمريكية بالكويت بمسيرات ردا على قصف أمريكي لجزيرة قشم أسفر عن قتلى وسط تصاعد الحرب واستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجية أمام شحنة النفط العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج أرابيسك. أرابيسك نستضيف فيه اليوم الفنان والرسام، رسام الكاريكاتير عماد الحجاج. عماد الحجاج أردني ورسام معروف في الوطن العربي وأيضا عالميا. كنا سنستضيفه الأسبوع الفارط ولكن طرأ إشكال، هو تعرض إلى حادث وبطبيعة الحال هذا خلانا نؤجل الاستضافة لهذا الأسبوع. اللقاء هذايا يأمنه تقنيا زميلنا لازهر حمد على جهاز الكونسولات، في الإخراج التقني والفني زميلنا عبد بيمولا، وزينة حدي تأمن مكالمة الضيف سوار عميدية من أمام المزاح مع الموعد الأسبوعي فيروز، ثم نستقبل ضيفنا.

0: Arabesk. Arabesk.
1: في عالم يزدحم بالكلمات، يختار بعض المبدعين أن يتحدثوا بخط أسود على مساحة بيضاء، فيقولون ما لا تجرؤ الكلمات على قوله، ويكتبون بريشة واحدة تاريخا كاملا من الأسئلة والدهشة. ضيفنا اليوم لم يجعل من الكاريكاتير فنا للابتسام فحسب، بل نافذة تطل منها على الإنسان وعلى المجتمع أيضا، وعلى تفاصيل الحياة التي تختبئ خلف العناوين. آمنا بأن الرسم موقف، وأن السخرية الراقية ليست استهزاء بل حكمة ترتدي ثوب الفن. استطاع أن يحجز لنفسه مكانة عربية راسخة، وأن تصبح خطوطه لغة يفهمها الجميع، لأنها تنحاز للإنسان وتلامس الواقع وتمنح الحقيقة وجها لا يمكن تجاهله. يسرنا في برنامج أرابيسك أن نستقبل بكل محبة وتقدير الفنان الكبير والرسام الكاريكاتوري الأردني عماد حجاج. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عماد، وشكرا لتلبيتك الدعوة، دعوة أرابيسك. أهلا وسهلا بك، مساء النور.
2: مساء النور، أهلا وسهلا بكم، سعيد بوجودي بفضاء أرابيسك.
1: شكرا لك، ونحن أيضا سعداء بهذه الاستضافة اللي كانت الأسبوع الفرط، ولكن اللي طرأ الحمد لله الأمور بخير. نحن سعداء بتجديد هذه الاستضافة لنفتح معك أستاذ عماد اليوم صفحات من رحلة إبداعية لنعرف كيف يمكن لرسمة واحدة أن تختصر مقالا، وأن تهز فكرة، وأن تبقى في الذاكرة طويلا. مرحبا بك أستاذ. قبل كل شيء أريد أن تقدم نفسك لمستمعي إذاعة قفصة للجمهور التونسي.
2: مساء الخير، أرحب بجميع مستمعي إذاعة قفصة في تونس الحبيبة.
1: شكرا.
2: أقدم نفسي، أنا رسام الكاريكاتور الأردني عماد حجاج، أمارس رسم الكاريكاتور على مر حوالي 25 عاما. عرفت في وطني وفي يعني في الوطن العربي عموما بشخصية ساخرة، شخصية أبو محجوب.

0: شبنا.
1: أحاول أن أقدم لقطة مختلفة تحترم عقل القارئ أو المتلقي في الكاريكاتور.
0: نعم، بطبيعة الحال في هذا البرنامج سنتحدث وسنتطرق للحديث عن شخصية هذه الشخصية التي عرفت بها والتي أصبحت شخصية مشهورة جدا، ولكن قبل أن نبدأ أو نصل إلى هذا السؤال أنطلق من البداية، وقبل أن تصبح أستاذ عماد، قبل أن تصبح شخصية معروفة في عالم الكاريكاتير، كان هناك طفل يكتشف الخطوط والأشكال ويحاول أن يقول شيئا بالرسم. كيف بدأت الحكاية بينك وبين الريشة، وكيف تحولت هذه العلاقة إلى مسيرة فنية امتدت لسنوات؟
1: الواقع يعني موهبتي في الرسم كانت موهبة مبكرة وفطرية، بدأت في مرحلة مبكرة جدا في عمري.
0: نعم.
1: يعني كما تذكر والدتي يعني تقول بأن أولى خربشاتي أو رسوماتي كانت بعمر الرابعة أو الخامسة،
0: نعم.
1: نتحدث عن عمان سبعينيات القرن الماضي. كنا عائلة فقيرة، كنت الأكبر بين 10 إخوة.
0: ما شاء الله.
1: كنت يعني لا أعرف لماذا أحب أن ألتقط قطعة الفحم التي أجدها في الجبل المجاور
0: نعم.
1: لمسكننا وأرسم بها خربشات كنت أراها في التلفزيون بالأبيض والأسود عند أحد الجيران.
0: نعم.
1: فتقول والدتي بأنني كنت مسكونا برسم الكائنات الفضائية والصحون الطائرة، لا أعلم لماذا. فهذه كانت بداية خربشاتي على جدران الحارة. وتقول
0: نعم.
1: الوالدة بأنها كانت تنهارني، لا تحب هذه العادة لأنها كانت تضطر لتنظيف الخربشات.
0: نعم.
1: بعد ذلك امتدت مع الهواية في أيام الدراسة الابتدائية،
0: نعم.
1: وهنا أذكر بكل امتنان سيدة فاضلة هي أستاذتي بالصف الثاني الابتدائي، الأستاذة جنان تفاحة، هي
0: نعم.
1: أول إنسان التفت إلى موهبتي.
0: جميل.
1: كنت طالبا بالصف الثاني الابتدائي، التفتت إلي الأستاذة جنان،
0: نعم.
1: هي من شجعني، هي أول إنسان أهداني دفتر رسم وعلبة ألوان
0: جميل.
1: باستيل. لازلت
0: جميل.
1: أذكر رائحة الألوان، أذكر يدها فوق كتفي وهي تشجعني على الرسم،
0: جميل. جميل.
1: وأعتقد لولاها لما كنت كما أنا الآن.
0: نعم، يعني الاكتشاف الأول من والدتك العظيمة والاكتشاف الثاني من معلمتك، يعني هنا النساء كانوا في مسيرتك الأولى، في بدايتك، في أولى محطاتك في الحياة وفي هذه التجربة المتميزة أستاذ.
1: صحيح صحيح، أنا يعني مدين لوالدتي ومدين لمعلمتي ومدين بعد ذلك لفنانة كبيرة ومصممة صادفتها بعد تخرجي من الجامعة، الأستاذة
0: نعم.
1: رندا جبجي. هي يعني من أدخلني إلى عالم الكمبيوتر والرسم الرقمي.
0: نعم.
1: يعني 3 سيدات لهن فضل كبير علي فعلا.
0: جميل جدا. نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنت وراءك مجموعة من النساء. نعم.
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح.
0: أستاذ عماد، الكاريكاتير عادة يبدأ بملاحظة صغيرة قد لا ينتبه إليها الآخرون. هو في الواقع في مسيرتك في البداية انتبهت إليك والدتك. كيف تولد الفكرة لديك، وهل تلاحق الفكرة الرسام أم أن الرسام هو من يطاردها؟
1: ربما من أصعب الأمور على رسام الكاريكاتير أن يشرح كيف تولد الفكرة، وهذه
0: نعم.
1: يعني مهنتي اليومية وربما من الصعب علي أن أفسرها، لكن سأحاول أن أسرد لك يعني الأمور كيف تحدث معي.
0: نعم.
1: أنا يعني أعيش حياتي بكل عفوية، يعني مثل أي إنسان أو مواطن
0: نعم.
1: آخر. يعني أذهب لدفع الفواتير، أركب
0: نعم.
1: سيارة الأجرة، و يعني أصادف الجيران وبائع الخضار إلى آخره.
0: نعم.
1: هنالك أسميها التماع أو لمعة،
0: نعم.
1: هنالك بالضرورة مفارقة ما في هذا اليوم. ربما تكون
0: أستاذ عماد،
1: لي
0: أستاذ عماد
1: نعم
0: نعتذر، سنتوقف لبعض الوقت لأنه أنا الآن رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها، ثم نعود للحوار.

0: Arabesque.
1: نعود مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا الأوفياء لبرنامج عربيسكا الذي نستضيف فيه الرسام رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج، وانطلقنا معه في الحديث ووصلنا إلى نقطة الفكرة التي تلاحق الرسام، أم أن الرسام هو من يطارد هذه الفكرة. وأستاذ عماد مرحبا بك مرة أخرى، أنت وصلت إلى الحديث عن حياتك وكيف تتم ملاحقة هذه الفكرة، بداية بحياتك الطبيعية التي تعيشها مثلك مثل أي إنسان. تفضل أستاذ.
2: نعم شكرا. كنت أقول بأني يعني لا بد في مسار يومي في حياتي العادية أن أصادف موقفا غريبا أو أسميها أنا يعني امتناعة أو مفارقة ما، قد تحدث بشكل عفوي، قد تكون كلمة سمعتها في حديث إذاعي، قد تكون يعني نكتة عابرة سمعتها من بعض الخضار إلى آخره. سأعلق هذا الشيء في دماغي ولم أهدأ حتى أجلس أمام الورق وأرسم وأبدأ برسم الاسكتشات، أعيد تدوير تلك الفكرة وأحاول أن أقوم بعملية يعني عطف ذهني وأفرغه على الورق بشكل رسومات سريعة قد تكون بلا معنى، لكن في لحظة ما عند يعني تقاطع ما تولد الفكرة. لا أعرف كيف، لكن بالضرورة كلما أمضيت وقتا أكثر كلما يعني تجد أفكارا أكثر. أقوم بتشديد الفكرة، أقوم بتشديد السكتش، بتظبيطه، بتعديل الزاوية، ومن ثم أنطلق إلى مرحلة أخرى وهي منطقة أو مساحة التنفيذ.
1: يعني
2: يعني
1: الفكرة والواقع هذوما مجموعة من الأصدقاء، هم ليسوا في حالة ملاحقة وإنما هذه التفاصيل صديقة لكي تولد لديك الفكرة التي تصنع الموضوع أو تصنع الحدث أو الرسمة التي تصبح ربما حكاية تقدمها
2: أو لأصيغها بمعنى أداة. على الأغلب تأتي الأفكار بطريقة عفوية في سياق نومي، لكن في بعض الأحيان قد يعني أعدم تلك المفارقة وكذا، فأضطر حينها إلى يعني شحذ المخيلة أو فتح دفتر أو جدول الأفكار التي أسجلها من وقت لآخر، ويعني أقوم برسم، سيما وأنني أعمل ضمن يعني ديدلاين أو وقت تسليم يومي لا أستطيع أن أتجاوزه.
1: نعم، هناك أيضا من يقول أن الكاريكاتير هو يختصر مقالا كاملا في لوحة واحدة. ما الذي يجعل هذا الفن أستاذ عماد قادر على قول ما تعجز عنه الكلمات أحيانا؟
2: يعني فن الكاريكاتير أعتقد إذا يعني يتميز بشيء فهو يتميز بأنه الفن السهل الممتنع. لا أعتقد أن هنالك فنا بصريا يعني يؤثر في عامة الناس في الشعب أكثر من الكاريكاتير، وهذا لا ينطبق فقط على الشعوب العربية وإنما حتى على يعني العالم بأكمله. بس أقول الكاريكاتير هم الأقرب إلى عين الناس، عين الناظر العادي. أحيانا لا يحتاج الإنسان أن يكون على ذائقة فنية عالية حتى يفهم الكاريكاتور، أو حتى ليس بحاجة إلى تعلم القراءة والكتابة حتى يفهم يعني رسالة الرسام، وهنا خطورة وبساطة وعبقرية الكاريكاتور. يعني أعتقد بأنه هنا يكمن سحر هذا الفن، لأنه الفن السهل الممتنع الذي يختصر الخطوط لكن يوصل يعقد الأفكار.
1: نعم، يعني هذا الفن أسهل طريقة للوصول إلى الناس وإيصال الفكرة إلى الناس وإيصال المعلومة، يعني بكل بساطة بكل ما تحمله الرسمة من بساطة الفكرة تصل ويستوعب المشاهد الرسمة بدون أن يقوم بمجهود فكري، يعني تكون واضحة.
2: ليست القصة لا يقوم، يعني ربما قد تحفز رسمة الكاريكاتور
1: نعم
2: القارئ على التفكير. بعض رسومات
1: نعم
2: الكاريكاتور تكون يعني تطرح سؤال أكثر مما هي تقدم إجابة،
1: نعم
2: وتحفز القارئ يعني بالدرجة الأولى، قد تجعله يبتسم ويضحك، لكن بعد تأمل آخر سيجد
1: نعم
2: الرسام أو المتلقي نفسه يسأل سؤالا،
1: نعم
2: لماذا يعني أضحكني الرسام بهذه
1: نعم
2: الطريقة؟
1: نعم
2: ما الرسالة الذي أراد أن
1: نعم
2: يوصلها؟ فهنا يكمن البعد الثاني
1: نعم
2: لفن الكاريكاتور،
1: نعم لأنه
2: ألا وهو
1: الغاية ليست في
2: نعم
1: أنه الرسام لا يبحث عن إضحاك المشاهد بقدر ما يبحث أن يتحدث عن موضوع في الاجتماع، في الاقتصاد، في السياسة. يعني هناك موضوع مهم من وراء تلك الرسمة.
2: بالضبط بالضبط. هنالك بعض المهرجين في الكاريكاتور لا انكر ذلك، لكن
1: نعم
2: اذا شئنا التعريف الحقيقي لفن الكاريكاتير هو فن السخريه البصريه الراقيه التي توصل الافكار الملتزمه الناقده التي تحفز الناس على التامل في واقعهم على امل ان يغيروه،
1: نعم
2: التي تحفز الناس على التامل فيما حولهم حتى ينظروا إليه بنظرة مختلفة، إعادة تقديم الواقع حتى نغيره.
1: نعم أستاذ عماد، أنت فنان تشكيلي، وقبل أن تكون رسام بطبيعة الحال في فن الكاريكاتير، هل حدث أن رسمت لوحة بعيدة عن فن الكاريكاتير؟ وكيف كان شعورك وأنت ترسم بلا سخرية وبلا رموز؟ هل أيضا شعرت أن الريشة قد تفقد شيئا عندما تكون اللوحة هي رسم كاريكاتوري وليست رسما عاديا؟
2: والله يا أستاذ سوار، أنا يمكن عندما يلخص الإنسان حياته يكون من الصعب عليه أن يصفها بجملة واحدة، لكن أنا يمكن يصح علي مثل سبع صنايع والبخت ضايع على أخوي إخواننا اللي أنا يعني حياتي مجموعة من يعني المحطات الغريبة والمتناقضة. نشأت في أسرة فقيرة، كنت في طفولتي أطمح أن أكون رائد فضاء ولا أعلم لماذا، كنت أحب أفلام الفضاء التي كنت أراها في التلفاز. بعد ذلك كبرت وصرت أحلم أن أصير مهندس معماري، كنت مذهول بالعمارة وكنت أرسمها ببناءً. بمرحلة الثانوية أصابني هوس علمي، صرت مجدا بالفيزياء ودرست فعلا في الجامعة، درست 3 سنوات تقريبا فيزياء. أثناء وجودي في الجامعة اكتشفت بأنني لم أخلق لأكون فيزيائيا، لست مخلوقا لأكون في عالم الذرات والجزيئات، أنا مخلوق لكي أكون في أجمل قسم في جامعة يرموك في مدينة إربد، ألا وهو قسم الفنون الجميلة،
1: جميل.
2: حيث الفتيات الجميلات، حيث المراسم، حيث الناس يقضون وقتهم يرسمون ويلونون، وكان
1: والرسوم.
2: هذا ما فعلت. فأضعت 3 سنوات من دراسة الفيزياء إلى يعني دراسة الفن، وكان قرارا صعبا، يعني أزعج والدي وأسرتي واعتقدوا بأنني أضعت مستقبلي، لكن كنت سعيدا. بعد أن درست الفنون كنت أهيئ نفسي لأكون مدرس فن، فهذا أقصى ما يمكن أن يحصل عليه خريج الفنون الجميلة في الأردن في 80ات القرن الماضي. وشاءت الظروف أن تكون حرب كبيرة في الأثناء، واشتعلت الصحافة الأسبوعية بالأخبار اليومية، واحتاجوا إلى رسام كاريكاتور سريع يعبر عن الأحداث كل يوم، فكان هذا الطالب الجديد عماد حجاج. كنت
1: يعني
2: أرسم بالصحافة
1: صدفة.
2: الأسبوعية والله، وكنت أعمل حينها يعني بعد أن تخرجت مباشرة كنت أعمل في أحد المكاتب الإعلامية، وفي وقتي ليلي كنت أرسم بلا مقابل للصحف الأسبوعية عن موضوعات الحرب، حرب الخليج في حينها في 90ات القرن الماضي. وربما هذا ما صنع لي اسما، وصغت حينها توقيعي الغريب الذي يقرأه البعض جد بي بينما هو تحوير لكلمة حجاج في العربية. وترى الصحفيون على الأقل في السوق الصحفي في الأردن يعرفون هذا الطالب الخريج الجديد اللي بيسمى حجاج. وصنعت اسما بسيطا أهلني بعدها لأن احصل على اول راتب من صحيفه يوميه في الاردن وهي جريده الراي عام 1993 عندما امتهنت لاول مره فن الكاريكاتور.
1: نعم يعني بالصدفه لهنا والاحداث.
2: لم اتخيل ابدا بانني سانتهي كرسام كاريكاتور. يعني لكن وجدت نفسي بهذا الفن، وجدت نفسي اكثر تاثيرا في محيطي عنه. لي تجربة مهمة في الفنون التشكيلية، رسمت بالفن الواقعي. أنا من أوائل الناس الذين بدأوا بالفن الرقمي أو رسم الألوان والتشكيل باستخدام أدوات التكنولوجيا كالكمبيوتر وغيره. لكن لم أجد نفسي إلا في عالم الكاريكاتور البسيط والفن.
1: بعد هذا الاختيار والأحداث التي رمت بك في هذا الفن وهذا الاختيار، يعني ما أنت لم تختره من المرة الأولى وإنما بعد تجارب متتالية، هل تعتبر هذا في نظرك هذا الفن الساخر بعد هذه التجارب، هل تعتبره فن يحمل رسالة فكرية وثقافية وإنسانية، أم أنه فن ساخر يحمل مجموعة من الأفكار ومن مجموعة من المشاهد التي يختلف تعبيرها بين مشاهد وآخر؟
2: لا بالتأكيد هو فن يعني ذو رسالة. وأنا يعني أذكر في سنوات عندما تحولت لدرس الفنون في الجامعة، كان أحد يعني الأشياء التي شدت يعني انتباهي هو اغتيال فنان كاريكاتور الفنان الفلسطيني الشهيد ناجي العلي عام 1987، وكنت في السنة الأولى بدراسة الفنون الجميلة. أتذكر كم كنت متابعا لناجي وأنا يعني في الجامعة. كنت أبحث على رسوماته، كان خبر اغتياله صاعقا جدا لي. أذكر أن بداياتي في تجاربي في الكاريكاتور كانت تقليدا لرسومات ناجي. عندما استشهد عرفت كم خطورة هذا الفن وكم هي رسالة مهمة أن يكون الإنسان رسام كاريكاتور. وربما هذه من الأشياء التي جعلتني أكثر اقتناعا بأهمية هذا الفن. وخاصة إذا كان الفنان مدفوعا برسالة حقيقية. ناجي كان له موضوعا واحد في كاريكاتوره وهو القضية الفلسطينية. كان فنانا فطريا لم يدرس في الجامعة، ورغم ذلك كان من أقوى أكثر الرسامين تعبيرا عن هذه القضية. أيقونته حنظلة ما زالت حتى الآن باقية، وهذا يعطينا صورة كم كان فنه أصيلا ومؤثرا وباقيا.
1: أنت أستاذ عماد تحمل راية ناجي العلي هذا العظيم الذي كانت له قضية واحدة هي القضية الفلسطينية التي استبسل في الدفاع عنها، وأنت حملت هذا الإرث. كيف يحافظ حسب رأيك، كيف يحافظ الفنان على استقلال صوته وهو يستلهم من تجربة الكبار؟
2: أنا يعني مثل كثير من الرسامين يعني الملتزمين، نجد بأن حنظلة بدأ شيئا كبيرا يقع على عاتقنا نحن أن نكمل ما بدأه حنظلة، ما بدأه ناجي. يعني وهذا هنا تكمن صعوبة الاستمرار في فن إشكالي كالكاريكاتير في زمان كزماننا هذا. زمان يعني تصعب فيه الكلمة ويصعب فيه التعبير وتضيق فيه مساحات الرسم، تزداد فيه الخطوط الحمراء. على الرغم ما نرى من فضاء السوشيال ميديا وما نعتقد بأنه فضاء جديد، للأسف مساحات التعبير تضيق. من الأسئلة التي أسألها دائما لنفسي عندما يعني تعجز بي وسائل التعبير، أقول لو كان ناجي موجود الآن ما كان سيرسم عندما سيرى على التلفاز هذا الحدث؟
1: نعم
2: واحيانا اقول واشفق اقول الحمد لله، يمكن هذه اراده الله سبحانه وتعالى ان يموت ناجي في تلك الفتره في ذلك الظرف، ولا يرى ما نراه نحن الان من عجائب السياسه وعجائب الحياه وعجائب الحياه عموما التي يحار فيها حتى رسام الكاريكاتير.
1: نعم استاذ عماد، انت فتحت زاويه في علاقه بحريه التعبير والتضييق، والكاريكاتير هو ارتبط بحريه التعبير. هل يمكن لهذا الفن أن يعيش ويزدهر في بيئة تضيق بالنقد؟
2: لا يمكن ذلك. فن الكاريكاتير هو فن بالضرورة مرتبط بحرية التعبير المفتوح، بانعدام الخطوط الحمراء أو كسرها أو الاحتيال على الرقيب. لا يوجد هذا الكاريكاتير الذي يجامل ويطبطب ويمشي على من حيط للحيط، هذا ما هوش كاريكاتير. الكاريكاتير الحقيقي هو تلك الرسمة الحريفة، هي تلك الرسمة الصادمة التي تجعل القارئ يعني يرفع حاجبيه ويحدق فيها أمام تلك الصدمة. هذا هو الكاريكاتير الحقيقي. ما دون ذلك هو رسومات توضيحية ورسومات ترفيهية ورسومات يعني من هذا القبيل وما أكثرها الآن.
1: نعم وأنت
2: ونظرتي للكاريكاتير
1: رسوماتك أستاذ عماد، رسوماتك كانت تناولت قضايا سياسية اجتماعية عديدة، وكان لها موقف واضح من قضايا مثل التطبيع. هل تؤمن بأن الكاريكاتير يمكن أن يكون فعل مقاومة بقدر ما هو عمل فني بالدرجة الأولى؟
2: هو بالضرورة فعل مقاومة. يعني الكاريكاتور على مر يعني مراحل الكاريكاتور العربي كان رسام الكاريكاتير منحازا لمعسكر المقاومة، منحازا لمن لا صوت لهم، منحازا للشعب المهضوم حقوقه، فهو بالضرورة فعل مقاومة. أيضا يعني إذا أنا أتكلم عن نفسي منذ نشأتي ومنذ بدايتي في الكاريكاتور، يعلم الله أني كنت منحازا إلى الشعوب دائما. أنا أقول دائما سواء برسوماتي السياسية أو الاجتماعية، أنا أنحاز دائما إلى صوت الناس. أنا أحاول أن يكون أبو محجوب هو رجل الشارع العادي يتكلم في كل شيء وهو واقف على رصيف الشارع في انتظار الباص وفي انتظار البوصلة.
1: قبل أن نذهب للحديث عن الرسمة التي أحدثت صدى كبير وأنت رسمت العديد من الرسومات، دعنا نكتشف هذه الشخصية، شخصية أبو محجوب التي هي أشهر الشخصيات في الوطن العربي. وبطبيعة الحال ستحدثنا كيف ولدت هذه الشخصية أستاذ عماد.
2: نعم الشخصية أبو محجوب لها قصة يعني أرويها دائما. كنت أتحدث لك عن أول صحيفة عملت فيها بشكل احترافي، صحيفة الرأي في الأردن 1993. وكنت حينها يعني منهمك بشكل يومي أرسم على الموضوعات السياسية والمحلية. مرة يعني كان حدثت انتخابات كبرى في الأردن، انتخابات نيابية. كنت صحفيا بائسا وفقيرا آتي إلى صحيفة كل يوم، وأنا أركب باص صغير يسمى باص الكوستر في الأردن. كان يوما صيفيا قائدا، وكنت متضايقا من ازدحام الركاب في الباص. كنت متشبثا بدفتر الاسكتشات في يدي وحاول كما ذكرت أن ألتقط الأفكار وأكتبها. فكان الباص يتوقف باستمرار على كل محطة للتنزيل والتحميل، وفي كل وقفة كنت أصادف يافطة انتخابية بشعار انتخابي كاذب يصادفني أمام شباك الباص. فكنت يعني على كل وقفة تأتيني فكرة أضع نقيض هذا الشعار الكاذب على الاستكشاف. فكان أن وصلت الصحيفة وفي يعني مفكرتي العديد من الأفكار الساخرة، فقلت لماذا لا أرسم كل هذه الأفكار الانتخابية في قالب شخصية واحدة. وبدأ السؤال، من هي هذه الشخصية؟ من هو أكثر شخص مؤهل للتعبير عن الشعب الأردني؟ أهو رجل؟ أهو امرأة؟ أهو كبير؟ أهو صغير؟ فكان أن استقريت، قلت لا أنسب من شخصية والدي عيد حجاج الله يرحمه، متقاعد عسكري. والدي وجدت أن أبي هو أنسب القوالب. والدي كان متقاعدا عسكريا غاضبا ساخرا مريرا من الأوضاع، كان يجلس على البلكونة ينظر الى الرايح والجاي، لا يعجبه العجب ولا لديه قاموس زاخر بالامثال الشعبيه، يعلق على الامور بطريقه مريره وساخره ومضحكه مبكيه. فكان ان رسمت والدي دون ان يعلم هو انني رسمته، رسمت والدي بنفس بدلته ونحوله وغطاء راسه الاحمر او العقال كما نقول بالاردنيه. وجاءت ورسمت والدي بكل تفاصيله ما عدا تفاصيل وجهه غيرت فيها قليلا حتى لا يعرف نفسه. وقلت ماذا اسميه؟ ابو خلف، ابو مصطفى، ابو كذا. فكان ان عجبني اسم لمطعم شعبي صغير في عمان في العاصمه اسمه ابو محجوب، فكنت اتساءل دائما عن هذا الاسم النادر والغريب. فاخترته لان له موسيقى جميله ودلاله جميله. المحجوب هو المخفي والمخفي الاعظم، وهو ابو هذا المحجوب. فكان ابو محجوب، ولد ابو محجوب بمجموعه من الرسومات الانتخابيه الساخنه. ابو محجوب كان متعهد تعليق اليافطات في الانتخابات، كان مريرا وساخرا بحيث يعلق اليافطه الانتخابيه التي تقول لا للعماله الوافده، وفي ذات الوقت هو يعمل مع العمالة الوافدة لتعليق اليافطة. كان يعلق يافطة انتخابية تقول لا للفساد، وبذات الوقت أبو محجوب يتلقى الرشاوة لكي يعلق اليافطة في مكان مخالف إلى آخره. فكان هاي الشخصية الواقعية سحرت الناس وأعجبتهم هذه الواقعية، وولدت شخصية أبو محجوب. وكان أن أحبها الناس واستمرت.
1: أنت تحدثت عن تفاصيل بناء هذه الشخصية التي نفهم أنها سر بقائها، ولكن الأكيد هناك تفاصيل أخرى هي التي تمثل سر بقائها قريبة من الناس حتى اليوم.
2: أنا أقول أقول دائما، أنا أعتقد أن مسألة الصدق في التعبير مسألة مهمة في أي شكل من أشكال التعبير الفني. وأنا إن فعلت شيئا في رسومات الأب محجوب فعلت لأنني كنت أفكر بصوت عالي، كنت أصرخ بكل غضب مما يحدث حولي من خلال شخصية أب محجوب. فكنت لا أجامل، أرسم الأمور كما هي، طبعا بقالب من السخرية، بقالب من النكتة المريرة. أعتقد ربما هذا ما جعل أبو محجوب نموذجا واقعيا أحبه الناس ووجدوا فيه أنفسهم.
1: أستاذ عماد، هل تعتبر هذا النموذج من هذه الشخصية أبو محجوب مهم جدا في فن الكاريكاتير، وجود مثل هذه الشخصيات التي من خلالها يمكن أن نفتح بوابات للحديث عن المشاكل الاجتماعية والثقافية والسياسية، ونتحدث عن العديد من المواضيع؟
2: أستاذ السوار، لا أستطيع أن أصف لك مدى حبي وهوسي بالشخصيات الكرتونية. كنت أتخوف في البداية، تعرف أي مبدع يخاف من قارب البطل، بيد لحام وغوار. هذا العبء، كنت متخوف جدا. لكن عندما انتجت أب محجوب، اولا لم يكن شكل تعبير وحيد هو أب محجوب. ثانيا انا بالشخصيه الكرتونيه، انا مسحور بهندسه الشخصيه الكرتونيه. اولا الشخصيه الكرتونيه شخصيه مختلقه، يستطيع الفنان ان يشكل فيها كما يشاء. ربما بعض الشخصيات تعيش حتى بعد أن يموت نفتكرها، وتبقى دائمة الشباب، زي ما بيقولوا، تبقى محلقة في عالم الخيال، تبقى محتفظة بروحها الشابة رغم أن الرسام قد يصبح كهلا. وهذا أروع شيء في الشخصيات الساخرة التي يبتكرها الرسامون. شخصية أب محجوب قد قد ترتقي لترمز الى بلد باكمله، من الصور النمطيه الظالمه لنا. نحن الشعب الاردني باننا شعب متجهم. لا نتقن النكته مثل اخواننا المصريين، لسنا خفيفي الظل واللسان كاخوتنا في سوريا ولبنان. وانا كنت انزع جدا جدا جدا من هذه الصوره النمطيه الظالمه، وخلقت أب محجوب حتى انقضها.
1: نعم
2: جعلت أبو محجوب شخصية ظريفة مضحكة التفت إليها المصري والسوري واللبناني، ووجدوا فيها جانبا نادرا وطريفا في شخصية
1: نعم
2: المواطن
1: ألم
2: في الأردن.
1: نعم ألم تحس يوما أنك حبيس هذه الشخصية؟ ألم تحس يوما أنك لا تستطيع العودة إلى عماد حجاج؟
2: يعني هي كما ذكرت لك احيانا انا يعني ابو محسوب يطلع لي بالاحلام. في ذات مره انا يعني عملت لقاء صحفي مع احد الصحفيين اواخر تسعينيات القرن الماضي،
1: نعم
2: ويعني هيك تنطعت وقلت يعني بالتشاطر بانني يوما ما ساقتل ابو محجوب حتى يعني يصبح اكثر قدره على فكان انفوجئت يعني بكم الغضب والاحتجاج من
1: نعم
2: المتابعين محجوب،
1: نعم نعم
2: وكان بعضهم يتصل بي يعني فعلا يعني اذكر احدهم كان على وشك البكاء يترجاني يقول لي ارجوك ما تقتلوش، من حب ابو محجوب ما مش من حقك تقتله.
1: صح
2: فكان يعني انا امتنعت عن ذلك وابقيت ابو محجوب لانه فعلا ليس ملكي، اصبح فعلا لحم ودم بالنسبه لكثيرين من
1: نعم
2: القصص التي لا أنساها.
1: نعم
2: زارني ذات مرة في أحد المعارض يعني شخصين لطيفين، زوج وزوجته،
1: نعم
2: اقتربا مني بخجل وتعرفا علي ورحبت بهم، ويعني حاولت أن أفتح الحديث معهم وبتردد أجابني الشاب وقال أنت يمكن لا تعرف لماذا جينا نزورك. قلت له لا والله ما بعرف، أهلا وسهلا فيكم في معرضي. فقال والله أخرج من جيبه هيك مجموعة من الرسومات القصاصات اللي قصوها من الصحيفة،
1: نعم
2: وقال لي هذه مجموعة من الرسومات، أنا كنت أشتغل أنا وزوجتي ما نعرفش بعض يعني بشغلنا،
1: أي
2: كانت الشركة تجيب صحيفة واحدة فقط صحيفة الرأي،
1: نعم
2: وكنا أنا وياها بدون ما أعرفها يعني كنا نتسابق نشوف الصفحة الأخيرة شو رسمة محجوب اليوم. فبقول لي تعرفنا على بعض وحبينا بعض من وراء رسمتك
1: جميل
2: وصرنا نجمعهم
1: أي
2: وتزوجنا وحبينا بعض وصرنا من وراء ابو محجوب، وكانت هذه من اكثر القصص تاثيرا.
1: نعم
2: ما تخليش قديش يعني اثروا فيا ويعني عانقتهم اثنين.
1: نعم نعم بعد شخصية محجوب، هل هناك رسمة لك أحدثت صدى واسع وأثارت جدل كبير وشعرت بعدها أن لوحة واحدة يمكن أن تكون أقوى من عشرات المقالات والخطب؟
2: الله يرحمه الشاعر العراقي عبد الوهاب بياتي يقول
1: نعم
2: يعني الشعراء الكبار مشعلي حرائق الكبرى، كل شاعر لازم يشعل الحرائق الكبرى، فأنا لي حرائقي الكبرى. يعني أنا أذكر أكبر حرائقي كانت عندما رسمت الملك جلالة الملك عبد الله الثاني،
1: نعم
2: كان ذلك عام 2000، وكانت رسمة صادمة يعني فوجئ فيها الشعب الأردني. جريدة الرأي كانت جريدة محافظة رسمية، لم يعتد الشعب الأردني على أن يرى الملك مرسوما بالكاريكاتور،
1: نعم
2: فكان أن تنطعت أنا لهذه المهمة ورسمت الرسم وأجيدت بصعوبة بالغة،
1: نعم
2: لكن هي من رسوماتي التي يعني يذكرني الناس بها كثيرا. أيضا من رسوماتي التي يذكرها الناس كانت هنالك يعني الاتفاق التطبيعي بين الامارات والكيان الصهيوني، وكان انا رسمت رسم حولها وتم سجني على خلفيه يعني نشر هذا الرسم، مما اعطى هذا الرسم شهره واسعه وجعله يعني منتشرا على يعني صعيد دولي. ايضا لرسم شهير يعني في عن تفجيرات عمان الإرهابية عام 2004، رسمت رسم سريع كنت منفعل جدا، تأثرت بالتفجيرات التي أصابت عاصمة الحبيبة عمان حينها. أنا بالعادة أقضي يعني ساعات طويلة في رسم الكاريكاتير يومي، أذكر هذا الرسم تحديدا لم يأخذ مني سوى دقائق، رسمته بسرعة وبانفعال وحتى ألحق الموعد، يعني حتى ما ضيعش الديدلاين يعني حتى الصحيفة، لأني ما كنت يعني مرتبك وزعلان
1: نعم
2: حتى احد الانفجارات سمعتها لانه كان بيتي قريب من احد الفنادق.
1: نعم
2: ففوجئت ثاني يوم بانه هذا الرسم صار تعويذه لكل الاردن، اخذته يعني التلفزيون الاردني حطوه خلفيه للبرامج، الامان تاع عمان حطوه يعني يافطات مضيئه، الناس تناقلوه وطبعوه. هو شعار معروف اسمه كلنا الاردن، خريطه الاردن على شكل ثلاث ايدي متشابكه.
1: نعم،
2: فصار هذا أيقونة يعني.
1: نعم،
2: لغاية الآن ما زال الناس يذكرون الشعر.
1: نعم، وهذا مهم جدا. وأتصور أنه كلما أحدثت رسمة صدى وأثارت جدلا كبير، كلما زادتك حماسة أنك تواصل في أنه هذا الفن هو سلاح ومقاومة، وليس فنا عاديا، ليس فنا الغاية منه إضحاك الناس.
2: بالضبط 100%. أنا حتى لو لم أكن رسام كاريكاتير كنت أرسم لنفسي.
1: نعم،
2: كحاجة نفسية يعني. كان يعني أنا لا أصل إلى اتزان النفسي إلا عندما أخربش. هنالك فترة من فترات حياتي فصلت من صحيفة الرأي عام 2000، كان صار قرارا صادما. كنت في ذروة شهرتي وكنت أستبعد أن تقوم الصحيفة بفصل خلفية إحدى الرسومات الإشكالية، وكان أن أخذوا هذا القرار وفصلوني. كنت أقول لن تطلع الشمس ثاني يوم إذا ما طلعش عبد محجوب في الصحيفة، لن يذهب الناس إلى عملهم.
1: نعم.
2: لكن للأسف يعني طلعت الشمس وراح الناس لشغلهم وبقيت أنا عاطل عن العمل مذهولا مصدوما. يعني ما أردت أن أقوله أنا عذرك عدت لهذه القصة.
1: نعم.
2: كنا نقول إيش بس لو تذكريني السؤال كان
1: حول هذه الرسوم التي تثير جدل، وهذه الرسوم التي تعتبر سلاح ومقاومة.
2: نعم،
1: رغم
2: نعم،
1: أنه
2: أنا
1: تحصل
2: أنا يعني
1: مشاكل.
2: أنا أستاذ سؤال.
1: نعم،
2: تعذريني أنا أحياناً طبيعي يعني بوصلتي. أنا كنت أقول الفكرة أنني حتى يعني في تلك الفترة عندما فصلت من صحيفة الرأي جلست عاطلاً عن العمل، ولا صحيفة يعني أرادت أن تعني أن تعمل معي. هذا رسام مجنون، رسام الملك ربما يوقف الصرف هذا الرسام. فجلست والله عاطلاً عمل لأشهر، أحدق في المرآة وأحدق في نفسي. وجدت نفسي والله أرسم الكاريكاتير لنفسي يومياً. وكنت يعني أرتاح جدا. عندي مجموعة من الرسومات لا أستطيع أن أجعل حتى زوجتي تشاهدها، لكن هي حاجة نفسية مهمة لي حتى أفرغها حتى أرسمها.
1: نعم.
2: من هنا تنبع يعني أهمية أن يكون الرسام يعبر عن نفسه بالدرجة الأولى. كاريكاتير بالنسبة لي مهم يعني لي كإنسان قبل أن أكون رسام كاريكاتير.
1: نعم. وصلنا إلى حوالي 10 دقائق الأخيرة أو أقل. سنتحدث بعجالة عن مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. أستاذ عماد، هل غير هذا الذكاء وهذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، هل غيرت من ملامح فن الكاريكاتير؟ وهل ترى أن هذه التقنية تهدد هذا الفن أم تمنحه فرص أخرى، فرص للتطور بطبيعة الحال؟
2: هو بالتأكيد الإعلام الموازي وفضاء السوشيال ميديا يعني أعطى الكاريكاتير بعدا أعمق. اختلف المشهد الكاريكاتوري كثيرا عما كان عليه في أزمنة الصحافة الورقية التقليدية. هل هذا يعني كان شيء جيد أم سيء؟ لا أعرف صدقا. هنالك بعض البوادر التي توحي يعني بأنه أعطى دفعة جيدة لفنان الكاريكاتير، وخاصة من الشباب الذين ليسوا بحاجة يعني إلى يعني صعوبة كبيرة في النشر والوصول إلى قاعدة المتلقين والمتابعين كما كنا نعاني بأزمنة سابقة. في المقلب الآخر أو في الجانب الآخر،
1: نعم،
2: هنالك رثاثة، هنالك إسفاف أحيانا في المشهد الكاريكاتوري عبر السوشيال ميديا، هناك يعني تزييف لمعنى الشهرة، تزييف لملاحقة ترند. هذا يعني أنا يعني لا أعرف. أنا أقدر وأحترم يعني أذواق الناس وأقدر ظاهرة الترند، لكن أنا كرسام كاريكاتور لا ينبغي أن أكون مدفوعا دائما بهذا الترند الذي يعني للأغلب وللأسف وفي معظم الحالات يكون شيئا يعني على الأقل بالنسبة لي ليس جاذبا وليس محيا ولا يستحق أن أرسم عنه.
1: أستاذ عماد
2: القصة عفوا تفضل.
1: أسمعك تفضل.
2: بس نقطة أخيرة، الذكاء الاصطناعي هذا تحدي أمامنا ما زلنا حتى هذه اللحظة نفاجأ فيه ونعجز عن تقييم ما يحدث، لكن يعني بكل أسف نقول الذكاء الاصطناعي يأكل من رزقنا، دخل إلى علبة ألواننا بدون استئذان، رسوماتنا تسرق، أسلوبنا يعني ينتهك، ولا حامي لنا. يعني الذكاء الاصطناعي عبارة عن لص كبير اخترق يعني علب الألوان. يعني أنا لست ضد، أنا رسام رقمي بالآخر ومن حاز بحرية الفنان حتى باستخدام أدوات التكنولوجيا، لكن ما يحدث في عالم الذكاء الاصطناعي هو الشيء للأسف بجزئه الأكبر غير مريح للفنانين للأقول، ولا يحترم على الأقل حق الفنان في أن يرسم بإنسانية وعفوية، لا يحترم حقوق الفنان، لأن معظم يعني برمجيات هذه البرامج الذكاء الاصطناعي تكون على السطو في فضاء الإنترنت وعلى أعمال منشورة للفنانين في فضاء الإنترنت بكل أسف.
1: أستاذ عماد، نأتي للسؤال الأخير. لو وضعنا الآن أمامك ورقة بيضاء وطلبنا منك أن ترسم كاريكاتير يختصر الإنسان، حال الإنسان عفوا العربي اليوم، ماذا سترسم وما هي الرسالة التي تريد أن توجهها من خلال هذا الرسم؟
2: والله انا فاجئتني. طب انا كيف حرسم سكتش وين تاخذ راحتي؟ مش عارف. اذا كان من كاريكاتور فهو الاستاذه سوار تضرب تليفونا دوريا على فنانه، والفنان يمسك التليفون يتوقع يكون شرطي ولا مسؤول التامين ولا هو معصب وخايف. وهذا يعني أنا بحكي لأخوان القراء على أعتذر الأستاذة الزوار على ما حدث الأسبوع الماضي.
1: لا لا عادي، الحمد لله أنك بخير.
2: ولا أرسم كاريكاتور عني، أنا بحاجة أن يرسم حدا عني هذا الموقف.
1: نعم.
2: فإن كان من كاريكاتور فهو أنتي، وأنتي تضرب علي على الرسام الكاريكاتير، وأنا يعني في حيصة بيس في وسط سيارة محطمة.
1: نعم. بعجالة. نعم، هو بعجالة لأنه المستمعين يسمعوا فينا والأكيد جدا تفاصيل مش فاهمينها. الأسبوع الفارط كنا اتفقنا في اللقاء مع الأستاذ عماد، ولكن شاءت الأقدار أنه في وقت ما اتصلنا بأستاذ عماد في اللحظة هذيك هو حصل له حادث سيارة، ولكن الحمد لله مرة بخير، وبطبيعة الحال هو اعتذر بعجالة ونحن تصرفنا لأنه مباشر تصرفنا، والحمد لله هو الأستاذ. وبطبيعة الحال ختيمة هذا اللقاء كان برسمة على ما حدث الأسبوع الفارط. على كل وصلنا لنهاية هذا اللقاء المميز مع الأستاذ عماد حجاج، رسام كاريكاتير أردني. كنا سعداء بوجودك وبهذه الأفكار وهذه الخطوط والرسومات التي ناقشتها من خلال هذا الحوار. أستاذ عماد، أترك لك مجال أن تختم هذا اللقاء.
2: أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء وهذه المساحة من تونس الحبيبة، تونس اللي زرتها وأحبها ولسه ما زال يعني طعم الزيتون اللي طيب في فمي وأتذكره دائما. حبايبي أهل تونس،
1: شكرا.
2: الله يعيشكم. يعني أنا أحبكم كثيرا، إن شاء الله يكون حضوري خفيف عليكم. لكم من أب محجوب يعني كل تحية، من كل أهل الأردن نقول لكم هلا عمي.
1: شكرا ليك، شكرا شكرا ليك أستاذ عماد حجاج، رسام كاريكاتير أردني، كنت معنا في برنامج أرابيسك. سعداء جدا بهذا اللقاء الشيق، نلتقيك إن شاء الله في مواعيد ومحطات قادمة. تحية لك وللشعب الأردني، إلى اللقاء. صلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك، ما لم يبقى لنا إلا أن نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة والمرافقة مع زميلة ريم محمد في الأمسية. ألف شكر وتحية من الزملاء اللي أمنوا هذا اللقاء: عبد مبي مولا في الإخراج التقني والفني، لازهر حمد في التأمين التقني لهذا اللقاء، زميلتنا زينة حدي أمنت مكالمة الضيف، سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم نفس الزمان ونفس المكان. Arabesque.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تم اليوم خلال ندوة صحفية الإعلان عن برنامج الدورة 44 من المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد التي ستنتظم من 2 إلى 11 من أوت الجاري. ورغم الصعوبات التي ترافق تنظيم هذه الدورة إلا أن هيئة المهرجان أصرت على تقديم برنامج متنوع. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ نصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجال هالة بن تركيا من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة على عدد من الفئة الهشة في مقدمتها كبار السن والأطفال والرضع ونساء الحوامل والرياضيين، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجة الحر. وأوضحت بن تركيا في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة أن كبار السن يعدون من أكثر الفئات عرضة للخطر نظرا إلى ضعف إحساسهم بالعطش وتراجع قدرتهم على تحمل الحرارة، داعية إلى عدم انتشار شعورهم بالحاجة إلى شرب الماء بل الحرص على تزويدهم بكأس من الماء كل ساعة مع توفير التهوئة الجيدة والحفاظ على برودة أماكن إقامتهم. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن التزام الاحتلال بوقف القتل هو المدخل الأساسي للمضي في تنفيذه ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليها. وأكدت حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، وأن الموافقة على إدراج ملف السياح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
3: انت فضائي.
2: عرض فيلم لقشة مسماء بداية من 10.
4: شو اسم المجرة
3: مليان؟
2: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
5: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟
6: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم غسل اليدين. عن أهمية هذا الموضوع نستضيف الدكتورة سندس سماري طب عام لتقديم كل النصائح الخاصة بغسل اليدين. عسلامة ومرحبا بك دكتورة سندس.
7: عسلامة، مرحبا.
6: إذن أهمية غسل اليدين للكبار للصغار والوقاية من مختلف الأمراض تبدأ من غسل اليدين دكتورة.
7: أكيد جدا، غسل اليدين بانتظام من أنجع الوسائل للوقاية من العدوى، خاصة من الأمراض الفيروسية، من أهمها الجريب، الإسهال، أمراض التنفس وعدة أمراض جرثومية أخرى كما التسممات الغذائية. غسل اليدين حاجة سهلة ولازمة، خاصة عند الخروج من الحمامات، قبل تحضير الأكل، بعد العطس أو الكحة، بعد لمس أي حيوانات، بعد زيارة المرضى أو ذهاب إلى العيادات، بالنسبة للأمهات قبل إطعام الأطفال وبعد تغيير الحفاضة. غسل اليدين كيفاش يكون؟ يكون بالماء والصابون المدة لا تقل عن 30 ثانية، وذلك عبر فرك راحة اليد، ظهر اليد، ما بين الأصابع، تحت الأظافر، دون أن ننسى الإبهام والمعصى. نحب نأكد على حاجة جديدة مستجدة اللي هي الأظافر الاصطناعية. نغسل يدينا لازمنا نحو جميع الخواتم من أيدينا، وعادة غسل اليدين هي تعلم من الصغر، هذا الشيء خليها تولي عادة، والعادة هذه مفيدة جدا.
6: دمتم سليمين، شكرا دكتورة على هذه النصيحة. مع أجمل تحيات، ريم محمد النوري.
5: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

زوز جوائز يعني باش نختاروا ثلاثة فايزين، زوز لولانيين كل واحد فيهم باش يربح زوز تذاكر لحضور الفيلم المبرمج اليوم ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي، كل واحد زوز تذاكر، والثالث باش يترشح معنا للدور النهائي ليوم الأحد اللي كيف العادة مترشح نهار الجمعة ومترشح نهار السبت ومترشح نهار الأحد، تكون ما بيناتهم قرعة ويفوز واحد فيهم بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. مرحبا بكم، ريم محمد النوري ترافقكم من أمام الميكروفون حتى الثمانية. بعد شوية نعطيكم تفاصيل نسمة صيف لليوم.

مرحبا مرحبا وين ما كنتم مستمعين دامو غي داميتي، هي الغنية اللي بدينا بها مشوارنا لليوم من نسمة صيف. كيف العادة بدايتنا مش تكون مع غنية تحكي عليك، واللي تنجموا تطلبونا عبر الهاتف وتشاركوا معنا أيضا مع في مسابقتنا، معناها تطلبونا تشاركوا في المسابقة وتعطونا الغنية اللي تختاروها والغنية اللي تحبوا

تسمعوها. أيضا في ركن صيف معنا في ضيافتنا فوج التحرير برديف مع القائد مهيبة عبيدي، باش نشوفوا كل التفاصيل على المخيمات الخاصة بهذا الفوج، باش نتحدثوا أيضا رقمنا وباش نتحدثوا مع سفيرة التوأمة الرقمية مع سيدة كريمة القراقبة، باش نفهموا شنو معناها سفيرة التوأمة الرقمية بالضبط وشنو دورها بالضبط. في الجزء الأخير في ضيفتنا في ركن أهلا وسهلا كل من سامي تليلي، باش نتحدثوا على العرض الفني الضحضاح، وأيضا الفنان التونسي غازي العيادي، باش نسمعوا جديد الفنان غازي العيادي كما قلت مع المسابقات والمكالمات. خليكم معنا في نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف نسمة صيف.
3: مرحبا بكم في نسمة صيف، باش نواصلوا معاكم كما قلنا حتى الثمانية، وباش نعطيكم نص المسابقة اللي بإمكانكم المشاركة معنا. كما قلت اليوم زوز فايزين، باش يكونوا فايزين بزوز تذاكر، كل واحد زوز تذاكر لحضور فيلم لقشة من السماء، والثالث باش يكون مترشح معنا لأدور النهائي مع المترشحين زوز الأخرين تاع نهار السبت والأحد، وعملية القرعة تفرز عن فائز ب جائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. سؤالنا في هذه المسابقة، وكما قلنا تشاركوا معنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعتنا وين موجودة ببليكاسيون اللي خاصة بنسمة صيف. الفيلم فيلم لقشة من السماء، بطولة ريم الرياحي، بسام الحمراوي، سيف الدين عمران. الفيلم هذايا من اخراج شكون؟ شكونو مخرج الفيلم هذايا اللي باش يتعرض الليله في فعاليات الدوره 46 من مهرجان قفصه الدولي؟ مرحبا بكم وحظ سعيد للجميع.

أحلى لقاءات لكم الكل مستمعينا. 31 376 730 هو رقمنا الموضوع على ذمتكم للمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم. بعد شوية وقفة رياضية فلاش سبور من تقديم قسم الرياضة، ثم نعود معكم لمواصلة المشوار في نسمة صيف.

0: إذاعة قفصة فرديف على 92.7.
1: إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في فلاش سبور. دخلت البطلة التونسية الشابة تسنيم عثيميني التاريخ وأصبحت أول متوجة في بطولات العالم تحت 17 سنة في تاريخ المصارعة التونسية، وذلك بعد أن توجت بالميدالية الفضية لمنافسات المصارعة النسائية وزن 40 كيلوغرام في بطولة العالم المقامة بأذربيجان، حيث انهزمت تسنيم في الدور النهائي أمام اليابانية ناتسومي ساساكي. انهزمت أمامها وأحرزت الميدالية الفضية. جهويا، أصدرت عدة فرق من الجنوب الغربي يوم أمس الخميس بلاغات تشتكي فيها من غياب الدعم المالي بما يعيق انطلاق تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد، حيث هدد فريق قوافي القفصة بعدم المشاركة في بطولة الموسم المقبل نتيجة لذلك. كما عبرت فرق قلال رضيف، غزل ملاريس وسهم كسار قفصة في بلاغات تشتكي فيها من غياب الدعم المالي، محملة المسؤولية لسلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة قدم وشركة فوسفات قفصة. كما هدد فريق الغزال الرياضي بأم العرايس في بيان نشره أمس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بسحب نشاط الفريق من منافسات بطولة الموسم الرياضي المقبل 2026-2027. تدخل تحضيرات فريق النجم الرياضي المتلوي استعدادا للموسم الجديد مرحلتها الثانية، وذلك بالدخول في تربص تحضيري بمركز التربصات الدولي بعين دراهم انطلاقا من غدوة، ويتواصل هذا التربص حتى يوم 8 أوت المقبل. يجري خلاله زوز مقابلات ودية أمام كل من نجم الخميري يوم 4 أوت وأمل حمام سوسة يوم 7 أوت. تنطلق مساء اليوم تحضيرات فريق المستقبل الرياضي بالقصرين استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تحت إشراف مديره الفني علي البناني ومساعده مدرب صف الأكابر باء سفيان الدخيلي، في انتظار تعيين إطار فني جديد خلال الأيام القادمة بحسب البلاغ اللي كان نشرته الهيئة التسييرية في صفحتها على الفيسبوك. تعلم الكتاب العام لفريق الرياضي برديف أن حددت تاريخ 4/5 أوت المقبل كآخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق، علما وأن الجلسة العامة الانتخابية بتنعقد يوم السبت 8 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 4:30 بدار الثقافة برديف. بعد ما راجت إشاعة مفادها أنه باش يتم إعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم واللي باش تنطلق يوم السبت 22 أوت، تقرر رسميا الإبقاء على القرعة اللي تم سحبها يوم الأربعاء الفارط. أخيرا، أعلن فريق ميلان الإيطالي اليوم وفاة قائده السابق وأسطورته اللاعب فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 سنة. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم مراد بوغرا، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور.

تحية متجددة لكم الكل مستمعينا حلى الإيقاعات. بعد شوية إن شاء الله باش يلتحق بنا القائد مهاب عبيدي عن فوج التحرير برديف باش تحثوا على مختلف المخيمات. وتوا المجال مفتوح لكم، بإمكانكم المشاركة معنا عن طريق الهاتف للمسابقة الهاتفية، ونسأل عن مخرج الفيلم فيلم لقشم اسمعي بطولة ريم الرياحي بسام الحمراوي سيف عمران، وضمن فعاليات الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي باش يعرض الفيلم الليلة. الليلة زاد زوز من المشاركين باش كل واحد يفوز بزوز تذاكر لحضور هذا الفيلم، ومع أيضا المترشح للدور النهائي لمسابقتنا واللي من خلالها ينجم يفوز بجائزة قيمتها 100 دينار. هذاك علاش المشاركة في المسابقة باش تكون معناها في الآخر حد هو السبعة متاع العشية. ماذا بينا نعلنوا على شكون باش يفوز حتى السبعة متاع العشية حتى يتمكنوا انه يتنقل الى مقر الإذاعة وياخذ التذاكر وينجموا يسهروا طبعا مع فيلم لقشة مسمى مالا. هذه توا باش نجموا ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية. الدفعة الثانية باش تكون مع الستة ونص، مع الستة ونص ان شاء الله ناخذوا دفعة كبيرة من المكالمات الهاتفية، من بعد نعملوا عملية القرعة، وطبعا مع بعد موجز الساعة السابعة باش نعلموا على اسم الفائز حتى يتسنالوا انه يجينا لمقر الإذاعة ويتسلم كل واحد فيهم زوز تذاكر لحضور فيلم لقشة مسمى اللي باش يعرض الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل من التحق بنا توا عبر موجة إذاعة قفصة، مواصلين معكم حتى الثمانية في نسمة صيف. مرحبا الناس تسمع فينا هما في الدار، ناس تسمع فينا في الخدمة، وناس تسمع فينا أمام المقوى. إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي تحب تشارك معنا في مسابقتنا 31 376 730، هو الرقم الموضوع على ذمتكم، ومشاركتكم أيضا تكون عبر صفحة رسمية إذاعة قفصة. شكرا لكل التحايا اللي وصلتنا.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف.

0: صيف معانا. صيف معنا في نسمة صيف. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. كما قلت منذ بداية البرنامج في ضيافتنا القائد مهاب عبيدي عن فوج التحرير الرديف، طبعا بشحثوا كشافة بشحثوا مخيمات وبرامج أخرى. عسلامة ومرحبا بك، تحية كشفية قائد.
1: تحية كشفية وعسلامة بجميع المستمعين ذات قفصة.
0: مرحبا.
1: تحية كشفية لكل القادة والقائدات والمشاركين في المخيمات الصيفية اللي نتصور في الفترة الأولى من النصف الأول من المخيمات الصيفية عدوا فترة ممتازة، استمتعوا بمخيماتهم وبرشا مخيمات كانت متميزة، وإن شاء الله ديما ثم إشعاع لجهة قفص.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أرى المخيم تعدى كان اسمه حلمة،
1: مخيم تحضيره برشا تعبوا برشا لكن تبقى الذكرى بتاعه تبقى لنا ديما
0: ديما. قولي احكي لي عليه، المخيم وين كان في الفترة الممتدة قديش وقديش كان عندكم من مشارك؟
1: باهي، مخيمنا كان في مدينة نابل 10 ايام التالي. كانوا عدد المشاركين بين قادة ومشاركين 130 مشارك، 110 مشارك و20 قائد. كان المخيم تاعنا سميناه مخيم مجوهرات. اخترنا اطار رمزي متميز على خاطر التسمية ما كانتش اعتباطية. مخيم مجوهرات، اخترنا أربع مجوهرات خدمنا عليهم في المخيم. المجوهرات اللي اخترناهم كانوا ينجموا يصنعوا الأثر في المشاركين. اخترنا مثلا جوهرة المرح، جوهرة الأكلة الصحية، جوهرة البيئة، وجوهرة الماء. اخترنا الأربع الجوائر هذم، الاختيار ما كانش اعتباطي، كان كل جوهرة بعد باش تعطي سلوك للأفراد، بعد باش يخرجوا به. بنينا الأنشطة متاعنا على الجواهر متاعنا، خدمناهم وبعد خرجت النتيجة متميزة، الناس كله خرجت، الناس كله مستفادة من المخيم، ما كانش مشاركة وترفيه فقط.
0: البصمة متاع المخيم هذي،
1: البصمة موجودة في نابل، خلينا الأثر. أنشطتنا ما كانش داخلية بيننا بين أفرادنا فقط، كانت أنشطتنا داخلية وخارجية، وصلنا صورتنا كفوج تحرير برديف وككشافة جهة قفصة. صورة إن شاء الله تكون إيجابية على الأخر، تسكي بيئة، تسكي حملات توعوية. نعطيك مثال للجواهر اللي خدمناهم، خدمنا جوهرة المياه، هذه اللي خدمناها للوليدات الصغار يسموهم الأشبال، اللي بين 7 و13 سنة. عملوا حملة توعوية، خرجوا لوسط البلاد، فرقوا دي فلاير، حكوا مع العباد، فهموهم شنو أهمية الماء وكيفاش لازمنا نرشده. وهذا مثال من أمثلة الجواهر اللي خدمناها.
0: أصغر كشاف كان معاكم قداش عمره؟
1: أصغر كشاف 3 سنين.
0: 3 سنين؟
1: أي الأقل، سمحني، مشى معنا اللي عمره 4 شهور.
0: معناها مرافق مع
1: والدي. أي.
0: أما الصغار اللي تحملوا مسؤوليتهم واللي عاشوا الحياة الكشفية بالرسمي،
1: اللي عاشوا حياة الكشفية بالرسمي 4 سنين.
0: 4 سنين، ممتاز. ما تقلقكمش؟ ما
1: لا بالطبيعة، هما مش
0: هو مستانس في الأمسة معاكم،
1: هو في وسط العام، هي بنوتة اللي مشت معاها.
0: أيوة.
1: ومعها بابا، لكن بوها مخليها مع المجموعة
0: حتى تتعود،
1: يزولي عليها الحال،
0: هذا هو.
1: عندها مخيم كامل بعيد عليها،
0: هذا هو.
1: خلت معناها صنعتك البسمة، وبالطبيعة الصغير يخليك الأثر متاعه بالكبار يكون
0: أكيد. هذا المخيم الأولاني مع فوج التحرير الرديف، شنو فما البرنامج القدام؟
1: إن شاء الله عنا نهار 9 مخيم
0: 9 أوت.
1: 9 أوت إن شاء الله، من 9 ل 17 أوت. مخيم سميناه رؤية. المخيم نفس الشيء، باش نبقوا نخدموا على ترك أثر ورؤية مستقبلية. المخيم باش يكون الفئة العمرية المستهدفة من 6 ل 17 سنة. لحد الآن ما زلنا قاعدين نستقبلوا في المشاركين. هذا بالنسبة لمخيمنا. ثاني نسمي لك
0: وين بالضبط ماشيين؟
1: باش يكون ولاية المنسير إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: في مدينة المنسير. التسمية بتاعه كالعادة ما عندناش تسمية هكاكا، سميناها رؤية على خاطر باش يكون فيه برنامج تاع مشاريع ولا حملات ولا مبادرات باش يعملوهم الكشافين خلال المخيم هذا ويشوفوا أثرهم في السنوات القادمة. يعني السنة باش نمشي المنسير، عامين 3 أخرين باش نرجعوا ونشوفوا المشاريع ومبادراتنا اش عملت، هل ترى تم البناء عليها وإلا بقت كيف ما هي ولا تم الاستغناء عليها.
0: ممتاز، فكرة فكرة جميلة. معك عايشنا يوم كشفي معاكم، كيفاش ملي تقوم الصباح شنو تعمل؟
1: يومنا الكشفي مش روتين أصل زاد به يوم الكشف العادي يكون استيقاظ السابعة تحية علم من ثم قبل تحية العلم رياضة بعد تحية علم بعد فطور صباح تكون ثم فترة بسيطة متاع إنشاد من ثم الذهاب إلى فترة السباحة من التسعة لمنتصف النهار باش تكون سباحة من منتصف النهار للماضي ساعة باش يكون فترة غداء بعدها باش تكون فترة قيلولة لحد الساعة الرابعة بعدها باش يكون العشية يا إما ثم أنشطة يا إما ثم خرجات استكشافية إذا ثم أنشطة يكون ثم أنشطة داخلية أو خارجية وإذا مثلا ما شان ثم خرجات استكشافية يحوسوا فيها وفي الليل عندنا كالعادة سهرات سامرنا وجونا الكشف
0: وسهرة الختامية هي اللي تكون عندها بصمة مش عادية
1: ذكرة
0: ممتاز حبيت نشكرك برشا قايد مهاب عبيدي جيتنا مرضيف حتى نقدموا شنو عندكم من مخيمات وإحنا إن شاء الله باش نكونوا معكم في مواكبة لمخيم رؤية وقت اللي تكونوا في المنستير وناخذوا لكم من غادي على المباشر إن شاء الله
1: إن شاء الله مرحبا بكم
0: شكرا لك شكرا
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي

0: السادسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مع موجة الحر التي شهدتها البلاد، ديوان تربية المشي وتوفير المرعى بتوزر يتابع مشاغل مربية الإبل وتزود بالعلف وتوفير مشارب المياه. بولاية قبلي المصادقة على الملفات المرجعية لإنجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار لتعزيز البنية التحتية للقطاع. وزارة الصحة تحذر من التداعيات الصحية لارتفاع درجة الحرارة على عدد من الفئات الهشة. اللجنة الوطنية تعلن جاهزيتها لإدارة غزة وإعادة أعمارها بالتعاون دوليا، وحماس تشترط انسحابا كاملا للاحتلال وتطبيق اتفاق مرحلية. أفادت ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة بأن الحالة الصحية لكبار السن الذين تم إيواؤهم بفضاءات الإيواء الثلاثة التي تم تخصيصها خلال موجة الحر الأخيرة طيبة، وأن جميعهم غادروا مراكز الإيواء.
2: موجة الحر اللي صارت بالأخص في ولاية قفصة، لهنا مشكور سيد الوالي قام بخلية أزمة جهوية لتشخيص الوضع وضبط خطة عمل مستعجل لفئة كبار السن من خلال توفير مراكز إيواء لكبار السن والوضعيات الهشة، وذلك من خلال تنظيم 3 مراكز إيواء. مركز الأول هو مقر فوج حفظ النظام العام 25 سرير، المقر الثاني هو المركب الشبابي التابع لدار الشباب 25 سرير، المقر الثالث هو المركز المندمج 12 سرير. وفي نفس الوقت تم الدعم والمتابعة الصحية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان. مشكورين جميع أطراف الخلية على المجهودات اللي قاموا بها. المسنين لقوا ظروف طيبة، المسنين بتاعنا الكل كيا لباس، سواء اللي في مقر فوج حفظ النظام العام سواء اللي في سبيطار. الحمد لله يا رب، المسنين الكل كيا اللي كانوا في المراكز رجعوا المقر إقامتهم، لباس عليهم، معزين، مكرمين. الحمد لله يا ربي.
0: كما تحدثت ندى بن يحيى رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة عن البرنامج المتعلق بخدمات الفرق المتنقلة، حيث أفادت في هذا الصدد بأن الجهة تعتمد حاليا على فريق متنقل وحيد يؤمن خدمات لفائدة 35 مسنا موزعين على معتمديات الجهة. وجهت في هذا الخصوص نداء للجمعية النشطة بولاية قفصة للانخراط في هذا البرنامج الذي تضعه وزارة الأسرة لفائدة كبار السن.
2: فريق المتنقل لهنا نحكو على آلية تدخل اجتماعية وصحية متعددة الاختصاصات. يتولى الفريق تقديم خدمات الرعاية والإحاطة لكبار السن في محيطهم الأسري ومقر إقامتهم، يبدو في ديارهم، يخرجوا لهم، يتفقدوهم ويشوفوهم شن هي مستحقاتهم. والأهداف متاع الفريق المتنقل هي تقديم الإحاطة الاجتماعية والنفسية لكبار السن ويتابعوا زاد الوضع الصحي للمسن، ويتم تنسيق مع الهياكل الصحية مختصة في الحالات الضرورية، يساعدوهم زاد على قضاء شؤونهم اليومية عند الحاجة، دعم الأسر الحاضنة ومرافقتها في رعاية كبار السن. بالنسبة لولاية قفصة عندنا فريق متنقل واحد اللي يشرف على 35 مسن على كامل ولاية قفصة. حبينا نعزوا الليكيب خضايا، قمنا بنشر بلاغ، لكن حتى التويكية ما تقدمتش حتى الجمعية، وهذا هو نداء لهنا نعملوه. فماش جمعية تحب تشارك، على الأقل نحاولوا نعزوا الفريق المتنقل الأولاني بفريق آخر.
0: يقوم ديوان تربية المشي وتوفير المرعى بتوزر بزيارة ميدانية للاطلاع على مشاغل مربية الإبل ومتابعة وضعية التزود بالأعلاف وتوفير مشارب المياه، خاصة مع موجة الحر التي شهدتها البلاد. سامي هلالي مهندس رئيس بديوان تربية المشي وتوفير المرعى بتوزر.
3: في إطار حرص ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على متابعة قطاع تربية الماشية بجميع أصنافها، نقوم دوريا بزيارة ميدانية للاطلاع على مشاغل المربين، خاصة خلال فترة الحر الشديدة اللي مرت بها البلاد مؤخرا، واللي الحقيقة هددت بصفة خاصة قطاع تربية الإبل باعتبار هذا الصنف من الحيوانات يعتمد بصفة خاصة على المراعي. وبالتالي لاحظنا من خلال متابعتنا للمراعي تدهور كبير واندثار شبه تام للغطاء النباتي بسبب درجات الحرارة المرتفعة وتواصل فترات الجفاف، وهو مؤثر على مردودية القطاع، خاصة وأن الإبل مستثنات من حصة مادة السدار المدعم. في الحقيقة تواصلنا مع السيد والي توزر والسلطات الجهوية حول هذا الموضوع، وهناك مجهودات ومساعي للتوصل إلى حل وتمتيع النوق المنتج بحصة من النخالة. أما بالنسبة لمتابعة تزود القطاع بالأعلاف الخشنة، فإنه هناك إقبال من طرف الهياكل المهنية كسواء شركات تعاونية أو شركات أهلية على اقتناء القرد والتبن والذرة بأسعار تفاضلية ومدعمة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع ديوان الوطني الأعلاف. بالنسبة لتوفير المياه بالمراعي، يحرص الديوان على تجهيز المراعي بالمشارب والمظلات وبيوت للرعاة واستبلات لتجميع الحيوانات على كل نقاط المياه العمومية، والحمد لله الماء متوفر على طول النهار بكل المشارب، ونحن على استعداد لإضافة مشارب المناطق التي تأمها الحيوانات اللي يكون فيها نقص، وعلى تواصل مستمر مع المربين. بالنسبة للتأمين المدوات والترقيم، الديوان يواصل تأمين هذه التدخلات وغيرها بجميع الأصناف بالتنسيق مع المصالح البيطرية، كذلك التكوين موجه فيما يهم معناها القطاع بصفة عامة.
0: كما أضافت سامية الهلالي مهندس رئيس بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر، أنه يتم حاليا الإعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية بمعتمديتي حزوة وتمغزة لفائدة الإبل والمشترات الصغرى، وذلك ضمانا لمشروع التنمية الريفية المندمجة.
3: في إطار تنفيذ عناصر الاتفاقية المبرمة بين ديوان تربية الماشي وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الريفية الأحية ضمن المشروع التنمية الريفية المندمجة الممول من طرف الوكالة الإيطالية للتنمية، قاعد يجري معناها في الوقت الحالي الأعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية، وهي الفاستا والدرع والبرسيم والمنجور والقصيبة والشعير، وهذا باش يتم بالنسبة لمعتمديات تمغزة وحزوة اللي هما مناطق تدخل المشروع. دونك هذا يجي في إطار تكثيف الزراعات العلفية، ومعناها نوريه للمربين اللي

0: تقديرية نازلة 10 مليارات. المصادقة هذه تمهيد للانطلاق في الدراسات الفنية بعد تعيين مهندسين مصممين، وهي من تمويل وزارة الصحة. تشمل المشاريع تهيئة وصيانة قسم طب الأطفال بمستشفى جاوي قبلي، تهيئة وصيانة قسم الاستعجالي بمستشفى جاوي قبلي، توسعة قسم الإنعاش الجراحي بإضافة 6 أسرة إنعاش جديدة، إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي، وتوسعة قسم القلب بإضافة 8 أسرة إنعاش مخصصة لمرضى القلب، إضافة إلى أحداث وحدة جديدة للقصرة، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بالميكس. المشاريع هذه منتظر أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم القدرة على استقبال والتكفل بالمرضى، وخاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وأقسام الاستعجالي، وهذا ما يكون عنده يكون شيء أثر إيجابي على صحة المواطن ويكون عنصر أساسي للعدالة الصحية بجهة قبلي.
1: تم اليوم خلال ندوة صحفية الإعلان عن برنامج الدورة 44 من المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد التي ستنتظم من 2 إلى 11 من أوت الجاري أو القادم. ورغم الصعوبات التي ترافق تنظيم هذه الدورة إلا أن هيئة المهرجان أصرت على تقديم برنامج متنوع. نجيب هاني الناطق باسم هيئة المهرجان يوضح.
2: ندوة صحفية متاع اليوم حاولنا فيها تقديم برنامج الدورة 44 من المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد اللي باش تدور فعالياتها في مسرح الهواء الطلق من 2 أوت إلى 11 أوت. باش يكون الافتتاح إن شاء الله يوم 2 أوت مع غازي العيادي في حفل تونسي طربي 100%. يوم 4 أوت باش يكون عرض نجم روف ماهر. إن شاء الله يوم 6 أوت باش يكون لأبناء الجهة موعد مع عرض ربوخ وفرجة 2 تأثيث عدد من فناني الجهة. أيضا باش يكون موعد بساحة الأرض في 6 متاع العشية مع عرض حلم كوكو العائلة والطفل. يوم 8 أوت بش يكون يونجر زيد موعد للشباب مع نجم الراب. أيضا يوم 10 أوت بش يكون الفن الرابع حاضر مع الكوميديا نبيل بالمسمية نبيل كلاب في عرض تونسي ونص. ويوم 11 بش يكون الاختتام مع الفنان نوردو. برمجة ربما يلومون أهالينا في سيدي بوزيد على ربما البرمجة ما كانتش كما يحبوها. احنا بقدر إمكانياتنا نقول ورهو هذا ما النجم قدموه في الفترة الحالية باعتبار صعوبة الظرف صعوبة المرحلة والتحديات اللي نواجهوا فيها. إن شاء الله في مواعيد أخرى تكون سيدي بوزيد أفضل على مستوى المهرجان، يكون الدعم خواص والاستثمار الخاص موجود في المناسبات الثقافية والمهرجانات، لأنه ما تطورش المهرجانات دون استثمار خاص ودون دعم من الخواص. ما تكفيش المنح الموجودة من الدعم العمومي، ولكن هذا ما يمنعش زادة أنه نشكر الطرف الدعم الرئيسي للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، أيضا مندوبية الثقافة بسيدي بوزيد، المجلس الجهوي بلدية سيدي بوزيد، وإن شاء الله الخواص يتفهموا أن المهرجانات ما تتطور كان بدعمهم، وإن شاء الله سيدي بوزيد دائما تغني للدنيا. إن شاء الله تونس دائما بالفرح وبالأمن وبالاستقرار تعيش، وزادة نتمنى أن تكون الدورات القادمة أفضل في مستوى اللي يقوم بانتظارات الناس كل، ودورة السنة إن شاء الله بشكون ناجحة تنظيميا.
1: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المبشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. ووضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها، مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المبشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس العددية والمعاهد التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي هالة بن تركية من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة على عدد من الفئات الهشة وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والرضع ونساء الحوامل والرياضيين، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجات الحر. ووضحت بن تركية في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة أن كبار السن يعدون من أكثر الفئات عرضة للخطر نظرا إلى ضعف إحساسهم بالعطش وتراجع قدرتهم على تحمل الحرارة، داعية إلى عدم انتظار شعورهم بالحاجة إلى شرب الماء، بل الحرص على تزويدهم بكأس من الماء كل ساعة مع توفير التهوئة الجيدة والحفاظ على برودة أماكن إقامتهم. وبخصوص الأطفال والرضع، بيّنت أن أجسامهم تفقد الحرارة بمعدل أسرع من البالغين، في حين لا يستطيع الرضع التعبير عن شعورهم بالعطش والانزعاج ما يستوجب مراقبتهم باستمرار. ووصت بعدم تعريضهم لأشعة الشمس خلال فترة الحر الشديد

0: والباسي ملابس فاتحة اللون مع غطاء الرأس محذرة من ترك أي طفل داخل سيارة حتى لدقائق معدودة لما قد يشكل ذلك من خطر على حياته. ونبهت إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والانخفاض الحاد في ضغط الدم نتيجة ارتفاع الحرارة، وهو ما قد يؤثر سلبا في صحة على صحة الأم والجنينة. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ نظره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. أعلنت اللجنة الوطنية جاهزيتها لإدارة غزة وإعادة أعمارها بالتعاون دوليا، بينما اشترطت حماس انسحابا للكيان المحتل كاملا وتطبيق اتفاق مرحلية مع الموافقة على تخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية فقط ودخول قوى دولية للقطاع. في غضون ذلك نشر مجلس السلام الخاص بغزة مساء اليوم بنود ما وصفها بخريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب على القطاع، متضمنة انسحابا للاحتلال كاملا وتدريجيا وتفويض اللجنة الوطنية بالسيادة الإدارية والأمنية وتفكيك السلاح الثقيل بالتوازي مع نشر قوة استقرار دولية تمهيدا لإعادة الأعمار. في المقابل أعلن دولة الاحتلال تمسكها بعدم الانسحاب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة بما يشمل المناطق التي وسعت سيطرتها عليها خلف ما يعرف بالخط الأصفر، ما لم تنفذ حركة حماس عملية وصفتها بالحقيقية لنزع السلاح. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أحمد الجابر الأمريكية بالكويت بمسيرات ردا على قصف أمريكي لجزيرة قشم أسفر عن قتلى وسط تصاعد الحرب واستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجية مما شحنات النفط العالمية. وقد ناقشت الولايات المتحدة وإسرائيل إمكانية فرض حصار بري على إيران. في ملف آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أن 25,000 مهاجر غادروا مدينة سبتة الخاضعة على الحكم الإسباني بعد أن تدفق إليه 60,000 شخص في الأيام الماضية. وعبر 60,000 مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضعة على الحكم الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية حسب ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وقد شبه دونالد ترامب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا اجتياح، محذرا من أن الأمريكيين يواجهون خطر أزمة مماثلة على أرضهم. بولاية قبلية المصدقة على الملفات المرجعية لإنجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار لتعزيز البنية التحتية للقطاع. مع موجة الحر التي تشهدها البلاد، ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر يتابع مشاغل مربي الإبل والتزود بالعلف وتوفير مشارب المياه. وزارة الصحة تحذر من التداعيات الصحية لارتفاع درجة الحرارة على عدد من الفئات الهشة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحيات إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.
1: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 الليلة سينما.
2: أنت فضائي؟ لا أنت فضائي. أنت هابت من السماء، أنت فضائي. أنت هو الفضائي.
1: عرض فيلم لقشة من السماء بداية من 10.
3: شو اسمه المجرة
2: مليان؟
1: مهرجان قفصة الدولي من 27 جويلية إلى 20 أوت 2026.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: برافو
4: برافو.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من نسمة صيف، واللي أولى فقراته هي فقرة برافو. باش نقولوا برافو لشخصية مميزة في عالم خلينا نقولوا الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. على شكون نتحدث؟ نتحدث مع السيدة كريمة الجريقبة اللي هي سفيرة التوأمة الرقمية. عسلامة ومرحبا بك مدام كريمة.
5: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة قفصة الكل. وشكرا على الاستضافة، ويعطيكم الصحة إذاعة قفصة اللي ديما تهتموا بشأن التربوي وأي حاجة تبع التكنولوجيا في التربية.
3: شكرا ليك. نقدموا شوية الميكرو، إشارة من عند مخرج البرنامج. نقدموا شوية للميكرو. الأكيد وما يختلفوش اثنين مدام كريمة إنه تطور وفما تحول رقمي كبير، ما ننفوش إنه كفاءات معناها صغيراتنا ولو كفاءات في الرقمنة
5: فاتونا برشا.
3: هذاك علاش لازم نجاروا العالم، ولابد من تطوير الكفاءات التربوية بالضبط. حتى تكون تمشي خلينا نقوله بالموازية مع صغيراتنا بالضبط. كلمة التوأمة الرقمية وسفيرة التوأمة الرقمية من شنو جات؟ شنو معناتها؟ شنو الهدف منها؟ وكيفاش تحصلتي على الشهادة هذية؟ على شنو باش تخدمي في المستقبل؟ ولوين باش نوصل؟ تفضلي.
5: باهي، أول حاجة حبيت نعرف بروحي. أنا كريمة الجريقبة، أستاذة إنجليزية بالمعهد الثانوي بالكتار، وأنا من الأساتذة المهتمين برشا بالتطوير المهني. معنى أي فرصة نلقى فيها فورماسيون باش نتعلم حاجة جديدة ما نترددش. وكنت اختاروني في 2024 بشارك في برنامج The Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي منحة للأساتذة. معنى شاركت مع 20 أستاذ من دول مختلفة، طولة شهرين عديتهم معاهم وتبدلنا الخبرات وتعلمت برشا حاجات معنى في التجربة هذيك اللي عندها أثر التو عليا. اليوم في المصافحة هذه باش نحكو على كيفاش أنا سفيرة التوأمة الرقمية، شنية هي التوأمة الرقمية، شنو ممكن أثرها معناها على المربي وعلى التلامذة في نفس الوقت. خطر هو في الأخر الهدف أن يكون فما أثر إيجابي، كان سواء على المربي ولا على التلامذة. ديما يسألوني شنية التوأمة الرقمية. مرة نعمل في فورماسيون في الكريفوك، واحد يخدم فهم قال لي شنية التوأمة التوأمة الرقمية، وإلا هي الإي توينينج اللي هي برنامج أوروبي في الأصل، تم إطلاقه سنة 2005. طبعا هو يهدف إلى إنشاء مشاريع تربوية بيداغوجية عن بعد. معنى كل شيء يصير عن بعد بين شكون وشكون. هم الأساتذة المسجلين في منصة اللي هي الإديوكيشن European School Education Platform، منصة يشارك فيها الأساتذة في أوروبا وفي طبعا في تونس وفي دول أخرين. باش نقولك عليهم البرنامج، قلنا أوروبي، تونس شاركت فيه في سنة 2013. طبعا هو معناها يندرج تحت إشراف وزارة التربية، ما هوش لا تابع جمعية لا تابع حتى شيء، تابع وزارة التربية. والمشرف الأصلي ولا الشريك هو المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
3: باهي،
5: البرنامج كما قلت لك يهدف أن نعملوا مشاريع عن بعد يشاركوا فيها المربين من أقسامهم في الاختصاصات الكل. أي اختصاص ينجم يعمل مشروع تربية توأمة رقمية. باهي، أهم حاجة فيه هو بما أننا نحكو على توأمة رقمية، من كلمة رقمية نتحدث على إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. يعني يلزم يكون المربي متمكن من أدوات الرقمية أو من توظيف الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي نخدمه عليه.
3: بيه.
5: يعني المربين يسجلوا في المنصة اللي هي اللي قلت لك عليها الإساب ولا اليوروبيان سكول إديوكيشن.
3: فما شروط معينة وإلا
5: لا
3: مسموحة؟
5: أي مربي، أي مربي معناها يحب يتعلم، يحب يعمل حاجة جديدة. وحاجة مهمة اللي معناها فما شكون يقول لك أنا باش نزيد مشاريع على روحي، يعني أنا تاعب في الخدمة، هي في صلب البرنامج الرسمي اللي نقروا فيه. يعني ما كش باش تزيد حاجة جديدة، باش تخدم صلب البرنامج، باش تخدم في القسم. يعني حتى إذا كان باش تصير فما أكتيفيتي إكسترا قليلة معناها وين باش تخدمها البر. أنا من 2021 نعمل في مشاريع توأمة رقمية كمربية حبيت نتعلم حاجة جديدة. ما نحكي لكش على الأثر عليا وعلى تلامذتي. ما تصوريش الموتيفاسيون وقداش متشجعين يبدو يستنوا وقتاش باش يتعلموا حاجه جديده. يعني تلميذ تحطه تقول له راه اليوم معناها عندنا اجتماع اونلاين مع تلامذه مثلا من بولونيا من اي بلاد يبدو فرحانين.
3: صحيح.
5: بالنسبه لي كاستاذه اللغه الانجليزيه هذه الفرصه اللي لقيتها الوحيده تو احنا تلامذتنا يقروا في الانجليزيه هل عندهم وين يستثمروا الانجليزيه؟ ما عندهم
3: براكتس الانجليش
5: they don't practice it.
3: أوكي.
5: معناها المشروع هذاك فرصه ليهم باش هم يعاودوا يستثمروا اللي قاعدين قروا فيهم في القسم في اي مجال. قلت كراي الاختصاصات متعدده يعني اي استاذ في اي ماده فمجموعه يخدموا على روبوتيك معنا في صلب التوأمة الرقمية المواطنة الانفيرونمون أي مجال جماعة السيونس الناس الكل تنجم تشارك في التوأمة الرقمية المربين الكل
3: متنوعة المجالات
5: المجالات الكل معنا ما فماش مثلا مربي يقول لا أنا ما هاول اللغات أنا ما نجمش جيست من بعد الأنشطة كي باش يحطوها هم في المنصة يزم يختاروا لغة متاع المشروع يا إما إنجليزية وإلا فرنسية وينجم يستعملوا العربية كما قلت لك هما الدول اللي مشاركة أكثر من 46 دولة أوروبية في المنصة موجودين معنا المربين الكل. شنو هما الدول العربية اللي مشاركة؟ لبنان وعنا فلسطين شاركت مؤخرا في 2024 الأردن وتونس. احنا تونس مانا ديما سباقين نحبوا الحاجات الجديدة. شنو الآخر؟ بالنسبة قلت لك للمشاريع اللي هما تو مش نحكوا على تلامذة يلزم نحمولهم زادة حياتهم وجوههم معناها الخدمة الكل تصير في المنصة في مجال آمن ليهم طبعا ونركزوا ياسر على حماية المعطيات الشخصية للتلاميذ يعني حتى المربين ولا الأولياء إذا كان تلامذتهم باش يشاركوا في مشروع توأمة رقمية ساعات يبدو خايفين على انهم يصوروا لهم اولادهم يحطوه باش تحطوهم حاجه مهمه اللي معناها نشجع اي ولي خلي ولده يشارك في هذه المشاريع خاطر في اول كل مشروع نعطوهم موافقه ورقه يصحوا لنا فيها اللي هم موافقين باش اولادهم يشاركوا معنا. التاثير هاني قلت لك بالنسبه للمربي يتعلم برشا حاجات انا معناها بفضل التوأمة الرقمية تعلمت اللي نعرفه الكل الحقيقة يعني أول ما بديت ما نعرفش حتى شيء تقريبا ما نعرفش نستعمل أدوات الرقمية معناها كي شاركت أول ما بديت شاركت في مشروع ما كانش فما معناها تكوين مكثف كيف ما تو فمش سفراء ياسر قفصة ديجا أول سفير التوأمة الرقمية هي أنا باه معناها أنا كلفوني عندي عامين باش نعمل تكوين للأساتذة في مجال التوأمة الرقمية معناها أنا شنو مهمتي إني نكون الأساتذة نوري لهم طريقة التسجيل نوري لهم حتى الأدوات الرقمية اللي نجموا يستعملوها تو أنت كنت شوفي معناها فما بارشة حتى دي فورماسيون يعملوا فيهم بالفلوس
3: صحيح
5: توظيف الذكاء الاصطناعي نخدموه معناها نعاونوهم يستعملوه في المشاريع التوأمة الرقمية وفي نفس الوقت نجموا يستعملوه حتى في القسم أنا معناها انتقلت من أني تعلمت برشا أدوات رقمية للي سهلت لي خدمتي في القسم,
3: في القسم.
5: مش كان المشروع يعني إذا كان الواحد بيش يتعلم حاجة
3: وتتطور الخدمة في القسم أكيد. معاش المونوتوني اليومية
5: صدقيني أنا ما تتصوريش قديش أنا فرحانة كي نبدأ ماشي نخدم وتلامذتي يبدو فرحانين اللي هم جايين بيش يقروا
3: طريقة مخالفة
5: أي حاجة جديدة كره هم معناها جيل التكنولوجيا كان حبينا ولا كرهنا يعني ماذا بينا نوعو لهم باهي ماناش باش نخرجوا كاريمو رانا من الكراسه ولا مسيلو اما كوميم ديما كي تولي فما ديزاكتيفيتي هكا جدد يتشجعوا تلامذه على الاخر باهي بالنسبه لي انا كيفاش تحصلت هو في البلاتفورم معناها هي بما انها منصه اوروبيه يعملوا فترة تكوين مسار تكويني كامل اللي يشرفوا عليه مكتب الدعم والمتابعة هذوما اللي تشرف عليه مدام أحلام بن علين وجه لها تحية ومدام سكينة دليكي عملونا مسار تكويني كامل باش حنا نوصلوا نجموا نولوا سفراء عندي ممكن جمعتين تحصلت على الشارة اللي هو البادج متاع الامباسادور وألا عايشك شكرا يبارك فيك تو هو معناها اعتراف بكفائتنا ان نجموا نكونوا مربين تو ونجموا بطبيعة نرافقوهم خلال رحلتهم في التوأمة الرقمية انهم يعملوا مشاريع وفي نفس الوقت هو معناها تكليف لنحنا وتشريف في نفس الوقت
3: أكيد.
5: اما لنأكد عليه اللي اي مربي شارك في التوأمة الرقمية ما هوش باش يندم يتبع معناها ينجم يا اما عندنا برشا سفراء هي كل ولايه على فكره راهي فيها سفراء يعني ماهيش كان قفصه كل ولايه فيها أكيد. سفير على الجهه هذيك يعني اي مربي يحب هكا يتعرف على التوأمة الرقميه يحب يسجل في التوأمة الرقميه
3: يطور من خدمته يطور أكيد. من علاقاته يطور أي. من تجربته
5: كي نخدموا المشروع فما برشا انشطه ويستعملوا تلامذه لي زوتي نوميريك والا الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي وفي الاخر يخرجوا بمنتوج نهائي اللي هو يتخدم بالشراكه مع بعض بعضهم. يعني انت تحطي تلامذه في هذه البلاصه اللي قلت لك امنه اللي نجم يخدموا فيها، هي توين سبيس بلاصه في المنصه، معناها يخدموا حاجه مع بعضهم. تخيلي كل نقاش هذاك بين التلامذه الجماعي، خدمه صلح لي منا صلح مغادي، التلامذه يخرجوا في الاخر بمنتوج.
3: ديما التطبيق مهم جدا،
5: مهم. والتلامذه راني كيما حكينا بكري رام فاتونا اشواط. حاجه اخرى انا اكتشفتها في تلامذتي، تو انا مثلا تلامذتي تو كما اي قسم يعني ما همش بكلهم اذكياء ولا بكلهم ديزيكسيلون في الانجلي،
3: درجات
5: به. اللي الحاجه اللي تجمع بين التلامذه في التوأمة الرقميه الموتيفاسيون، اللي بكلهم يحبوا يتعلموا ويحبوا يحاولوا. مثلا تكتشفي موهبه في هذاك يعرف يرسم، نستعملوها في التوأمة الرقمي. معناها الشوي اللي عنده يطوره خاطري واللي حاول يتكلم، نهار اللي يولي عندنا اجتماع اونلاين هكا وتلامذه ويلزمه يقدم روحه، يبدو يحضروا في رواحهم كيفاش يقدموا رواحهم، كيفاش يقدموا الخدمه اللي يعملوها. يعني انا نقول هي مساحه سمحه برشا للتلميذ، نعطوه فرصه يعرف روحه يعرف قدراته، خاصه انهم يتعلموا زاد لي زوتي نيميريك اللي هما الادوات الرقميه. تو خاصه تو حتى الذكاء الاصطناعي نوروا لهم كيفاش يستعملوه بطريقه باهيه في المشاريع إيجابية في المشاريع متاع التوأمة الرقمية. وهذا بالنسبة لنا معناها تحدي من هكا وبرا. نحبوا أكثر مربين في قفصة سورتو، هو موجودة برشا في الولايات الكل، وتو الفكرة بادية شوي في قفصة بتدرج شوي. فما برشا مربين سجلوا ومهتمين معناها أنهم يشاركوا في التوأمة الرقمية، وهذا مجال أن ندعو المربين الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا. بطبيعة سهل ما فهمش حاجة ومجاني وسفراء على ذمتهم، أنا على ذمتهم. نعمل في التكوين معناها تابع المركز الوطني، وزاد حتى مدام سيدة جندوبي اللي نوجه لها تحية كل مرة نعمل معها تكوين للمربين. هي فرصة لهم وهي تعرف أهمية مشاريع التوأمة الرقمية من قبل، دي ما تشجع فيها باش معناها نعاون حتى المربين الأخرين أنهم يشاركوا ويعملوا مشاريع. باهي شنو معناها شنو باش يربح المربي؟
3: هذا هو السؤال.
5: شنو باش يربح المربي وشنو باش يربح التلميذ؟ بالنسبة للتلميذ أنا قلت لك أنا
3: باش يربح 1000%،
5: يربح 1000% باش هو يتطور يعرف نقاط القوة متاعه،
3: استعمالاته الحاجات الرقمية اللي عنده باش تكون إيجابية ويطور
5: ويعرفهم أصلا. فما تلامذة معناها مانيش باش نقولوا الناس كل عندها ديزورديناتور ويعرفوا 100%، أما فما حاجات توريهم لهم أنت تيستعملوها حتى في المستقبل معناها.
3: صحيح.
5: فما حاجة أخرى بعد ما يكملوا المشروع، اكيد فما الواحد يبقى يستنى اسكو مشروعه، معناه مش نحطوه مشروعه هذاك هو، اسكو مشروعه فيه لي كريتير الكل، خاطر تصير ايفالياسيون بعد باش ياخذوا شهاده اللي هي معناها ياخذوا المربين والتلامذه زوت، ياخذ المشروع الكل شهاده الجوده الوطنيه باين شاركوا. يعني بعد ما نكملوا المشروع ونعملوا منتوج نهائي تفتح الأجال إن باش يشاركوا في شهادة الجودة الوطنية. بيتقع بعد إيفالياسيون للمشاريع الكل، وبعد ياخذوا المشاريع اللي تتوفر فيها الكريتير المهمة ياخذوا شهادة الجودة الوطنية. هذه حاجة. بعد ياخذوا تو تلميذ معناها تعطيه شهادة بعدك الخدمة، هو معناها أنا نحسهم يتفرهدوا تحفيز على الأخر، وعاونت برشا تلامذة سرتو اللي حبوا يخرجوا لبرا يقولوا لهم أعطونا حاجة خدمتوها فيها كوميونيكاسيون مع عباد من برا باش يعرفوا تلميذ هذاك يعرف يتعامل مع ناس مختلفين وإلا لا. فما شكون عاونتهم بعد لا ناخذوا شهادة الجودة الوطنية اللي ناخذت في بارشة مشاريع أنا وتلامذتي، نتعدوا لشهادة الجودة الأوروبية. يعني المشروع وتلامذة
3: مستوى وطني
5: وبعد يتعدى المستوى أوروبي وياخذوا شهادة جودة أوروبية. ممتاز. على المشروع هذاك اللي يخدموه. معناها نتصور الأثر متاع أنه التلميذ ياخذ شهادة أوروبية، نتصور أثر كبير عليه بخلاف هاني قلت لك الإيجابيات اللي تصير وهو يخدم في المشروع. فما حاجة أخرى اللي هم بعد لا ياخذوا شهادة الجودة الوطنية وشهادة الجودة الأوروبية، المشروع هذاك ينجم يربح الجائزة الوطنية لمشاريع التوأمة الرقمي، وياخذوا ويمشوا يتوجوهم في ديسمبر أغلب الأحيان. تلامذة الكل والمربي يهزوهم ويتوجوهم في تونس، يعني في سيمينار وإلا في ملتقى. حاجة أخرى ينجموا ياخذوا جائزة أوروبية لمشاريع التوأمة الرقمية. وإذا عد قفصة كانت عندها مصافحة مع زميلاتي اللي خذوا الجائزة الأوروبية
3: مالي البوزيين
5: لا لا ما نال شاركت في تربص.
3: في تربص.
5: أي. أي. أما نحكي لك على اللي خذوه جائزة أكيد. وطنية أي. كانت عندهم كان. مصافحة مع إذاعة قصة قلت ديما سباقين يعطيكم الصحة كي ذكرتي لي تو وعندهم فرصة إنهم المربين يشاركوا في تربصات وملتقيات داخل تونس وخارج تونس. ديما كل عام ياخذوا مجموعة من المربين اللي هم يلزم يكونوا مسجلين في المنصة ويشاركوا في تربصات البرة. أنا مثلا وقت اللي ما زلت مبتدئة في التوأمة الرقمية شاركت في تربص في إيطاليا معناها شاركت ومشينا غادي معناها عرفنا مربين أخرين
3: تجارب
5: وعملنا
3: أخرى.
5: تجارب أخرى وعملنا مشاريع معناها أي حاولنا ننجز مشاريع مع بعضنا اللي خدمناها بعد وخذينا بها شهادات الوطنية والأوروبية. يعني هذايا بالنسبة للباركور متاع السفير. السفير تو بش يكون هو يكون في المربين وفي نفس الوقت بش يكون مربي هو يقوم بالمشاريع متاع توأمة رقمية في القسم وفي نفس الوقت هو عنده التكليف متاع انه يعرف ببرنامج توأمة رقمية اللي هو معناه كما جيناش يشوفوا فيه فرصة للمربين بش يطوروا من رواحهم. كما قلت لك برشا مربين يلوجوا حتى على دي فورماسيون بالفلوس اللي هم
3: حاجة مجانية
5: مجانية السفراء متاع اللي في الولايات الكل يقوموا بتكوين ولا حلقة تكوينية حضورية وعن بعد في نفس الوقت. يعني إذا كان المربين يثبتوا في جروب هو في الفيسبوك التوأمة الرقمية بتونس يلقوا مواعيد متاع الحلقات التكوينية الكل اللي هي على التوأمة الرقمية وعلى كيفاش نعملوا مشاريع في نفس الوقت على الأدوات الرقمية اللي تحسي تو المربين الكل متعطشين إنهم يتعلموا.
3: المنصة مفتوحة على طول معناها؟
5: مفتوحة على طول يسجل ويسجل المؤسسة متاعه ويولي نجم يلوج على شركاء وينجم فيها حتى هي دي فورماسيون بتبيعتها يعني. هذه فرصة هي من خلال المصافحة بمعاك أن ندعو المربين الكل اللي هي بالحق حاجة إيجابية. لينا ولتلامذتنا. أنا بالنسبة لي أكثر واحدة نجم معناها نمثل الإيجابيات اللي حصلت لي من خلال التوأمة الرقمية. يعني أنا وقت اللي حبوا باش يختارونا برشا مربين وباش يهزونا لأمريكا لوجوا على البروفيل هذا متاع شخص يلوج يحب يطور من روحة لقوني مشاركة فيه معناها ذكرت اللي نخدم في مشاريع توأمة رقمية وكانت لي الفرصة هذيك. يعني رأي أي حاجة نعملوها وإلا نخدموها عمرها ما تضيع.
3: صحيح
5: ديما ترجع لك بالفائدة ترجع لك بالنفع معناها.
3: هذا هو برافو عليك. احنا صادفناك في ركن برافو بالفم والملاي ومحليها تجربة ومحليها نصيحة تقدمها المختلف زملائك وإن شاء الله تحيا المنصة هذية وتكون أكثر مشاركة وترجع بالنجاح خلينا نقوله في الدراسة على المستوى الدراسي للتلميذات وأيضا الأفاق تفتح للمربين سواء تربصات هنا سواء تربصات البرة وغيره وهذا ينحيك الروتين اليومي من حياتهم. مشيت قدم الدرس وجيت وكل تتبدل برشا معطيات
5: حتى قلت لك طريقة تقديم الدرس كي المربي بيده هكا يعرف برشا حاجات يتعلم حاجات جديدة يبدأ يشوف في الدرس بطريقة أخرى يبدأ يقول لا أنا نجم نقدمه بالطريقة هذه كماني شفت الحاجة هذه نجم نوظفها. هو هذا الاختلاف راهو يعني الباب مفتوح للجميع المربين وعلى فكرة راهو ماهوش حكر على الثانوي مثلا من التحضيري من التحضيري للابتدائي للإعدادي وللثانوي أي مربي يعني يحب يشارك هو الباب مفتوح وطبعا نجموا يتصلوا بي أنا يكونتكتوني أنا نعاونهم كيفاش يسجلوا هو ما فيهاش حتى شيء أما كمان نجموا نعاونهم أنا إنهم يسجلوا
3: كخطوة أولى
5: بالضبط الخطوة الأولى وبعد حتى كي نتبعوا فما تيتوريالز هم في اليوتيوب عنا شان يوتيوب فيها الحلقات التكوينية متاع السفراء الكل وفيها حتى فيديوهات مصورة لطريقة التسجيل يعني ينجم حتى شخص جوست يشوف الفيديوهات ويطبق ينجم يسجل وينجم بعد يلقى كيفاش ينجم يلوج على شركاء في المنصة. يعني إذا كان يتبع اليوتيوب هذه طبعا الفيديوهات رأي المراحل معناها عاملينها سفراء توأمة رقمية بتونس يعني الكل وفيها الحلقات التكوينية اللي فاتت الكل. يعني احنا نعدوا حتى الصيف سفراء توأمة رقمية نعدوا الصيف نعملوا في التكوين يعني إذا كان مربي مهتم هنا في الفترة اللي قاعدين فيها في الجيل نجم ينجم يتفرج على حلقة تكوينية ويتعلم حاجة جديدة.
3: خلينا بالتليفون نعملوا حاجة باهية.
5: هي أموا معنا إحنا قاعدين نعملوا حاجة باهية.
3: برافو عليك مدام كريمة الجريجبة، سفيرة التوأمة الرقمية بقفصة، باش نشوفوك في برشا محطات أخرين بقدرة ربي، وين فما خطوة جديدة أكيد نكونوا معاك ونثمنوها بقدرة ربي.
5: شكرا لك. تحية صغرونا، بنحب نقدم تحية للسفراء التوأمة الرقمية في تونس الكل، أصحابي الكل وزملائي، ونقدم تحية زادة لمكتب الدعم والمتابعة اللي ترأسهم مدام أحلام بن علي ومدام سكينة دليكي اللي هما أطرونا طيلة الفترة هذه، والشكر ليهم، وإن شاء الله المصافحة هذه تكون عندها تأثير إيجابي، يتشجعوا برشا مربين إنهم يشاركوا في التوأمة الرقمية
3: إن شاء الله. شكرا لك، شرفتينا.
5: عايشك، شكرا.

0: مرحبا بكم مستمعينا، معاكم باش نواصلوا حتى لسبعة مع مكالماتكم الهاتفية. تطلبونا توا على 31 376 730 للمشاركة معنا في مسابقتنا لليوم. ونسألوا على فيلم لقشة مسمى اللي هو بطولة ريم الرياحي، بسام الحمراوي، سيف عمران. و الفيلم باش يتعرض الليلة في إطار فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي. سؤالنا هو: من هو مخرج هذا الفيلم لقشة مسمى؟ مشاركة برشا وصلونا من خلال صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. هذه عفاف عليمي، شكرا لك يا عفاف، وشكرا لمشاركتك معنا. وسجلنا حاولة تقول سامي مسعود. أميرة حفوذي أيضا، أميرة حفوذي زادة تقول نحب نسمع غناية لهاني شاكر. إن شاء الله هذي الاختيار في غناية تحكي عليك. نواصلوا مع عطا الله سعد، هكا عطاء الله سعد، إن شاء الله الأسماء تكون أي عطاء الله سعد عاود الاسم. يقول سامي مسعود زادت نجموا تشاركوا معنا وتعطونا شنية الغنية اللي تحبوا تسمعوها. شكرا للتحية اللي توصلنا من محمد سعد، يعطيك الصحة والإجابة. بالنسبة لمحمد سعد يقول سامي مسعود ويحب غنية لمطرب الشعبي خليفة إدريد. شكرا لك يا محمد، شكرا لكم لتواصلكم معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. هذه المشاركة عبر الصفحة الرسمية. نستنى تليفوناتكم على الرقم 31 376 730. ونذكر بالسؤال: من هو مخرج فيلم لقشة مسمى؟ الفيلم هذايا باش يتعرض الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي. اليوم بالنسبة لتذكر الفيلم يفوزوا معنا زوز، كل واحد ياخذ زوز تذاكر، وان شاء الله من هنا لبعد شويه نعرفوا شكون فايز معنا حتى ينجم الوقت هكا يلتحق بي يجينا مباشره الى مقر الاذاعه وياخذ التذاكر ويمشي يسهر الليله في طبعا مهرجان قفصه الدولي. حاضره معنا مكالمه. عسلامه ومرحبا.
1: عسلامه ريم،
0: مرحبا بيك. مرحبا،
1: معك عايشه عيسى ومرعاي.
0: مرحبا بك يا عايشة، تفضلي.
1: يسعدك عليك كريم،
0: الله يخليك.
1: تحية لك الفريق العام معك وكمال بن حميد، عطيه الصح.
0: شكرا. قولي يا عايشة شنو الإجابة؟
1: سامي مسعود وغنية هاني شاكر يا ريتني.
0: يا ريتني. أنت وأميرة توا اخترتوا زوز هاني شاكر، باهي يا عايشة. شكرا شكرا، يخليك. شكرا ليك، مرحبا بكل مكالماتكم. نزل عنا مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
2: ألو،
0: عسلامة، مرحبا.
2: مساء الورد ومساء الفل ومساء الفل والياسمين والحب.
0: أحلى التحايا ليك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
2: معك رؤى يا رمرومة.
0: رؤى صياحي هكا.
2: هاي،
0: مرحبا بك يا رؤى، تفضلي.
2: يا عايشك، حبيت ما حبيتش اشارك في المسابقة، حبيت نشكرك انت على سهرة البارح اللي عملتي هنا مزيانة.
0: يفضلك. شكرا ليك يا رؤى، يعطيك الصحة. شكرا ليك، ان شاء الله ديما مسامعة وفية. قولي لي رؤى، عندك غنية تحبي تسمعها معانا؟
2: والله يا بتبيع، عندي غنية حب نسمعها معاك. نهديها لك انت على سهرة الجميلة اللي عملتي هنا البارح.
0: شكرا. شنو هي الغنية؟
2: دلولة تحياتي والدي التونسي.
0: حلوة الغنية. احلى منها. شكرا ليك، شكرا ليك، الله يخليك. شكرا رؤى، صباح الخير. نمشي المكالمة اخرى. عسلامة، مرحبا بيك.
3: رمرومة، عسلامة،
0: الله يخليك. سي محمد البشير بحري.
3: باكا بيبيه بنتي.
0: الله يخليك، يفضلك، مرحبا بيك.
3: شوفي يا رمرومة، ما تنسيليش غناية طبع فخري، ديما نقول لك ما تنسيليش حتى مرة.
0: باهي باهي يا سيدي.
3: والمسابقة سامي مسعود.
0: اي،
3: وبارك الله فيك مسبقا.
0: يبارك لك، شكرا ليك، الله يخليك سي محمد. شكرا
3: بنتي، إلى اللقاء.
0: شكرا، بسلامة. مكلمة أخرى. عسلامة،
4: عسلامة، مرحبا.
0: مرحبا مرحبا، عسلامة، شكون معانا؟
4: بيك عايش، جمعة ليجان.
0: مرحبا بيك يا جمعة.
4: وبيك عايش.
0: تفضلي يا جمعة الإجابة.
4: الإجابة سامي مسعود.
0: سامي مسعود، والغناية؟
4: الغنايه اللي جيت انا اسمعها يا ريم.
0: باهي لالا باهي. عم بالي ارى ساعات هكا العبد يقول لك الغنايه هذيك عندي برشا ما سمعتهاش، ولا الغنايه هذيك راهي تحكي عليا والكل. يعطيك الصحه يا جمعه، شكرا لك. نمشي المكالمة اخرى. مرحبا، عسلامة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ألو. والرحمه، مرحبا بك.
5: جديد يا محمد بن رجب شرق.
0: مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بالكسر الكل.
5: نحب الاماكن والبنيه كذا مساه.
0: الاماكن والبنيه الزوز حلوين الغنايه. والاجابه على السؤال سي محمد تنجم؟
5: لا ما نحبش السؤال
0: ده. باهي يا سيدي، فرحانين سمعنا صوتك سي محمد رجب، شكرا ليك. شكرا ليك. مكالمه اخرى. عسلامه، مرحبا.
6: الو.
0: مرحبا يا عسلامه.
6: اهلا بيك.
0: الله يخليك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
6: عزيزه فجره ومسلو.
0: مرحبا بيك يا عزيزه، تفضلي يا عزيزه.
6: عليك.
0: الله يخليك.
6: المخرج سامي مسعود.
0: اي
6: والغنايه بتاع هاني شاكر.
0: هاني شاكر زاد. شكرا لك يا عزيزة. شكرا لك. مرحبا، واسمع المكالمات. مرحبا، عسلامة. عسلامة عسلامة، مرحبا. سمعونا كان بالتليفون فقط فقط، بعده عليكم أكل الراديو وتسمعونا بالتليفون باش نجمو نتواصلوا مع بعضنا. نمشي المكالمة أخرى. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟ احنا إذاعة قفصة. مرحبا بيك. مرحبا بيك سي صالح.
7: وبيك شنا حوالك؟ لبس عليك.
0: الله يخليك، مرحبا يا صالح. أيوة
7: يفضلك الفريق معاك للمستمعين.
0: شكرا ليك. قولي سي صالح، عطيني الإجابة، وإذا كنت حب هكا أغنية تسمحها معنا مرحبا بيك.
7: ربي يفضلك. أغنية أي أغنية العزيزة جلال.
0: أي أغنية العزيزة جلال. أي
7: وبرد عاودي لي السوير، راني ما خلصت.
0: نسألوا على مخرج فيلم لقشة من السماء، شكونو؟
7: لقشة من السماء ضربة واحدة.
0: اي فيلم اسمه لقشة من السماء، ما تعرفش؟ ما عندكش عليه فكرة شكون المخرج؟
7: والله أول مرة نسمع بيه هذا فيلم لقشة من السماء. يا رسول الله ما عنديش فكرة لي الحق.
0: باهي شك ما فهمش. اما فهم يعطيك الصحة يا صالح. شكرا لك. شكرا لك للتواصل معنا. شكرا لك ليلتك زينة. دقائق بركة توصلنا، معناها باش الموعد نتاع الموجز. اطلبونا توا توا. مرحبا، مكالمة حاضرة معنا. عسلام. مرحبا عسلام.
8: عسلام ريم. عسلام ريم.
0: مرحبا سميرة الطبابي مرديف. مرحبا بك يا سمير.
8: تحية لك انت، وتحية لك انت كمال حمادة، والكل ياخذ في قف وياخذ في داع.
0: شكرا لك يا سميرة. شكرا.
8: المخرج سامي مسعود، المخرج لقشة من السماء لفيلم الفيلا في قفصة، ونختار لك غناية عفاف سالم كخيالك طل يا يما.
0: سمحة
8: الأغنية نهديها لأمامتي ونهديها كل أم يا ريما.
0: الله يخليك. الله يخليك يا سميرة. شكرا لك. أنا روح حتى الأغنية اللي ما يتعدوش توا، راني برمجهم إن شاء الله غدوة. مرحبا بكم. لازم مازال عندي مكالمات. مرحبا عسلامة. عسلامة، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟ شكون بيشارك معانا في مسابقتنا لليوم ونفتشوا ونبحثوا على اسم؟
9: عسلامة أختي.
0: مرحبا بيك.
9: واش هاك يا أختي ريم؟
0: الله يخليك. مرحبا، شكون معانا؟
9: سالم ماجد بعبي.
0: سي سالم، مرحبا بيك ومرحبا بالمجر الكل. تفضل سي سالم.
9: واش حالك؟ لاباس عليكم.
0: الله يخليك. الله يخليك.
9: محمد عبد الوهاب من غير ليه حتى ما اقطع. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا لك يا سالم. مكالمة أخرى. مرحبا، ما فماش مكالمات. إذا كان هكا فما شوية وقت مع أولى الحصة الساعة الثالثة، نخلو شوية للمكالمات الهاتفية لمزيد المشاركات حتى تكون الحظوظ أوفر، سينو نعملو عملية القرعة ونشوفو شكون باش يفوز معنا، خاصة خاصة خاصة على التذاكر، حتى يتسنى لهم الوقت وإنهم ينجموا يلتحقوا بسهرية الليلة. جاتنا مكالمة. عسلامة، مرحبا.
10: نعم.
0: مرحبا بك. عسلامة.
10: محمد مسعد من مكلاوي.
0: مرحبا بك سي محمد.
10: مرحبا.
0: الله يخليك.
10: الله يعيش.
0: تفضل سي محمد. عايش.
10: والله عندي هدايا قويت محمد النصري.
0: اي محمد.
10: يا زارتي بالله يا زارتي بالله ما جربت.
0: باه باه.
10: الله يرحم والديك.
0: والدنا والديك. ما عندكش اجابه للسؤال؟
10: لا لا لا ما تبعش.
0: باهي يا سيدي، شكرا لك سي محمد، شكرا لك. ما فماش مكالمات معكم ديما على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف. سؤالنا، من هو مخرج فيلم لقشة من السماء اللي باش تفرجوا عليه الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي؟ تطلبونا على 31-376-730. ونذكر انه اليوم باش يفوزوا معنا زوز منكم، كل واحد بزوز تذاكر لحضور هذه السهرة ومعناها لهذا الفيلم، مع مترشح اللي بيشترشح معنا على امتداد 3 أيام، معناها مترشح الجمعة، مترشح السبت، ومترشح الأحد، وتكون ما بيناتهم عملية قرعة نهائية. من بعد يفوز واحد فيهم بجائزة مهدة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. شكرا لكم وخليكم في المتابعة، مازلنا معكم في نسمة صيف، نتواصل حتى 8.

موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار النجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.

0: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلن رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات رفضه المصادقة على القرض الأجنبي الموجه لشركة فوسفات قفصة، معتبرا إياه حلا ترقيعيا لا يستجيب للاحتياجات الحقيقية للمؤسسة. كخطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية الصحية بولاية قبيلي، تمت المصادقة في إطار اللجنة الداخلية للبناءات المدنية على الملفات المرجعية الخاصة بست مشاريع صحية استراتيجية بكلفة تقديرية تناهز 10 مليون دينار، وذلك تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية بعد تعيين المهندسين المصممين حسب ما كتب المدير الجهوي للصحة بقبيلي دكتور جوهر المكني. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ نصدره اليوم إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. أكد رئيس جمعية السلام المرورية بلال لونيفيا اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. ووضح لونيفي أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلام المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. توفي 25 شخصا وأصيب 44 آخرون اليوم إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف الجزائر قبل سقوطها في منحدر بولاية بومرداس وفق آخر حصيلة أعلنتها مصالح الحماية المدنية. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أن 25,000 مهاجر غادروا مدينة سبت الخاضعة على الحكم الإسباني بعد أن تدفق إليه 60,000 شخص في الأيام الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف نسمة صيف
3: نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم الناس الكل. توا باش نعطيكم الإجابة الخاصة بمسابقتنا لليوم حتى يتسنى للي ربح معانا ينجم يجينا توا لمقر إذاعة قفصة وياخذ التذاكر الخاصة بمسابقتنا لليوم لحضور فيلم لقشة مسمى. ملا فيلم لقشة مسمى بطولة ريم الرياحي، بسام الحمراوي، سيف عمران وليلى، باش تسهروا معاه في فعاليات الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي. بالنسبة بني مخرج هذا الفيلم هو سامي مسعود. القرعة الأولانية والفوز بأربعة تذاكر لحضور هذا الفيلم آلت القرعة إلى السيد محمد البشير بحري. جينا توا تاخذ أربعة تذاكر خاصة لحضور هذا الفيلم، تسهر الليلة في فعاليات وفعاليات طبعا الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي مع فيلم لقشة مسمى. وبالنسبة للي بترشح معانا للدور النهائي، العفاف فعليمي هي اللي باش ترشح معانا للدور النهائي نهار الاحد، مع المترشح نهار السبت ومترشح نهار الاحد. عمليه القرعه ما بين ثلاثه تفوز معانا واحد فيهم بجائزه مهديه من اذاعه قفصه قيمتها 100 دينار. وتوا نواصلوا في ركن اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا
5: اهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا. وباش نتحدثوا على عمل فني فرجوي محلي يبرز التراث الثقافي، الأغاني التراثية، اللوحات التمثيلية، يقدموا ثلة من شباب جهة القصرين كتابة تمثيلا وإشراف. باش نتحدثوا على العمل هذايا في ضيافتنا السيناريست لهذا العمل الفني الضحضاح، اختيار عنوان الضحضاح، مع الزميل والصديق سامي تليلي. عسلامة ومرحبا بك سي سامي.
6: أهلا وسهلا ريم، تحياتي.
3: مرحبا بك. إذا أستاذ سامي، هذا العمل باش نقدموه الضحضاح، اختيار هذا العنوان، شنو العمل، شنو فيه بالضبط، وين باش يعرض؟ تفضل كل التفاصيل معك أستاذ سامي.
6: ونحن في أهلا وسهلا بالطبيعة نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين ومستمعي إذاعة قفصة. اليوم السهرة الثانية في مهرجان القصرين الدولي على ركح مسرح السليوم. بعد ما شفنا العرض الأولاني هو الزيارة، حبيت فقط نعطي تقديم صغير بالأحرى عرض الفزعة، عفوا لأنه يعني في نفس المود العرض الصوفي قلت الزيارة. عرض الفزعة، رجال الفزعة لمجموعة الأصدقاء من فريانة، عرض كان مميز والحضور الجمالي كان محلاه. اليوم زاد في عرض ضحضاح السهرة الثانية، ننتظروا باش يكون ثم برشا حضور ان شاء الله. عرض ضحضاح باش نجمعوا فيه بين محلاها التوليفه بين السينما والمسرح والتعبير الجسماني والذكر البدوي، الشعر الشعبي، الاغاني والاهازيج البدويه، هذه الكل باش نشوفوه في عرض الضحضاح. العرض اللي بالطبيعة يحاول يعمل طلة صغيرة ولمسة وعلى تراثنا المادي واللامادي، وخاصة التراث اللامادي اللي نجم

0: فيلمويه، ولكن بعرض مسرحي كيما ضحضاح باش نحاولوا نستحفظوا شويه ونتذكروا شويه تراثنا اللامادي تقريبا لعديد الولايات، مش خاص كان ولايه قصرين، لعديد الولايات، لانه نعرفوا تراثنا اللامادي خاصه ينجم يجمع قصه بالقصرين بالكيف بالقوام سيدي بوزيد. هذاك علاش اليوم ضحضاح موجود على ركح مسرح السلام الاسري.
1: نعم، قديش من فرد هكا في هذا العرض؟ قديش من شكون مشارك فيه؟ كل التفاصيل معناها الكتابة لشكون، الإشراف لشكون في هذا العرض؟
0: ضحضاح للمخرج عماد التونسي، السيناريو صديقكم سيد كيلي، في ديريكسيون داكتير توجيه ممثلين محمد حملاوي، ومجموعة كبيرة من الممثلين من العازفين من المغنيين، يعني العدد تقريبا يصل ل 30 فرد اليوم في ضحضاح. ورسالة أخرى من خلال ضحضاح، رسالة مهمة جدا، مهما باش يمر علينا من فترات في بلادنا يمكن تكون ضحضاح، والناس اللي تعرف أكيد من هذا ضحضاح هو ضحضاح المكان الوعر.
1: نعم،
0: الصعب
1: مهما
0: تكون الظروف هذه نحن راهو باش نكونوا متشبثين بتونس في بلادنا العزيزة.
1: أكيد به ضحضاح
0: هذه الرسالة المهمة،
1: موروث ودنيا أخرى. الضحضاح وين باش يكون؟ الليلة في مهرجان القصرين، وفمش مواعيد أخرى لعروض أخرى إن شاء الله؟
0: ثم بالنسبة كبيرة على المهرجانات اللي في معتمديات القصرين اللي تقريبا ما زالت برامجها مش حاضرة 100%. تعرف دائما الإشكال المادي خاصة المهرجانات يعني قصرين صغيرة اللي ميزانيتها صغيرة، ولكن ثم إمكانية باش نكونوا موجودين في سبيدة، في جبليان، في حيدرة، شكون بعض الفوسانة، ثم بعض الاتصالات بالمهرجانات هذه اللي ما زالت تنطلق بعد 15 أوت حتى 15 سبتمبر، كما خاصة على مهرجان سبيدة. يعني ثم إمكانية إنه العرض هذا باش تشوفوه في عديد المهرجانات الأخرى المحلية. ريد
1: إن شاء الله. مشكور جدا أستاذ سامي تيلي سيناريست الضحضاح، إن شاء الله كل التوفيق ليكم، وإن شاء الله نشوف العرض هذايا، وشكرا مرة أخرى لقبولك ضيافتنا في أهلا وسهلا.
0: شكرا ريد.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا،
4: أهلا وسهلا.
5: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد في نسمة صيف، واهلا وسهلا بالفنان، بالموسيقار، بالمغني والملحن التونسي غازي العيادي في ضيافتنا في اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ غازي.
6: يعيشك وانتم الكل، زاد مرحبا بكم انت اختي ريم، ربي ان شاء الله يعاونك.
5: الله يخليك،
6: ان شاء الله ديما متالقه، والناس اللي يسمعوا فينا ان شاء الله منورين، وهالي قفصة الغالية إن شاء الله ديما بخير يا رب.
5: شكرا لك. إذن سيد غازي معروف، بديت المسيرة الفنية كعازف ناي قبل الغناء، ثم رحلة كبيرة مع التلحين، وخاصة أنك لحنت العدد من الفنانين العرب، مشوار نجم نقوله نتاع 28 سنة من الفن، بديت مع الجيل الذهبي للفن التونسي، خلينا نقوله علاش لا. فرحانين برشا في ضيافتك، في ضيافتنا معناها على موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف، وخاصة أنه باش نسمعوا جديد. قبل هذايا الكل أستاذ غازي، حبيت نقول لك أستاذ غازي معناها هو نفسه اللي بدأ من 28 سنة، ولا شنو اللي تبدل فيه اليوم؟
6: طبعا سنين تبدل برشا حاجات، لكن تبدلهم للإيجابي، لأنه الخبرة مهمة، ولأنه سنين تعلم برشا حاجات. كل واحد في خدمته قد ما يزيد يتقدم في المهنة متاعه، بطبيعة الحال يكون هو معطاء في الخدمة ويكون يحب خدمته، ما ينجم كان يتقدم وينجم كان يتحسن وما ينجم كان يتطور معناه. والحمد لله نقول لك بين غازي بتاع 95 أو 96 البدايات ونجوم الغد، فما فرق كبير توا، كبير كبير، لأنه بارك الله معناها السنين هذيا علمتنا برش حاجات والحمد لله.
5: الحمد لله، العالم اليوم تطور، والغنية ولت تنتشر بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تختفي أيضا
6: لا
5: بسرعة.
6: لا، نحكي دائما موسيقيا.
5: موسيقي.
6: شوف التطور العلمي حاجة، والتطور أنت في ميدانك وموسيقيا حاجة، خاطر الاحتكاك والممارسة في الميدان خليك تتطور. أكيد هذا هو يعني المغزى من الحديث متاعي، أنه تطورنا موسيقيا والحمد لله.
5: وانا حبيت نسالك على رايك في انتشار ولا على البراد وسائل التواصل الاجتماعي، الغنية تنتشر اكثر معناها بسرعه وتختفي ايضا بسرعه، تشطرني الراي ولا يا استاذ غازي؟
6: هو والله كلامك صحيح، فما اغاني نسمع بها في ساعه في ساعه في 10 ايام انتهت الاغنيه، 10 السرعه الكبيره برشا، لانه احنا توا فما اغاني نعملهم في 98 وفي 99 وفي 2000 و2000 و3 و5 الحقيقة مازالوا التوا دايمين.
5: ونتصرف

0: الأغنية هذه بالذات أستاذ معناها
1: الأغنية بالذات هي صحيح أغنية تقعد ياسر في هذه بشدوهم برشا والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: لكن بعترف لك زادة نفس الحكاية سيدي حبيبي كيف كيف.
0: صحيح.
1: فما برشا أغنيات عملناهم في الأول الحقيقة ما تنساوش الحمد لله.
0: هما كلهم أغانيكم ما شاء الله مزيانين وكل. أنا هي الأغنية القريبة ليك برشا. في الأغنية
1: والله شوف كل أغنية أنا نعملها ونلحنها ونختم عليها ونحسها ونعيش معها والله كلهم ياخذوا مني نفس الإحساس ونفس الوقت. بقينا حبيت زماني هذه فما فيها ما حاجة ربانية لأنه من أول ما عملتها الغناية سي عبد الحميد بن علجية والناس اللي موجودين سي خالد الزديري أيامها تنبؤوا أنه الغناية هذه قالوا لي راي غناية معناها هذه باش تعيش برشا ماهيش باش تموت والحمد لله تو بعد سنين هذه الكل نلقى الناس الكل يحبوا يغنيوها الصغار الكبار الفنانين الكبار يحبوا ياخذوها من عندي معناها بالحق فيها لغز والحمد لله
0: هي حلوة برشا. بالنسبة للجديد سيد غازي ما شاء الله من مي فما غنيات حلوين انتي غنية فما ليلة الزين توا مؤخرا هكا تصور في شفت القمر هكا ولا
1: اي شوف راهو في السنين هذيا باش يمكن الناس فاقت باللي غازي العيادي يخدم خاطر احنا ما تعرف احنا جايين من جيل اخر وغلبونا الناس بالديجيتال وولاد بتول دخلوا يلقوا رواحهم على العصر الجديد احنا خذينا وقت باش نظهروا فيه لانه تعرف المتغيرات مهمه برشا عندي 7 سنين تقريبا عملت برشا تترويات نجم نسمي انا وياك نسميه الايام عايشه سوفري عزيز وغالي برسمك وامي رضايه الوالدين زمن المصالح معناه برشا اغنيات الحمد لله الى ان نجيو للعام اللي فات هذايا السيزون هذي عملت روحي فداك وبعد عملت انت اغنيه كي نسمعها عملت على العين عملت ليله الزين وعملت شفت القمر معناها الحمد لله معناها قاعدين نختموا بنسق كبير مع العصر تعرف توا كيما قلت انت الاغنيه في ساعه في ساعه تطلع وفي ساعه في ساعه تطلع معناها يلزم الانتاج وفير وذاك اللي صار انه الحمد لله قاعدين نخدموا قاعدين ننجو ان شاء الله جديد راهو في القريب العاجل زاد يمكن بعد سمان ولا
0: ان شاء الله
1: جمعتين اخرين تبدا فما حاجه اخرى
0: ان شاء الله وين في المهرجانات موجود وين نجموا احبائك
1: والله شوف نعم. اولا انا بعد غدوه في سيدي بوزيد ان شاء الله
0: مرحبا
1: ان شاء الله اهالي سيدي بوزيد يكونوا معنا الطيبين الناس المحليهم اللي يحبوا حفله راقيه وحفله فيها برشا اغاني معناها كلاسيكيه وتسلطنا وحتى شطيح وجوره
0: موجود
1: ان شاء الله يكونوا معنا متواجدين
0: ان شاء الله
1: ظهرت في كرتاج عندي تقريبا 4 ايام او 5 ايام عملت
0: حفله
1: عملت الحق يا باريسيون باهيه برشا
0: صحيح
1: ان شاء الله العام الجاي يكون عندنا كرتاج وان شاء الله نخدموا السنه فما انا نحب نقول فما حاجه هكا صارت لي انا ما نحبش ماك تعرفني ما نحبش ان نشكي ونبكي بالكل لانه الفنان ما يلزموش يظهر في المظهر هذاك نقول لك فما شويه مهرجانات كانت عندي وبالليدات لكن المتعهد الحفلات الله اكبر الله اكبر المغرب متعهد الحفلات للاسف اللي معناها ما كانش في المستوى معناها الحفلات هذوما ما كملوش لانه تعرف احنا رانا في احنا السماسرة في كل حاجه
0: اي في كل
1: والحقيقة فما ناس باهين وفما ناس خايبين انا للاسف فما ناس خايبين معناها عطاوا عليا معناها انه السوم غالي برشا انه يخدم كذا انه ما يمشيش المناطق الداخليه انه راهو ديما في مصر وفي لبنان ماهوش في تونس وما يتعاملش مع المندوبيات وما معناها قالوا حاجات
0: غلطة
1: بالكل غلطة. ما
0: إشاعات
1: بالكل.
0: إشاعات أيوة
1: أي للأسف أي هم أي. عملوهم بش ما يخليونيش نعمل الحفلات بتاعي من المنبر ذا نجم نقول لك اللي يحب غازي العيادي عندي الصفحة بتاعي والانستغرام
0: هذا هو
1: ينجم يلقى الأرقام اللي يتصل بيا فيهم والناس اللي يتصل بيا كلهم والحمد لله معناها تنظمت الحفلات بالكدا والحمد لله.
0: يبقى اسم غازي العيادي معناها فوق أي اعتبارات أخرى وأي كلام يقولوه احنا
1: لا هو اسمع هو لأنه السنة اللي فاتت كانت عندي برشا مهرجانات ونجاح كبير لحفلة الحمامات وحفلة الكاف وبرشا حفلات هي السنة كانت تستنى الناس أنه يكون موجود
0: موجود صحيح
1: في تقريبا في برشا بلايس لكن الغالب كما قلت لك ربي يهدي الناس
0: إن شاء الله في الخير إن شاء الله نقولوا كان حاجة إن شاء الله في الخير
1: لا لا الحمد لله فما كان الخير دائما
0: إن شاء الله
1: ما نلفتوا انتباه الناس باش يعرفوا مع شكون يتعاملوا
0: هذا هو مشكور جدا الفنان التونسي اللي نحبوه برشا غازي العيادي على قبولك ضيافتنا معنا في نسمة صيف كل التوفيق ليك والله نشي ما كنا نفرحوا برشا كي نسمعوا جديدك ونشيخوا بجديد نتاع معناها التونسي وكل الإيقاعات خاصة انك انت تغني الأنماط الموسيقية الكل
1: الحمد لله الحمد يا ربي فضلك انت ريم ان شاء الله موفقه وان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا الكلهم منورين وان شاء الله صيفيه مباركه للناس كل يا رب
0: شكرا لك شكرا لك
1: يا عيش يا عيش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. إذاعتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في فلاش سبور. دخلت البطلة الشابة التونسية تسنيم عثيميني التاريخ وأصبحت أول متوجة في بطولة العالم تحت 17 سنة في تاريخ المصارعة التونسية، وذلك بعد أن توجت بالميدالية الفضية لمنافسات المصارعة النسائية وزن 40 كيلوغرام في بطولة العالم بأذربيجان. تسنيم كانت انهزمت في الدور النهائي أمام اليابانية ناتسومي ساساكي. من أخبار فرقنا الجهوية، أصدرت عدة فرق من الجنوب الغربي يوم أمس عدة بلاغات تشتكي فيها من انعدام الدعم المالي بما يعيق الانطلاقة في تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد، حيث هدد فريق قوافل قفصة بعدم المشاركة في بطولة الموسم المقبل. نتيجة لذلك ما عبرت فرق الرديف غزال ملاريس وسام كسر قفصة في بلاغات تشتكي فيها من غياب الدعم المالي، محملة المسؤولية لسلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم وشركة فوسفات قفصة. كما هدد فريق الغزال الرياضي بأم العريس في بيان كان نشره يوم أمس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، هدد بسحب نشاط الفريق من منافسات البطولة بالنسبة للموسم الرياضي المقبل 2026-2027. يدخل فريق النجم الرياضي بالمتلوي يوم غد المرحلة الثانية من تحضيراته بالدخول في تربص تحضيري بمركز التربصات الدولي بعين درهم. التربص هذا باش يتواصل حتى يوم 8 من شهر أوت القادم، يجري خلاله زوز مقابلات ودية أمام كل من النجم الخميري يوم 4 أوت وأمل حمام سوسة يوم 7 أوت المقبل. تنطلق وانطلقت مساء اليوم تحضيرات فريق مستقبل القصرين استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 تحت إشراف مديره الفني علي البناني ومساعد مدرب صنف الأكابر باء سفيان الدخيللي، في انتظار تعيين إطار فني جديد خلال الأيام القادمة بحسب البلاغ اللي كانت نشرته الهيئة التسييرية في صفحتها الرسمية على الفيسبوك. مقابلة ودية دور اليوم، النادي الافريقي يلعب مع تقدم ساقيه دير، المباراة انطلقت في الخمسة ونص، لقاء بمركب عين دراهم بين اتحاد العاصمة الجزائري والاتحاد المونستيري، وفي حديقة الرياضة حسان بالخوجة بالعاصمة الترجي يتقابل مع الاتحاد القرطاجني. تعلم الكتاب العام لفريق الرديف أن حد التاريخ 4/5 المقبل كآخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق، علما أن الجلسة العامة الانتخابية تنعقد يوم السبت 8/2026 انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بدار الثقافة برديف. نجح المهاجم الجزائري نجح يوسف البليلي في اجتياز الاختبار الطبي بنجاح مع فريق الترجي الرياضي، وينتظر أنه يمضي مع الترجي الرياضي عقد المدة نتاعو عام قابل للتجديد، في انتظار أنه ثم جلسة الليلة ما بين حمدي المدب وكذلك شكر الواعر ويوسف البليلي. أعلن فريق ميلان الإيطالي اليوم وفاة قائده السابق وأسطورته فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 سنة. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم مراد بوغرة، إلى اللقاء.

0: الأغنية اللي تحكي عليك، الأغنية اللي تحكي عليك. تحية متجددة لكم الكل مستمعينا. بعد ما عملنا عملية القرعة والخاصة بالمسابقة وعرفنا أنه سي محمد البشير البحري هو اللي فاز معنا الليلة بأربع تذاكر لحضور الفيلم لقشة مسماء في ضمن فعاليات دورة 46 لمهرجان قفصة الدولي، وعرفنا أيضا اللي عفاف عليمي ترشحت معنا للدور النهائي ليوم الأحد، أيضا عملية القرعة الخاصة بالأنغام اللي اخترتوها، واليوم باش نسمعوا زوز غنيات اللي في الحقيقة هاني شاكر اخترت، كل من عايشة عيساوي وأيضا عزيزة فجراوي. يبقى أنه عايشة عيساوي حبت غنية يارتني لهاني شاكر، وأيضا سي محمد رجب من القصر اختار غنية الأماكن والبنية لكذا مسير، وباش نسمعوا شوية من البنية نرجعوا لكم بعد ما نسمعوا هاني شاكر وكذا مسير، نرجعوا من بعد لفقرة أخرى اسمها جونة تونسي.
1: تعال حبيبي ماشي، يلا يا عمري

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

كانت هذه جولتنا مستمعينا في الغنية اللي تحكي عليك واختياراتكم، وإن شاء الله هالاختيارات اللي ما سمعتوهمش اليوم نبرمجوهم غدوة في نسمة صيف بقى مسك الختام، باش يكون مع جونا التونسي والإمضاء اليوم للفنانة التونسية زهرة الأجنف. بقى اللي كان نتمنى لكم أحلى الأوقات أحلى سهرات على موجة إذاعة قفصة. شكري الكبير لكل ضيوفي اللي كانوا في الموعد اليوم، لزهر أحمد في الأخراج التقني، عبد بيمولا ثم كمال عبادي في الإخراج الرقمي، زميلنا كمال حميدة أمن مكالماتكم الكل. شكرا للجميع، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري، ملتقانا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة، فإلى الملتقى. جونة تونسي، جونة تونسي.

0: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الثامنة في هذه الليلة. أصيب عونا بريد وحريب بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق اليوم بمكتب بريد رديف المحطة بمعتمدية رديف من ولاية قفصة. أفاد البريد التونسي في بلاغ له أنه تم نقل المصابين المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية. صادقت اللجنة الداخلية البنايات المدنية بولاية كبير عن الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية تناهز كلفته 10 ملايين دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني. أوضح أن هذه المصادقة تمثل تمهيد لانطلاق الدراسات الفنية للمشاريع. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار اتفاقية تعاقدية مع صندوق الوطن التأمين على المرض. أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد رصد اعتمادات تفوق 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية. أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال نيفي أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى جرى ما أسماه بالإرهاب المروري. جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا بد من الاعتراف بصلابة الإيرانيين في هذه المواجهة في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، كما أشار أن هذا البلد تعرض لضربات ساحقة وفق تقديره، لكن ما زال لديه بعض القدرات العسكرية. إلى الملتقى بإذن الله.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كشف التطبيقات التجسسية في الهاتف إذا كانت موجودة، أهم العلامات اللي تدل على أنه الهاتف مخترق أو يتعرض لعملية تجسس، أهم الخطوات اللي يجب اتباعها باش نحمو بها الهاتف من التجسس، وكيفية تنظيفه من أي تطبيق مشبوه. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو علامات اختراق الهاتف الجوال نتاعنا، وكيفاش نكشفه على التجسس، وزاد كيفاش نجم ننظف الهاتف نتاعنا علميا وتقنيا من هذه الاختراقات. اليوم الهواتف نتاعنا هي هواتف ذكية، الاختراق ما عادش أمر صعيب، أمر هين برشا، خاصة بوجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الصناعي. ثم برشا تطبيقات خبيثة وروابط مشبوهة هي اللي تساهم في اختراق الهواتف نتاعنا. لكن السؤال المهم اللي هو كيفاش نعرف الهاتف نتاعي تم اختراقه ولا لا؟ ثم برشا علامات تقنية، هي علامات تقنية وعملية، من بينها استهلاك غير طبيعي للبطارية بسرعة كبيرة دون سبب، يعني دوب ما تشارج التليفون نتاعك بعد شوية تلقاها البطارية طاحت الشارج نتاعها. كيف يبدأ التليفون نتاعك ماكش تستعمل فيه تلقاه سخون برشا، حتى يبدأ معناها محطوط في بلاصة باردة تلقى التليفون نتاعك سخون، معناها قاعد يخدم اونارير بلان. بطء كيف في الأداء، يبدأ رزين تليفون، احنا نقوله رزين تليفون معناه ما يجاوبش فيسع. ظهور تطبيقات انت ما صبتهاش في، ما قمتش بتثبيتها في التليفون تاعك. زيادة استهلاك الانترنت، معناه كسسوا لي دوني دوب ما تصب دوني توفى فيسع، يعني فما استهلاك غير منطقي لدوني تاعك. كيف كي تبدأ تتصفح في أي حاجة تظهر لك إعلانات غريبة ولا ثم نوافذ تتحل وحدها، ساعات تلقى دي ميساج زادة تبعثهم التليفون تاعك من غير ما انت بعثهم، وقتها لازمك تشك ولازمك تتيقن اللي هو فما اختراق للهاتف تاعك. هذه العلامات تشير إلى وجود برنامج تجسس قام فمشكون قام بتثبيته في الهاتف نتاعك. نجم يكون تثبيت هذا عن بعد وإلا تثبيت هذا وقت اللي واحد من إخذاء تليفون تاعك وقام بتثبيت التطبيقة هذه. ثانيا ثم برشا خطوات زادة أخرى نستعملوها لكشف التجسس هذا وإلا الاختراق. أول حاجة نشوفوا التطبيقات اللي هما انستالي المثبتين على تليفون تاعك، نثبت اسكو التطبيقات هذوك مصبيتهم أنا وإلا لا. إذا فما تطبيقة ما نعرفهاش نقوم بحذفها فوري، ثم ندخل الإعدادات لبارامتر نتاع تليفون تاعي ونتأكد من التطبيقات اللي هي تملك صلاحيات حساسة. يعني ثم تطبيقات عندها الحق تدخل للكاميرا، عندها حق تدخل زادة للميكروفون نتاع التليفون، كيف تقوم بتفعيل آليا الموقع الجغرافي نتاعنا وإلا الوصول للرسائل. إذا ثم تطبيقات خذت الأذون هذه وبيان ليزوتوريزاسيون هذوما باش يدخلوا للصلاحيات هذه، نقوم بتغييرها ونقص من الصلاحيات هذه، خاطر هذا يمثل الخطر على المعلومات نتاعنا. حاجة أخرى تنظيف الهاتف كيفاش يتم. دونك الحل بعد ما نفيق باللي فما اختراق وتجسس، المرحلة الأخرى اللي هي كيفاش نقوم بتنظيف الهاتف نتاعنا. أول حاجة نقوم بتشغيل الهاتف في وضع سيف مود، هو الوضع الآمن، إذا كان متاح، إذا موجود فيه الوضع هذا اللي هو سيف مود نقوم بالتشغيل نتاعه. الوضع هذا ايش يعمل؟ يعطل التطبيقات الخارجية مؤقتا، معناها أي تطبيق عندها علاقة بالبرة بالإنترنت يقوم بإيقافها فوريا. ثم نقوم بحذف التطبيقات المشبوهة كل، بعدها نستخدم أداة الحماية اللي موجودة في الهاتف نتاعنا مثل جوجل بلاي بروتكت في أندرويد وإلا الأدوات الحماية الموجودة في الـiOS. فما المرحلة الأخرى نقوم بتشغيل فحص مضاد للفيروسات أنتي فيروس اللي هو يعاوننا برشا باش ينظف الفيروس الموجودين في التليفون تاعنا. الخطوة الرابعة اللي هي خطوات الحماية المتقدمة، إذا كملت صحيح وعملت التنظيف فما خطوات أخرى تمكننا من حماية الهاتف تاعنا في مرحلة أخرى، هي تغيير جميع كلمات المرور، كلمات السر هذوكم كلهم بدلها، تفعيل التحقق بخطوتين، تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بالحسابات، معناها نقص الأجهزة كلها مربوطة بالحسابات نتاعك سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجات أخرى تابع البنك مثلا، تحديث نظام التشغيل، تحديث كيف السيستام ديكسبلوتاسيون على iOS، هذوما كلها يساهموا في حماية المعطيات الشخصية نتاعنا في الهواتف الجوالة. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. نتجول اليوم في مسار مهرجان القاهرة السينمائي، ذاكرة وطن ومرآة تعكس تحولات الفن والمجتمع والسياسة والإنسان. هذا المهرجان، مهرجان القاهرة السينمائي، يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أعرق المهرجانات المعترف بها من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. اجتمعت فيه الفنون وظهرت على شاشة عملاقة هي شاشة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

في القاهرة، المدينة التي ولدت فيها أولى دور العرض العربية والتي احتضنت صناعة السينما منذ بدايات القرن العشرين. لم يكن تأسيس مهرجان سينمائي دولي طرفا ثقافيا، بل كان امتدادا طبيعيا لمكانة مصر بوصفها عاصمة السينما العربية آنذاك. أمام عدسات الكاميرا مر يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وعاطف الطيب وشادي عبد السلام وفاتن حمامة وعمر الشريف، سعاد حسني ونور الشريف وغيرهم. هنا أيضا مشت على السجادة الحمراء أسماء صنعت تاريخ السينما العربية كصوفيا لورين وغيرها. مهرجان القاهرة ليس حكاية نجوم فقط، إنه حكاية فكرة بدأت في سبعينات القرن الماضي حين آمن الناقد السينمائي المصري صلاح ملاخ آنذاك بأن السينما العربية تستحق نافذة تطل منها عن العالم، وأن القاهرة بتاريخها وثقلها الثقافي قادرة أن تجمع الشرق والغرب تحت أضواء شاشة واحدة. كانت الفكرة بداية رحلة امتدت لنحو نصف قرن، شهدت آلاف الأفلام ومئات المخرجين وعشرات الجوائز وأجيالا كاملة من السينمائيين الذين وجدوا في القاهرة منصة للحوار والإبداع.

تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي فيه أبواب للكواليس وقصص تروى تفاصيل تأسيسية نقترب فيها من صناع هذا الحدث، لحظات الفرح والجدل، الأفلام التي صنعت الأمجاد والنجوم الذين مروا وتركوا بصمتهم. مصر التي لم تكن مصر لو لم تمتلك هذا المهرجان السينمائي الدولي العريق. كانت مصر تتباهى بهذا المهرجان بينما كانت أوروبا وكان والبندقية وبرلين يحملون ثقل السينما في العالم، جاءت لتنطلق في قطب جاذب آخر عربي إفريقي، وكانت تظهر كبديل أو ربما كمساند أو كامتداد أو كمساحة أخرى لسينما عربية وإفريقية تحتاج محطة تأسيسية لتعزيز مكانتها الثقافية. هل غير مهرجان القاهرة السينمائي تاريخ السينما العربية؟ نعم فعل، جمعها وبادر ونافس واقترب من الحلم. الناقد والصحفي كمال الملاخ حاول في منتصف سبعينات القرن الماضي أن يكون العام مفصليا في تاريخ الثقافة المصرية، عندما أكد وحاول وبحث بمحبة العاشق للفن وصرامة الباحث والناقد الفني عن ملاذ جديد اسمه مهرجان القاهرة السينمائي، وفعل عندما جمع أبرز الوجوه الثقافية في مصر وتحدثوا عن هذه المحطة وتم إرساؤها. لم تكن السينما مجرد وسيلة للترفيه، بل لغة حضارية ورسالة ثقافية وقوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب. مصر بتاريخها السينمائي العريق استحقت ونالت هذه المكانة. جمعت هذه المحطة مجموعة من المجهودات، فتحركت وزارة الثقافة وجمعية كتاب ونقاد السينما والمؤسسات الثقافية، وتم الاعتراف الدولي، وتم استقطاب الأفلام والضيوف، وانطلقت الدورة الأولى ليصبح المهرجان محط أنظار العالم، ويحظى لاحقا باعتراف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، وهو الاعتراف الذي يضعه ضمن أهم المهرجانات السينمائية الدولية. الدورة الأولى لم تكن مجرد احتفال بالأفلام، بل كانت إعلان عن ميلاد المنصة الثقافية الجديدة، وكانت دعم متميز من كل الأطراف. قدم الحفل الفنان الراحل سمير صبري، وشهد حضورا واسعا لنجوم الفن المصري والعالمي، حضرت فاتن حمامة ونادية لطفي وكلاوديا كاردينال التي دعاها عمر شريف أنذاك. شارك في هذه الدورة أكثر من 80 فيلم، من بينها أفلام تنافست في المسابقة رسمية، ثم أصبحت عضوا في الأسرة الكبرى للمهرجانات السينمائية الدولية.

0: الكويسة. ألو ألو ألو، إحنا هنا.
1: الدورة الأولى لقت صدى واسعا في الصحافة العربية الدولية التي رأت في المهرجان مشروع واعد يجمع بين قوة السينما المصرية والانفتاح على التجارب. القاهرة كانت فضاء للحوار الثقافي والحضارات، وانطلقت الدورات في مواعيد سنوية تعرض فيها الأفلام بالكثير من الحب والتعطش للتميز.

تلونت الدورات وطبع ببصمات السياقات الدولية السياسية والفنية، ولكن يمكن أن نلخص أبرز الدورات كما يلي: دورات سعد وهبة التي كان حاضرا فيها في كل تفاصيل الإعداد والمتابعة، كانت بين سنتي 85 و900 وألف و97 و900 وألف. شهدت هذه الفترة ازدهارا كبيرا، استقطب المهرجان كبار نجوم السينما العالمية ورسخ مكانته بين المهرجانات الدولية. أما دورة اليوبيل الفضي التي كانت سنة 2000 فاحتفلت بمرور 25 عاما على انطلاق المهرجان، برنامج احتفالي استعاد أبرز الأفلام والضيوف الذين صنعوا تاريخه. الدورات الحديثة توسعت لتشمل أيام القاهرة لصناعة السينما ومنصات لدعم المشاريع العربية والإفريقية وورشات احترافية للمخرجين والمنتجين الشباب، ليصبح المهرجان فضاء للإنتاج والتكوين لا مجرد منصة عرض.

0: خلي الدم دم تقيل ودم خفيف، ارحم عبيدك من اللي دمهم يا لطيف.
1: ايه؟
2: وإيه؟

0: شارع الفن، ممر بلا حدود وسفر بلا قيود. في هذه القاعات عندما تطفأ أنوار القاعة لا يحل الظلام، بل يبدأ الضوء الحقيقي، ضوء الشاشة الكبيرة، حين تتقاطع أحلام المخرجين مع دهشة الجمهور. في القاهرة تروى حكايات الشعوب وتلتقي اللغات تحت لغة واحدة، لغة السينما.
1: يا آية آية يا آية
2: آية آية

في مهرجان القاهرة نتحدث عن أكثر من مسابقة، فبالإضافة للمسابقة الدولية وهي القلب النابض للمهرجان، تجمع الأفلام الروائية الطويلة وتجمع الأفلام التسجيلية من مختلف البلدان. تتنافس الأعمال على جوائز عريقة في مقدمتها الهرم الذهبي لأفضل فيلم، إلى جانب جوائز الإخراج والتمثيل والسيناريو والإسهام الفني. كذلك مسابقة أفاق السينما العربية نافذة مخصصة للإبداع العربي، تحتفي بأفلام المخرجين العرب وتمنح فرصة لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة، وتتوج بجوائز من بينها جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي، وجائزة صلاح أبو سيف للجنة التحكيم الخاصة.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي.

0: يا حبيبي.
1: مسابقة أسبوع النقاد الدولي مساحة تهتم بالأفلام الطويلة للمخرجين وتمنح اهتماما خاصا بالتجارب الجديدة والسينما التي تبحث عن أساليب مختلفة في السرد والتعبير، ومن جوائزها جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم. كذلك تحضر مسابقة الأفلام القصيرة، وهي احتفاء بعالم الفيلم المكثف، حيث تتحول الدقائق القليلة إلى مساحات واسعة للأفكار والصور والمشاعر، وتمنح جوائز من بينها جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير.

إلى جانب هذه المسابقات يقدم المهرجان أقساما أخرى مثل البانوراما الدولية والعروض الخاصة وكلاسيكيات المهرجان وأيام القاهرة لصناعة السينما التي تهتم بالتكوين والدعم.

0: يعد مهرجان القاهرة السينمائي مختبرا للأحلام ومرآة تعكس تطور السينما وجسر يصل بين مبدعي العالم والجمهور العربي تحت راية واحدة شغف الصورة وحكاية الإنسان. عديد الأفلام العربية التي حملت حكاياها إلى شاشة القاهرة فانتشرت وتوجت حصدت الجوائز وبرزت في عالم الشاشة الكبرى. نتحدث مثلا عن فيلم عالم للمخرج الفلسطيني فراس خوري الذي فاز بالهرم الذهبي في الدورة 44، وهو عمل حمل قضية الهوية والذاكرة الفلسطينية. كذلك الفيلم التونسي بك نعيش للمخرج مهدي البرساوي.
1: فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد الإنذار رياض حيدوري.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد التاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أفادت المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشي وتوفير المرعى بتوزر بأنه تم الاتفاق على تخصيص حصة من مادة السداري المدعم لإفادة مربي لبل بمعتمديتي حزو وتمغزى. وذكرت أنه يجري حاليا إتمام الإجراءات الإدارية الفنية لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية من أجل تكثيف الزراعات العلفية لتوفير موارد لمختلف أصناف الماشية بالجهة. تعزز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته رئيسة القسم زهرة سيسي الجلالي. ولفتت من جهة أخرى أن نقص الإطار الطبي وشبه الطبي بالقسم وارتفاع عدد المرضى يشكل صعوبات، حيث يبلغ عدد المرضى حوالي 114 مريضا فيما لا تتجاوز طاقة استيعاب القسم 50 مريضا. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم للالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ قانون المالي لسنة 2026. كشف حاكم سبتة أخوان خيسوس أن ما يقدر بنحو 60,000 شخص عبروا إلى سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، وهما يمثل أكثر من نصف سكان هذه المنطقة التي تتبع لإسبانيا ولكنها في الأراضي المغربية. أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، بين استكمال سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير. شكرا وإلى اللقاء.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: יד גפסה.
1: יד גפסה 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: نجدد لكم التحية في تمام العاشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار
3: في عناوين هذا الموعد الإخباري الليلي. مدينة سند من ولاية قفصة تحتضن الأسبوع القادم فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. تسجيل أكثر من 700 قتيل وألف الجرحى في تونس منذ بداية السنة جرى حوادث المرور. مجلس السلام يكشف بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن موافقتها على تنفيذ خارطة الطريق. السلام عليكم، أهلا بكم في الاستماع لنشرة الأخبار. نبدأ بالمتابعات الجهوية. بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاقا من 4 من أوت القادم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في الدورة 33، متضمنا عروضا تنشيطية فرجوية أخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال. التفاصيل مع رشد السندي من المكتبة العمومية بسند.
5: دار المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بسند الذي يكون إن شاء الله من 4 ل 6 أوت، نلقوا اليوم الافتتاحي موجه يكون للأطفال والعائلة بشراكة مع دار ثقافة بسند، حيث يكون أطفالنا وصغارنا على موعد مع تنشيط الموجه للأطفال لجمعية الطفولة. ثم عنا عرض مسرحية من إنتاج نادي مسرح القصة بمكتبة العمومية بسند تحت عنوان الكتاب ينتصر، هو وجه للصغيرات فيه حب الكتاب وفيه ترغيب في المطالعة. واليوم الثاني إن شاء الله باش يكون موجه للألعاب والتنشيط والبرعات اليدوية وموجه للترغيب في المطالعة. اليوم الثالث يكون فيه قصص رقمية وقصص وعرض الحكواتي يتخللها عدة أنشطة في البرعات اليدوية والرسم والمطالعة. هذا كل حبينا نوجه دعوة للصغيرات باش يكونوا متواجدين بمكتب العمومية ودار ثقافة أسند، ومرحبا بالجميع.
3: إلى قبل تشرف مندوبية الشباب والرياضة على تنظيم جملة من الأنشطة والدورات الرياضية خلال العطلة الصيفية التي تهدف إلى الإحاطة بالناشئة وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم. أكثر تفاصيل حول هذه التظاهرات مع رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بمندوبية الشباب والرياضة بولاية قبلي ماهر صوفي، متابعة لسعاد الكيلاني.
6: الأنشطة التي تقدمها المؤسسات الشبابية والتي تشهد إقبالا كبيرا من الشباب هي دورات كرة القدم، حيث نجد أن أغلبية دور الشباب بالجهة أصبحت تحتوي على ملاعب كرة قدم مصغرة، على غرار دار شباب المنصورة، دار شباب البليدات، دار شباب زعفران، دار شباب لماجس. وفي هذا الإطار تقام العديد من دورات كرة القدم المصغرة التي تنفذها تقريبا جميع المؤسسات الشبابية. نذكر دار شباب إبشلي، دار شباب غيدمة، دار شباب رجيم معتوق، والتي تشهد إقبالا كبيرا من جميع المتساكنين. أيضا دورة دار شباب البليدات ودار شباب إغليسيا. والجدير بالذكر أن هذه الدورات تتم بالشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والترفيهية والمؤسسات الشبابية، حيث نذكر على سبيل المثال دورة المرحوم محمد علي العميري تحت شعار الرياضة وفاء للذكرى وروح تجمع الشباب، والتي أنجزت بالشراكة بين دار شباب العظمى وجمعية النهوض بالسياحة الصحراوية والواحات بقبلي. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات تستهدف فئات عمرية مختلفة، تقوية الروابط وتنمية روح العمل الجماعي والتعاون بين المشاركين، الإحاطة بالشباب وحمايته من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تنمية وتعزيز الثقة بالنفس، وأخيرا تعلم احترام القواعد والتنافس الإيجابي.
3: إلى سيدي بوزيد، وخلال ندوة صحفية تم اليوم الإعلان عن برنامج الدورة 44 من المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد الذي ينطلق بداية من 2 أوت المقبل. ورغم الصعوبات التي ترافق تنظيم هذه الدورة، لأن هيئة المهرجان أصرت على تقديم البرنامج وفق تصريح نجيب الهاني الناطق الرسمي باسم هيئة المهرجان.
7: مهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد اللي باش تدور فعالياته في مسرح الهواء تطلق من 2 اوت الى 11 اوت، باش يكون الافتتاح ان شاء الله يوم 2 اوت مع غازي العيادي في حفل تونسي طربي 100%. يوم 4 اوت باش يكون عرض نجم روف ماهر ان شاء الله. يوم 6 اوت باش يكون لابناء الجهه موعد مع عرض ربوخ وفرجه 2 تاثيث عدد من فناني الجهه. ايضا باش يكون موعد بساحه الارض في 6 نتاع العشيه مع عرض حلم كوكو للعائله والطفل. يوم 8 اوت باش يكون يونجر زيد موعد للشباب مع نجم الراب. ايضا يوم 10 اوت باش يكون الفن الرابع حاضر مع الكوميديا نبيل بالمسمية نبيل كلاب في عرض تونسي ونص. ويوم 11 باش يكون الاختتام مع الفنان نوردو. برمجه ربما يلومون اهالينا في سيدي بوزيد على ربما البرمجه ما كانتش كما يحبوها، احنا بقدر امكانياتنا نقول راهو هذا ما نجم نقدموه في الفتره الحاليه باعتبار صعوبه الظرف صعوبه المرحله والتحديات اللي نواجه فيها. ان شاء الله في مواعيد اخرى تكون سيدي بوزيد افضل على مستوى المهرجان، يكون الدعم خواص والاستثمار الخاص موجود في المناسبة الثقافية والمهرجانات، لأنه ما تطورش المهرجانات دون استثمار خاص ودون دعم من الخواص، ما تكفيش المنح الموجودة من الدعم العمومي. ولكن هذا ما يمنعش زادة أنه نشكر الطرف الدعم الرئيسي للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، أيضا مندوبية الثقافة بسيدي بوزيد، المجلس الجهوي بلدية سيدي بوزيد، وإن شاء الله الخواص يتفهموا أن المهرجانات ما تتطور كان بدعمهم.
3: إلى القصرين، أفاد عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمجال بالعباس محمد هاشمي الفارحي أنه تم خلال السنوات الأخيرة بعث عدد من الشركات التعاونية التي تعنى بتثمين المنتوجات المحلية.
8: شركات في منطقة كالشركات التعاونية في مواطن ديت نجد عباس اللي هي تساهم مساهمة فعالة في تثمين المنتوجات المحلية من فضة ولوز، الشركات هذه اللي هي شركة تعاونية من خدمات فلاحية نجد عباس، وكذلك الشركة التعاونية الأخلاص اللي هم عندهم الآلات بتاع تقشير اللوز وتقشير الفضة، وهذا ما يسهل عملية يعني التنقل للفلاحة اللي موجودين عندنا في مواطن ديت نجد عباس أنهم يقوموا بالتقشير السريع بتاع الفضة، لأن نعرف الفضة بل كان يتقشر يدويا، واللوز كذلك ما ياخذ وقت برشا، وإذا كان نقول وقت برشا نقول تبقى الجودة تاع الفندق واللوز، وكذلك خاصة المعدة التزييف. بالنسبة للشركة نجد عباس هي منخرطة في المنظومة البيولوجية من سنة 2010، ويعني قاعدة تقوم بالتصدير ببعض المنتوجات كما سنة قبل الصابة عندهم في حدود 300 طن من اللوز البيولوجي، مع كذلك في حدود 40 طن من الفندق البيولوجي، وقامت في العملية تاع التصدير في العوام اللي فاتوا كلها، وإن شاء الله ديما قاعدين نطور من ناحية الإنتاج ومن ناحية الإنتاجية ومن ناحية الجودة ومن ناحية المحافظة على الفلاحة البيولوجية، وخلت الفلاحة باش يخرطوا في الهيئة الكلابية. كذلك تم بعث بعض الشركات التعاونية الأخرى اللي هي تساهم مساهمة فعالة في التنمية وفي تثمين سلاسل القيمة اللي موجود عندنا في مواطن ديت نجد عباس، كما شركة إخلاص حديث العهد وتولت الحمد لله تطورت وتولت تعمل التقشير والتعليم، وكذلك إن شاء الله تطلع على سبيل الصدق عن شركة تعاونية ثروة البلادي، وهذه شركة تعاونية نسائية تامة اللي تعمل التحويل زادة تاع المنتجات الفلاحية اللي موجودة عندنا في نجد عباس كعولة تجمعها كما تعليب الفزدق كما رحي الفزدق العجينة بتاع الفزدق بتاع اللوز ماذا تقدير زيوت إن شاء الله شجعوهم كل تمكينهم الآلات لتساعدهم، بما أنهم يعني شركة نسائية بحثة أن يتعاون في التنمية.
3: إلى الأخبار الوطنية، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسويت وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام القانون المالي لسنة 2026. جاء التوضيح ردا على سؤال تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر

0: منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزام بالسلامة المرورية، وأوضح أنه من الضروري أمام هذه الأرقام المقلقة مضاعفة الجهود من أجل تبني سياسة السلامة المرورية جزءا تكون من الحوكمة لدى كل المؤسسات في البلاد. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة، أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت حركة حماس أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء، وتتضمن هذه البنود استكمال الاحتلال التزاماته الكاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير. بالمقابل تتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا للبروتوكول، ويتم إعداد الجدول الزمني وآليات التنفيذ للخارطة خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها، وسيكون الانتقال من مرحلة إلى الأخرى مشروطا بالتحقق الكامل من استكمال المرحلة السابقة. الخطة تتضمن أيضا توافق حماس والفصائل على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية. إلى تذكير بعناوين العاشرة في هذه الليلة، مدينة سند من ولاية قفصة تحتضن الأسبوع القادم فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. تسجيل وأكثر من 700 قتيل ولف الجرحى في تونس منذ بداية السنة جراء حوادث المرور. مجلس السلام يكشف بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن موافقتها على تنفيذ خارطة الطريق. شكرا لكم على المتابعة لنشرة الأخبار، إلى اللقاء.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: من يومين كنا صغيرين.
6: جو زهو ترب،
7: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
6: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
7: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
7: فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. ورد الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل في هذا العدد الجديد من باقة ورد. باقة ورد كالعادة نستضيف

كل من حاول أنه يحقق قصة نجاح، يعني كل من تحدى الصعاب ونجح ومازال يطمح للمزيد من النجاحات كالعادة في باقة ورد. في نكونوا في حاضرين في كل المجالات. اليوم نحكوا على التربية والتعليم، يكون حاضر معنا الأستاذ الجامعي والدكتور الجامعي السيد محمد الصالح العمري، أصيل ولاية القصرين، في هذا العدد جامعي وباحث وعنده في الحقيقة برشا نجاحات في ميدان التربية والتعليم. نحكي أكثر على تونس وأيضا على جامعة أوكسفورد. يكون حاضر معنا ضيفنا اليوم محمد الصالح العمري. نعمل إطلالة أيضا على ميادين مختلفة، نحكو على الفلاحة، نحكو على النخيل، نحكو على المرأة الوحية، ونحكو على الحرف المتنوعة والصناعات من النخلة. نحكو على قصة نجاح وكفاح للسيدة مباركة ذو أصيلة ولاية قبيلة. تكون حاضرة معنا اليوم للحديث عن أبرز العناوين المتعلقة بالمرأة الوحية. قصة كفاح، قلت نعم قصة كفاح، إن شاء الله نكتشفوها في هذا العدد. أيضا تكون حاضرة معنا المشتغلة في قطاع التربية المربية منال بوزيان، تنضم لنا في هذا العدد اليوم للحديث عن نجاحات في استغلال التطور الرقمي في المجال التربية والتعليم. نجحت في تونس وأيضا في الخارج، نرجع لها بأكثر تفاصيل. ثلاثة ضيوف يكونوا حاضرين معنا لتأثير هذا العدد من باقة ورد. تحية زملائنا من الإخراج الفني زميلتنا رضي العياري، عدي غويل في الإخراج الرقمي، وكمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. هذه تحياتي، رياض الحدوري، مرحبا بكم، نتواصل معكم بعد قليل.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه،
1: لكل من آمن بحلمه.
0: باقة ورد،
1: باقة ورد.
0: باقة ورد.

0: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. 23 دقيقة بعد العشرة تتواصلوا معنا في باقة ورد، باقة ورد مخصصة لكل قصص النجاح. اللي عنده قصة نجاح واللي رأى أنه قصة نجاح ينجم يبعث لنا مقتطف صغير من السيرة الذاتية، وإلا فقرة تلخص بالضبط الميدان اللي هو نجح فيه، وإحنا نكونوا سعداء جدا باش نقاسموكم التجربة متاع الضيوف اللي حاضرين معنا الكل. تباعا دائما نحاولوا انه ناخذوا اكثر من ضيف، ونحاولوا نقربوا اكثر للحياه والخصوصيات بالنسبه للاشخاص هذوما اللي نشوفوا فيهم على الصوره، نشوفوا فيهم في الاكران بتسمياتهم او بالوظيفه نتاعهم، ولكن وراء التسميات وراء الوظيفه هذيك ثم مجهود، ثم كفاح، ثم خدمه، ثم اصرار، وثم عزيمه، وثم تحدي. نرجع باكثر تفاصيل اليوم على رحله السيد محمد الصالح العمري، أستاذ ودكتور وباحث جامعي في تونس وفي جامعة أكسفورد. نرجع بأكثر التفاصيل ونستقبل ضيفنا اليوم حاضر سي محمد. مرحبا صباح، مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا عسلامة، مرحبا بك سي رياض، وشكرا على الدعوة، ومرحبا بالمستمعي باقة ورد وإذاعة قصة الحبيبة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. سي محمد، تحاول تغير المكان متاعك شوي، ولا تحاول لأنه الصوت يوصل تقريبا بعيد شوي. أي أحسن طبعا. أي أحسن أحسن سي محمد. أثناء الإعداد للبرنامج تصفحت في الحقيقة الموقع الخاص بيك بالنسبة لسيد محمد صالح العمري، وشفت تصاور توثق لرحلة كبيرة منذ الطفولة من المدرسة الابتدائية الحازة الريفية الموجودة في فوسانة إلى أكسفورد، إلى جامعة أكسفورد. هذه كلها تقريبا باركور طويل، إذا كان بتصاور قراب لبعضهم، ولكن بعامل الزمن تبدو المسافة بعيدة جدا. خلينا نتعرف عليك للسادة اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفص.
1: يعيشك بارك الله فيك، فعلا رحلة طويلة، طبعا الأثر متاعها موجود في حياتي، يعني مانيش صغير دوا.
0: نعم.
1: لكن رحلة طبعا كما ذكرت سيادتك، هي رحلة من المدرسة الابتدائية الحازة في ريف من أرياف تالا وقتها، هو تابع فوسانة من ولاية القصرين.
0: نعم.
1: كانت مدرسة من المدارس في البرنامج وزارة التربية وقتها، مدرسة على كل ربوة، كانت فعلا على ربوة بجانب ولي صالح قريبة ياسم الحدود الجزائرية.
0: نعم.
1: وكانت تبعد على بيت العائلة تقريبا 4 كيلومترات. هذه المدرسة الابتدائية.
0: قديش؟
1: 4 كيلومترات تقريبا.
0: 4 كيلومتر على شنو بالضبط؟
1: 4 كيلومتر على الدار.
0: على الدار. أي الحازة هي منطقة ريفية حدودية، نعرف فوسانة حدودية.
1: أي هي منطقة ريفية حدودية وجبلية.
0: نعم، 4 كيلومتر مشيا على الأقدام، معناها بمعدل 8 كيلومتر يومين هكا ولا؟
1: تقريبا مشيا على الأقدام، على وسائل النقل المتوفرة وقتها، يعني في بعض الأحيان
0: الدواب
1: الدواب، وأغلبية الوقت على السقين فعلا.
0: نعم. حكينا شوية بالله الظروف كيفاش كانت للناس اللي يسمعوا فينا الكل، راهي المسيرة مش سهلة، معنا إذا كان نحكوا شوية كفكرة ونحكوا على رحلة ونحكوا على تحديات، كيفاش كانت الظروف سي محمد؟
1: أنا الفترة هذيك معناها أنا ماركي بقات في ذهني وبتذكرها مليح. مثلا من الأشياء اللي نتذكرها من وقت حلت المدرسة هذه، كانت في معناها في جنوب بيت دارنا، وكانوا أخوتي يمشوا للمدرسة اللي موجودة في الشمال.
0: نعم.
1: لكن الوالد قال لي أنت بتمشي للمدرسة هذه، هي كانت مدرسة جديدة ونائية، فكل معلم يعينوه في المدرسة هذه يرفض أنه يأخذها. فأول معلم قبل أنه يدرسنا بدأ في شهر فيفري، وهو سي عباس، متذكره من سوسة. دونك السنة الدراسية الأولى بتاعي كانت من فيفري إلى جوان.
0: عام؟ عام؟
1: هكا كانت عام 68.
0: 68 بديتوا في فيفري، الناس ترجع في سبتمبر، انتم بديتوا في فيفر.
1: كهو فعلا عام تاعنا سريع.
0: نعم
1: كملنا روحنا.
0: نعم
1: هذه من بعض الظروف طبعا الوصول لها، لان منطقه
0: نعم نعم
1: طقسها صعيب، كان فيها ثلج، كان فيها طبعا الحيوانات السايبه الى اخره، فكان الوصول لها ماهوش سهل، كانت مغامره يوميا.
0: وش بيه السيد الوالد قرر هيك؟ علاش علاش ما خليكش مع اخوتك؟
1: سيد الوالد الله يرحمه قال انه اذا كان احنا ما نبعثوش اولادنا المدرسه هذه تو يفكروها.
0: قديش فهم كان تلميذ؟
1: كان في البدايه نتصور كنا هكاك 25 تلميذ حاجه من نوع هذا.
0: لازمنا نوفروا العدد الكافي باش نحوزوا مدرسه ساعه ومن بعد يصير الكلام.
1: بالضبط. اذا ما كانش العدد الكافي المدرسه اللي فتحت جديده تغلق، وهي تفتحت بعد يعني مجهودات كثيره. الى
0: محليهم هكا الذكريات هذوكم، وان شاء الله ربي يرحمه محليهم الذكريات هذوما. اي شنو قلت انت كيفاش كان التفاعل بينك انت بون صغير شويه بالنسبه للعائله الوالده والجماعه؟ ما عارضوش وما قالولوش الوليد صغير يا ولدي راه ما يجيش؟
1: لا ما كانتش معارضه، معنا على الاقل ما شفتهاش، ما جابش نتيجه معناها.
0: نعم
1: جيت المدرسة هذيك عملت فيها 6 سنوات نتاعي، وفيها برشا حكايات صراحة كيفاش يوصل الواحد إلى آخره، مغامرات خاطر بالطريقة هذاك معناها حتى في الليل شوية في حلفة وفي جبال وفي بيسير كما تعرف في أي منطقة.
0: نعم
1: في
0: تونس
1: وقت المعتقدات يخوفوك، راه وقت تخرج في الليل ولا في الصباح تهبط في واد راه يجيك رهباني وإلى آخره، يعني حكايات. لكن الحكايات بصراحة والمعلمين كانوا ممتازين جدا جدا ومناضلين بالمعنى الحقيقي.
0: تحية لهم الكل أحياء وأموات. نعم إن شاء الله ربي يرحمهم اللي توفوا واللي ما زالوا حيين، تحية لهم من القلب.
1: الله يخليك، واحد من اللي ما زالوا أحياء معنا ويتمتع بصحة جيدة هو سي عبد الكريم الروافي، اللي هو قابلته من 3 سنوات تقريبا.
0: الروافي أصيل فوسانة معناه ولد البلاد.
1: أول في عمري
0: ولد البلاد أصيل فوسان. نعم
1: أصيل فوسان.
0: نعم. نعم نعم وهذه مهم. العام الأولاني دبرت القسم.
1: أيوة
0: هاي من هرتها رسمنا سنة أولى، معناها المدرسة راهي بدت تخدم يا جماعة، فيها سنة أولى فيه قسم. أيوة. تقريبا 25
1: فواحد من الحوائج المهمة طبعا ما أنها المدرسة الأولى كان الطلاب من سن متاعهم يختلف فيها. مثلا أنا مولود في 61، كانوا معي طلبة مثلا تلامذة مولودين في 54 55 إلى آخره.
0: المهم يجمعكم الكل هو القسم هذاك اللي هو النواة الأولى للمدرسة،
1: أو كانت مختلطة، كانوا بنات وولاد.
0: نعم.
1: رغم أنه لما وصلت السنة الثالثة ما بقاتش فيها حتى طفلة، كلهم بطلوا عليهم أهلهم والبقية، وإحنا وصلنا معناها في عدد قليل، في عدينا استزيام. للأسف أنا كنت الوحيد اللي نجحت في المدرسة هذيك، وبعدي بأربع وخمس سنوات نجحت ناس أخرين وخرجوا، فيهم مهندسين وفيهم غيره. بس الفترة هذيك كانت فترة صعبة، لكن فترة يعني مكونة للشخصية، وكانت فعلا مدرسة تكوين مجتمع كامل، إنارة منطقة. والمعلمين كان عندهم طبعا الدور هذا، كانوا يحفزونا، كانوا يشجعونا، كانوا يخلونا نحلم ويشتغلوا معنا، فدائما نبقى معناها مدين لهم بكل شيء.
0: رجعت لمدرستك الفترة الأخيرة؟ عملت طلة؟
1: رجعت في سنوات عديدة، رجعت وعملت نوع من التبني للمدرسة، أشطتها الثقافية إلى آخره، لكن للأسف بحكم النزوح الحاد المدرسة الآن أغلقت منذ تقريبا 4 سنوات. عملت محاولات حتى مع وزارة التربية أن نتواصل، لكن أغلقت المدرسة وهي الآن مغلقة. بناء جميل متكامل لكنه للأسف مغلق
0: لعدم اكتفاء النصاب.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: هذه بلوغة الكوارجية، ما عندناش جمعية. ما عندناش تلامذة مع الأسف. نقولوها بحرقة، النزوح ساهم في إشكاليات كبيرة. وشنو حسيت بالله سي محمد؟
1: صراحة كانت توجيعة كبيرة. ليش؟ خطر المدرسة دي كان معناها كتبت عليها حتى المدرسة دي، يعني طبعا وجود مدرسة في منطقة كيف هذيك هو أولا وجود سيادي، يعني وجود الدولة.
0: نعم.
1: خاصة في منطقة حدودية، لكن الأهم من هذا هي المدرسة كانت يعني نور البلاد، تعرف المدارس في الوقت ذاك
0: نعم
1: هي اللي جوها الأطباء بتاع التلقيح، هي اللي تصير فيها الانتخابات، هي يعني
0: صح
1: كانت المجتمع الكامل يدور حول المدرسة هذيك. فإغلاقها هو نوع من إطفاء ضوء بصراحة، يعني
0: نعم
1: إرجاع منطقة إلى نوع من الظلمة والعتمة، كيف صفت ياسر للغياب بتاعها، للإغلاق بتاعها. لكن ما نجمش نغير
0: الله
1: القرار.
0: غالب، لأنه الأهالي هاجروا وبحثا عن تغيير المكان، ديما بحثا عن ظروف أفضل، وإلا لظروف قاهرة تنجم تخليك تغير مكانك، هذا هو سبب الهجرة تقريبا. نعم
1: معذورين
0: واضح
1: لوجع مستقبل
0: واضح
1: أولادك.
0: نعم، الهجرة لأسباب، يا تغيير البحث عن ظروف أفضل ولأسباب قاهرة تخليك تغادر المكان بتاعك بحثا عن لقمة العيش، الأغلبية غادرت لانعدام المرافق وإلا بحثا عن لقمة العيش، تقريبا هذا هو الكونتكست
1: وهذه موجودة تقريبا في
0: أغلب
1: أغلب
0: الجهات.
1: المناطق،
0: نعم،
1: الجهات التونسية.
0: بعد مدرسة الحازة انتقلت مباشرة إلى وين بالضبط؟
1: انطلقت إلى معهد ثانوي في تالا
0: نعم
1: في 4 سنوات، العائلة كاملة انتقلت للتالة في الوقت ذاك، وبعد العائلة انتقلت في القصرين، فكملت التعليم الثانوي بتاعي في القصرين
0: كنت متميز يا محمد
1: في شعبة الآداب. نعم صحيح، هاي أنا كان هو المسيرة علميا يعني بصفة عامة كانت صراحة متميزة يعني من البداية.
0: نعم، بعد الجامعة وصلت للجامعة بالضبط، احنا نقدمنا شوية لعامل الوقت باش نفتحه أكثر المجال، لأنه مهم جدا وجودك اليوم معنا، هذا باركور من شوية، ولكن الجامعة شنو قريت بالضبط بعد الباك؟
1: أنا الجامعة مفارقة سيريال، كان أنا عملت آداب،
0: نعم
1: كان في الوقت ذاك إذا كان المعدل بتاعك عالي في البكالوريا آداب يعطوك فرصة انك تدرس يا اما التجاره في معهد قرطاج، التجاره الهندسي، او كليه الطب او كليه البريد. فانا اخترت الهندسي،
0: نعم
1: عملت فيها سنه تقريبا في الاكسبرتيز كونتابل، ما عجبتنيش بصراحه في قرطاج، فبعدها مشيت لكليه الاداب في منوبه والتعبريل، انهيت دراستي في اللغه والادب الانجليزي.
0: كنت متميز متميز كالعاده.
1: لبس
0: نعدر احنا. شنو اللي خلاك ما نجمتش كنت في الاداب لقيت روحك في الاقتصاد، ولا بالضبط توجهك من الاول راهو ادبي، ما عندناش علاش نمشوا لل
1: هو السيريال. انا مخضرم شويه خاطر وقتها الاساتذه عندهم شويه دخل ويحاولوا ياثروا، مثلا في التعليم الثانوي اول توجه لي كان علوم،
0: نعم نعم
1: ما كانش اداب، لكن بعد سنه ونصف تقريبا او سنتين تحولت للاداب، ما لقيتش روحي برشا في العلوم فتحولت للاداب، كنت نحب اللغات ونحب المسائل الفلسفيه والتفكير الى اخره، فمشيت في الاداب. رجعت لنوع الخضرمه هذه في معهد التجاره، لكن رجعت لربما لحبي الاول اللي هو اللغات والاداب.
0: نعم، عام وقتاش عام قديش تخرجت؟
1: أنا تخرجت من الجامعة التونسية في 86.
0: 86 مباشرة إلى العمل، وإلا مريت كيف خوينا بكل
1: لا لا لا عملت تجربة مخضرمة، رجعت مشيت معلم ابتدائي،
0: نعم
1: مدة قصيرة جدا في مدرسة صحراوي اللي هي
0: تابعة في القصرين أيضا. نعم
1: في القصرين، لكن ما دامتش دامت تقريبا شهر في وسط، وانا في الجامعه معناها وقتها ما كانش ربما وقت ما تعرف الجامعه فيها يسر على الحركه.
0: نعم
1: ساعتي اني بلانش الى اخره، لكن لما تخرجت من كليه الاداب التحقت بمعهد فريان اللي تدريس الانجليزيه في معهد فريان، درست تقريبا سنه، وبعد السنه هذه استقلت ودخلت في منظمه غير حكوميه.
0: نعم
1: خدمت معهم تقريبا سنة ونصف.
0: نعم
1: وبعد مشيت للإيطاليا، مشيت للولايات المتحدة.
0: نعم ما زلنا في تونس. التجارب هذوما الكل شنو استفدت منهم، وإلا شنو اللي ندمت عليه اللي ما مشاش، وإلا تعتبرهم الكل ناجحين وتعتبرها قرارات صحيحة، وإلا كان يمكن أحسن مما كان ديما في تونس؟ ما زلنا في تونس.
1: صراحة لا، ما عندي حتى ندم على أي مرحلة، لأن كل مرحلة نعتبرها ساهمت في تكويني بشكل آخر بشكل أو بآخر. ما عنديش ديريغري على حتى اختيار اللي عملته، مش خاطر من الموقع هذا، لكن ما حسيتش بصراحة بأي ندم على قرار. الشيء الجميل أنا كانت حتى كي حاجة نبقى فيها مثلا مدة معينة، وقت نمر الحاجة مشابهة أو أحسن،
0: نعم
1: فكان فما عنديش، بالعكس كلهم ساهموا، وانا مدين لكل المراحل والناس اللي كانوا موجودين في المراحل هذه في مختلف عن الاعمال اللي قمت بها.
0: السيد الوالد الله يرحمه، العائله بقوا فرنجيه يتفرجوا عليك وانت تبدل من بلاصه لبلاصه عادي جدا الامر مره بسلام، والا قالوا لك يا ولدي ايش تعمل؟
1: لا، العائله بصراحه عمرهم ما تدخلوا، وهذا معناه
0: مؤشر ايجابي. نعم خلوك تعيش المرحله. نعم
1: جدا، رغم أن الوالد والوالدة معناها ما قراوش، لكن ما تدخلوش، ويظهر لي سياستهم كانت بسيطة، دونك أنت ناجح وما تقلقهمش، أقرأ اللي تحب ما يهمش،
0: مصروفك وحدك وتدبر في راسك وحدك من غير حد.
1: واخدم في الصيف ودبر راسك وحاسبنا بالنتيجة، وكهو ما يهمناش فيك تقرأ.
0: كنت تخدم في الصيف؟
1: نعم
0: كنت تخدم في الصيف.
1: اي طبعا طبعا، كنا كما الجيل بتاعي ما في حالتهم ضعيفه، كنا الناس كل تخدم في الصيف، تبيع قلاص، تخدم عند مناقلي، عند نجار، تعاون الوالد في تجارته الى اخره، الناس كل خدمتهم كل.
0: نعم نعم، وهذا جزء من التكوين حتى على مستوى الشخصيه.
1: صحيح.
0: نعم هذا يكون الشخصيه، صحيح ثم اعمال متعبه ولكن فيها برشا بؤرات تعب، هذاك ثم برشا حاجات ايجابيه بالرغم من الظروف، كما قال لك ظروف ما تسمحش تخليك تدخل وتدخل مباشره سوق الشغل حتى في عمر صغير. نمشي معاك. نعم تفضل.
1: للاعمال تقوم بها الناس اخرى، معناتها تولي فاحترم الناس اللي تقوم بالاشغال، جربتها معهم وشفتها وتعرفت كيف يعني.
0: نعم هذا مهم. اللي خلاك تمشي لأمريكا شنو؟ منحة، بورس، وعلى على نفقتك الشخصية بالضبط شنو اللي صار؟
1: لا هو صحيح نجحت في كلية الآداب بتميز إلى آخره، لكن ما كانش تميز يسمح لي ببورس، خاصة أن البورس في الوقت ذاك في كلية الآداب يعني كانت تعطى لنوع معين من الطلبة.
0: نعم.
1: وأنا كنت مشاغب شوية.
0: نعم.
1: سياسيين إلى آخره، فهذا يقصيني بالضرورة.
0: نعم.
1: لكن خدمت مع مؤسسة خيرية أمريكية مدة طويلة، دونك كنت في كونتاكت مع الجو الأمريكي، وتزوجت أمريكية.
0: نعم.
1: وانتقلت في البداية في الولايات، كنت نحب نمشي لكندا أنا وزوجتي، خاطر حبيت نقرأ في كندا، كان حلمي دائما أني نعمل دكتوراه.
0: نعم.
1: وهي بصراحة في رياض هذا حلم زرعوا في معلم درسني في السنة الرابعة ابتدائي، محمد علي دريهم الله يرحمه، كان مرة هكا نذكرها مليح، قال لي أتمنى يوما أنا راكب الدكتوراه. وقت لخليت الدكتوراه بتاعي في الإستازوني
0: عام قديش هذية؟
1: خليتها في 91.
0: خليت
1: نسخة الدكتوراه باش نهديها له، للأسف لقاها توفى
0: الله يرحمه.
1: هي مهداة إليه يعني.
0: نعم نعم نعم. الدكتوراه كانت فيها برشة تعب؟
1: دكتوراه طويلة. علاش أنا عديت فترة في الإتازيني أذاك البيت فامي والآخري، فعديت تقريبا سنة ونص نخدم جميع الأشغال اللي تتخيلها يعني، في مطاعم وتدريس في الليل وتدريس خط إلى آخره، وفي نفس الوقت ندرس في الكليات الليلية باش نحسن المستوى الكتابة بتاعي بالإنجليزية باش نجم تقبلني جامعة محترمة في الإتازيني.
0: سي محمد.
1: دونك بعد عام ونص.
0: نعم.
1: قدمت الجامعة محترمة جدا معروفة اسمها جامعة واشنطن في سانت لويس، واعطوني معناها من بورس باش نعمل معهم ماستر ودكتوراه، جزء منها تخدم شويه والبقيه هم يتكفلوا بمصاريف الدراسه اللي كانت غاليه برشا باعتبارها جامعه خاصه.
0: نعم.
1: جامعه بحث، وهذاك اللي كان في رياض كانت بالشكل هذا يعني، خدمت وبعد دخلت مباشره لدراسة الأدب المقارن في جامعة واشنطن في سنت لويس.
0: نعم سي محمد، اليوم نحكي على موضوع مهم اللي سيادتك أثرته منذ قليل، بديت نقرأ بالليل باش نحسن الإنجليزية متاعي صح؟
1: وي.
0: ايوه هذه رسائل لشكون من خلال اليوم الناس اللي يسمعوا فينا، الطلبه الموجودين توا اللي يسمعوا فينا الكل، شنو تقول لهم؟ وين بالضبط كيفاش ينجموا؟ ثم شكون يقول لك طموحي ناخذ دكتوراه، طموحي كمان نقرا البرة، ولكن مش بالسهل اليوم انك تكون انك تقرا البرة، شنو لازم بالضبط الطالب اللي عنده في البرنامج هذا؟
1: هو طبعا القرايه البرة صعيبه، لكن الابواب نسبيا مفتوحه لان اغلبيه الحضور الموجودين والفرص خاصه في المراحل المتقدمه هي مش فقط متوفره لابناء البلد ولا ابناء المدرسه.
0: نعم.
1: فاولا في الوقت الحالي سهله برشا، اسهل بالنسبه للطلبه خاطر المعلومه موجوده على الانترنت ونجموا يبحثوا الى اخره. سو ليسونسييل انه اذا طالب يحب المسار هذا يشاد فيه ما عندوش طريق ثالث، الطريق الأول والثاني والثالث هو العمل، المثابرة والعمل، لأنك تنافس في أغلب الحالات. أنا لاحظتها في سواء في بريطانيا ولا في الولايات المتحدة، هي منافسة نزيهة، هي منافسة على المستوى. أنا ما يعرفونيش في الإتازيني ودخلت أنا حتى باش نجيب لهم اعدادي بتاع الكليه، جبت لهم اعدادي بتاع كليه توس، ما يعني حتى شيء للامريكان، لانه يعني مثلا تنجح ب 13 في كليه الاداب تسمى متميز، بينما كي يعملوا لها كونفرسيون هما المتميز بالنسبه لهم لازم تكون في 19 18 الى اخره. فكان من المهم انك تثبت نفسك باشياء اخرى، كما تكتب مقالات، انك تدرس، انك تقدم روحك في الانترفيو الى اخره. فمعنى هذا خلقان ام بروفيل، والبروفيل في رياض يتكون. أنا دائما ننصح الليجان انه ما يكتفيش بالدراسه، انه يشارك في العمل في الجمعيات الخيريه، يشارك في العمل المدني، يتطوع، يخدم، لانه اغلب الجامعات تاخذ للبروفيل بتاعك كشخص
0: كامل
1: متكامل. نعم. وهذا يعطيهم أن عندك مهارات مختلفة، عندك مؤهلات مختلفة، عندك تعامل اجتماعي مختلف، زيادة طبعا على مستواك العلمي اللي هو كيف زديت بناه، هو ليس معطى، ما ولدناش لكلنا قراية ولا علماء ولا حاجة.
0: هذا طبق فيه مع طلبة متاعك سي محمد؟
1: حرفيا يعني إلى اليوم مع طلبتي في بريطانيا، في أمريكا، وحتى في تونس طلب اللي قبلهم وقبل ياسر طلبة، باعتبار عندي تعامل واسع مع الجامعة التونسية ومع الباحثين الشباب.
0: نعم.
1: دائما تقريبا عندي نفس الأسلوب، هو أنه التكوين هذا لازم مثابرة، لازم جدية، ولازم تتميز بحاجة، ولازم نوع من الطرافة، اختلاف على غيرك، اختلاف على غيرك في تناول المواضيع، في تقديم نفسك، في بحوثك إلى آخره، لازم تكون حتى مختلف.
0: نعم.
1: تجلب الانتباه نتاع الجامعات الجدية اللي هما
0: الصلابة هذية والصعوبة، سموها صلابة، خلينا نسموها صلابة في التعامل، لأنه ديما نحكوا شوي على المصلحة متاع الطالب اليوم. علاش اليوم بالضبط؟ لأنه المستوى انخفض نسبيا، مش نفس الطالب متاع سنوات 80 وإلا 70، هو نفس الطالب اللي موجود توا 2026، وإلا بدلت الرؤية، المناهج تبدلت، الفرص المتاحة أصبحت أكثر ولكن تعتمد على مقاييس معينة.
1: بصراحة خليط من الأشياء اللي تفضلت سيادتك ذكرتها. فالصلابة هذه أولاً هي تعرفك، الصلابة هذه في تكوين، أنا حكي في البداية كنا نحكي على الحازة والمشي للمدرسة.
0: نعم. معنى الظروف هذيك هي الشحناتك،
1: هذيك هي تكون لك نوع من الصلابة، نوع من الثقة بالنفس داخلية، ونوع من العزيمة، ونوع من معنى الإيمان أنك قادر تتغلب على صعوبات معينة.
0: نعم.
1: دونك نحس أنه في الأجيال الموجودة بعدنا هكا شوية ثم نوع من الهشاشة.
0: نعم.
1: أما منلبهمش لهذا لأن المجتمعات تغيرت والأخيري. وكذلك احنا درسنا في فترة اللي التعليم كان واضح أنه يوصلك لهدف معين، السلم الاجتماعي، الارتقاء فيه. في الوقت الحالي المسألة هذه معيش مضمونة، فتنقص لك من الموتيفاسيون بتاع الطلبة إلى آخره. ثم طبعا في السنوات العشر الأخيرة دخلت وسائل مختلفة ومعناها في التكوين وفي حتى ربما عكس التكوين، فأثرت برشا إيجابيا وسلبيا في تكوين الطالب، خلت أنه معناها الصلابة هذه مش بالضرورة موجودة.
0: نعم اليوم في الفترة الحالية سي محمد العمل لك متاعك ما بين تونس وما بين بريطانيا هكا ولا؟
1: نعم
0: ما بين تونس وبريطانيا العمل متاعك الشغل متاعك هكا؟
1: هو عندي شغل برشا في تونس من ناحية بحوث ومن ناحية تعامل مع الجامعة التونسية ووزارة التعليم العالي إلى آخره، لكن أنا شغلي لمدة 15 سنة اللي فاتوا في جامعة أوكسفورد، معناها نشتغل في زوج معهد الدراسات الشرقية ندرس فيه الأدب العربي الحديث،
0: نعم،
1: وفي معهد آخر اسمه معهد سان جون نشرف فيه على معناها الطلبة اللي يدرسوا الدراسات الشرقية بصفة عامة، لأنه أوكسفورد هي نوع خاص من الجامعات ربما ما يتسعش الوقت أن نفسرها، لكن هي جامعة أساسا مبنية على الثنائي هذا بين الكليات اللي تهتم بالطلبة والأساتذة وبين لي ديبارتمون، لكن هي كذلك جامعة مبنية أساسا على التميز، فقبول الطلاب مرحلة شاقة، يقبلوا سول دوسيي، وكل طالب بعد البكالوريا لازم يمر بديزانتيرفيو ويقع اختياره إلى آخره، فنوعية الطلبة معناها يخليك دائما يعني انت بيتك يقظ ومواكب والى اخره، هذا التعب، فهذا نحاول ننقل جزء منه لطلبة تونس على اساس انهم قادرين يتميزوا وحتى في جامعات، وتو عندنا برنامج احنا مثلا مره ليك سي بسام الحدوري اللي نذكره بالمناسبة، عندنا برنامج مثلا في أكسفورد يسمح للطلبه طلبه الدكتوراه في تونس انهم يجوا يعملوا بحوث في الجامعه هذيك، وبصراحه يتميزوا ويخلوا اثر طيب.
0: برشا طلبه في تونس موجودين غادي؟
1: لا، هو قله قليله جدا في الاساتذه وفي الطلبه، معناها لا أزاع سرا مثلا انا
0: صعيبه الوضعيه شويه ولا النيفو طالع برشا؟
1: لا صعيبة جدا
0: النفو، معناه المستوى عالي،
1: المستوى عالي والتكلفة عالية في نفس الوقت، مثلا حتى الأساتذة، أنا مثلا معهد سان جون اللي معناه كنت نزلت من تمليه، لكن الآن من تمليه كباحث متميز، هذا يتأسس في 1555. أنا لما جيت في رياض كنت أول أستاذ في مجلس أمناء المعهد من أصول إسلامية وعربية لأول مرة في تاريخ، لأول مرة في تاريخه تكون عنده هذه، معناها مفارقة لأنه هو معهد مفتوح إلى آخره، لكن بورتودير على لنيفو سيلكي،
0: معناها جيت تدل على روحك، معناها جيت حاضر. اي ما احنا ذاك هو، اذا كان قبلوك راهو جيت حاضر، ما ثماش علاش، اذا كان النيفو عالي ايش معناه في المقابله، راهو السيد اللي تقدم لكم قبلتوه مادام قبلوني، كان اذا كان هما مستواهم عالي جدا مادام قبلوني كان يعني في المستوى اكثر هكا ولا؟ خلينا نفتخر برواحنا سي محمد. ربي جدا انه تواضع، ولكن ثم تواضع زاد لازمنا نعلو فيه شويه، يا اخويا راهم قبلوني على خاطرني نستحق هكا ولا؟
1: أنا وجودي في الولايات المتحدة أهل من دخول الأكسفورد، لأن في الولايات المتحدة لما جيت الأكسفورد كنت إذا شايف الدبارتمون تاع دراسات عربية في جامعة واشنطن اللي درست فيها، فكان هذا هيئك، يعني أنا كنت جاي مباشرة من الجامعة التونسية ومن الجامعات الأخرى، هذه هيئك للمنافسة أو للعمل على المستوى ذلك. إذا كان رجعنا للطلبة، عدد الطلبة التوانسة قليل جدا أو يكاد يكون معدوم، يعني بصراحة يعني معناته يمر عليك طالب تونسي في الجامعة هو رار. أنا مثلا تعرفت خلال 15 سنة تعرفت تقريبا 5 طلبة توانسة.
0: نعم سي محمد،
1: لكن البرنامج هذا اللي بشكل سي الحدوري هو برنامج مختلف نسبيا،
0: هاي سي محمد سي محمد احنا باش نختموا معك باش نختموا معك وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم كقصة نجاح انطلقت من الحازة من منطقة ريفية نائية على الحدود التونسية الجزائرية من جهة القسرين فوسانة تحديدا وصولا إلى أكسفورد رحلة كبيرة مليئة بالمتاعب والتحديات والنجاحات والمستقبل مفتوح بإذن الله إن شاء الله قدامك ولتوانسة اللي راغبين باش يكملوا ولكن راهو كل شيء عنده شروطه في الحقيقة. شروط النجاح يا سي محمد بالنسبة للتوانسة من خلالك أنت قصتك أنت شنو تقول لهم الطلبة التوانسة؟ حبيت نسمع أكثر منك بعض النصائح في دقيقتين وقال شوية رجاء للي يحب يلتحق واللي يحب يتكون واللي يحب يولي نسخة أخرى من سي محمد أو أحسن من سي محمد صالح العمري اللي حاضر معنا اليوم من فوسانة من ولاية القاسرين. يقول لك أنا أول ما جيت راني التونسي أو العربي الإسلامي الوحيد دخلت غادي وكنت بيناتهم وتميزت. شنو تقول للتوانسة اللي يسمعوا فينا الكل من خلال قصتك؟ خلينا نحيوا ساعة المنطقة اللي خرجت منها الحازة. ألف تحية للسكان والمستمعين في الحازة. تفضل سيدي.
1: دائما في القلب ولكن هي كذلك الحازة التي تحز في النفس بالنسبة لل أولا أنا معنا طالب ملبوش يفشل على أول خطوة.
0: نعم.
1: الفشل هو بصراحة طريق من طرق النجاح. لازم يتعلم منه كل خطوة تعملها تتعلم بها. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية ما تستناش أشياء أما تجيك. لازم كنت تبادر مثلا كانت حتى تطرق الأبواب بعضها سوف يفتح بطرق المتعدد.
0: نعم.
1: وتدرس الميليو باش تقرأ فيه والإطار عندهم شروط معينة إلى آخره وتحضر نفسك. فالقلة القليلة اللي هي معناها تشتغل في هذا هم موجودين برشا في تونس. عندنا تبارك الله كل عام في البكالوريا ناس متميزه تمشي تدرس في جامعه اخرى وفي الجامعه العموميه التونسيه اللي هي مازال تخرج في ناس يعني ممتازين جدا.
0: نعم.
1: المثابره الديسيبلين وهذا هو اللي يبقى في نهايه التحصيل وربما هذا اللي فرق الانسان كائنات اخرى. القدره على الديسيبلين، القدره على تنظيم الوقت، تنظيم النفس. هذا مهم جدا
0: ونحس انه ضايع شويه. سي محمد سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. الف تحيه فيه. بالنجاح والتوفيق ان شاء الله نتقابلوا في اذاعه قفصه على شلات تكون حاضر بحذانا. والكلام اللي كنت تحكي فيه الكل راه في الحقيقه فيه برشة تفاصيل أخرى ولكن لضيق الوقت ما نجوش نحكو على برشة لأنه ما بين الدار الأربعة كيلومتر والمدرسة ثم برشة حكاية استغليناها محنا في ملاحظات.
1: إن شاء الله نحكيه مرة أخرى. بارك الله فيك على الدعوة.
0: مرحبا بك. شكرا محمد صالح العمري دكتور وباحث في تونس في جامعات تونسية وأيضا في أكسفورد في بريطانيا. تحية لك. شكرا لك على مرورك معنا اليوم. ألف باقة ما تزيش باقة واحدة، باقة ورد لسي محمد صالح العمري في هذا العدد من باقة ورد. احنا ما زلنا مواصلين معكم، نرجع لكم بعد أخبار لحداش متاع الليل ونواصلوا معكم قصص النجاح. لا تذهبوا بعيداً.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: الحادية عشرة ليلة، أهلا وسهلا بالجميع.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: في موجز الأخبار، بلغ العدد الجملي للمشاريع المبرمجة في قطاع الشباب والرياضة بولاية قفصة 61 مشروعا بكلفة تقدر ب 49 مليون دينار، من 25 مشروعا في قطاع الشباب و 36 مشروعا في قطاع الرياضة. ما زال مشروع بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البلدانية بقفصة ضمن القصة الأولى المبرمج منذ سنة 2008. في طور إعلان طلب العروض المرة الثالثة باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليون دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين المقبل 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسة التطبيقية الطبية للناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصرهم عبر المنصة الرقمية speciality.mcente.tn. شدد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة حمد الدوس على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتأسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك لحل الأزمة على المدى البعيد إثر الانقطاعات المتكررة في شبكة الماء خلال هذه الصيفة. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرداس شمال الجزائر اليوم إلى 27 قتيلا إضافة إلى 10 الجرحى. أكدت حركة حماس أن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة. شكرا وإلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: استقبل يومك،
6: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
5: ديماري وبنية زينة،
6: معكم تضوى المراية،
5: تبعني تربح،
6: معايا سافر مع الموسيقى.
5: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
6: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
7: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
6: النغمة اللي ترد الروح.
5: مبروك اللي فرحك يفرحني،
6: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
5: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
7: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
6: معكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه. باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد، الإمضاء رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.
1: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. الجزء الثاني من باقة ورد، نفتح حوارنا مع سيدة مباركة هذا، ونحكو على المرأة في الجنوب التونسي، نحكو على المرأة والنخيل، نحكو على المرأة والواحة، نحكو على الحرف، نحكو على عديد الميادين في علاقة بالمرأة في جهاتنا اللي اقتحمت في الحقيقة عديد المجالات. ولكن في قصة سيدة مباركة هذا، وثم قصة كفاح، وثم نجاح، وثم إصرار. حاضرة معنا عبر الهاتف، مساء الخير، مرحبا بك مدام مباركة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوجه بجذب الشكر والتقدير إلى أسرة هذه الإذاعة الكريمة، والفريق اللي يقوم على تقديم برنامج باقة الورد، على هذه الإضافة الطيبة ودعم فرص تسلط الضوء على المبادرات المحلية. ونشكر المستمعين والمستمعات على حسن المتابعة.
1: يعطيك الصحة.
2: يسعدني أن نشارككم اليوم قصة مهيش قصتي وحدي، بل هي قصة العديد الكثير من النساء الوحيات التي أمن بقدرتهن وأمن بدورهن في بناء مستقبل أفضل. أنا مباركة بن ضو، أصيلة منطقة نوية المعتمدية الجزء الجنوبية، ولاية جبلي، صاحبة مشروع تحويل الخضر والغلال، تجهيز تخليل تصنيع غذائي بالطريقة التقليدية المتوارثة، والموهبة في المجال الحرف هي التطريز اليدوي، العمل عاملة بالمنظومة الفلاحة العائلية لدى صغار الفلاحي، وصاحبة الفكرة والمبادرة الأولى لتأسيس مجمع المرأة والنخيل بنويل. بالمساندة المبادرة هذه، هي فكرة مشروع تسمين فواضل الواحة إلى مستثمر وأعلاف طبيعية.
1: نعم.
2: ما كانش التأسيس المجمع غاية بحد ذاتها، وإلا مجرد إحداث هيكل مدني جديد، كان وسيلة لمساندة مسار تنموي يقوم على تشخيص واقع للفئة المستهدفة وتقييم احتياجاتها وتعزيز إدماجها في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن تكافل الفرص والاستفادة من قدرتها وإمكانياتها في إطار إحياء الموروث الثقافي للصناعات الغذائية والحرف التقليدية.
1: نعم. مدام باركة.
2: أهلا أخوي.
1: اللي تحكي فيه كله كلام مهم جدا وسمح برش، ولكن قبلها أنت أول ما دخلتي حكيتي أنه عندك برشة حاجات حرفة يدوية، العمل وغيره، معناها عندك أكثر من دور، صح؟
2: أيوة. لأنها معناها هذيك الموروث التقليدي متاعنا.
1: نعم.
2: من اللي تخرج من القراية لازم تحفظ كل شيء.
1: ليه؟ في عمر قديش تو؟
2: العمر 53.
1: 53 سنة. قبل 53 سنة ثم قصة، حكولي عليها. البداية متاعك كيفاش كانت؟
2: البداية متاعي هي ثم إني خرجت من القراية في مبكرة، كنت في نخدم مع علاقتي مع دار الشباب بنوية الطيبة ياسر في 2004 في 1994، كنت نشارك معاهم في الشهر التراث بالنسبة للعرض اللباس التقليدي، بالنسبة للعرض الأكل الشعبية، بالنسبة معنا نعمله في أنشطة متاعت إبراز الشرف متاعت الموروث بالمنطقة.
1: نعم.
2: كانت لهذه نقطة البداية متاعت إني نبرز المواهب متاعي وإني معناه نبدأ في يسمى بداية طموح.
1: عام 94 هكا؟
2: أيوة.
1: علاش خرجتي من القراية؟ ظروف؟
2: والله يسمى ظروف اجتماعية واقتصادية ومعنى أكثر من العلم.
1: شنو خدمتي قبل المدام؟ شنو خدمتي قبل في علاقة بالواحة؟
2: بالنسبة لي يعني خدمت في مع منظومة الفلاحة العائلية لدى صغار الفلاحي.
1: تو هذه
2: معاملة يومي.
1: هذه تقبل ولا تو؟
2: لا بالنسبة معناها بديت الخدمة هذه يسمى من 2004.
1: من 2004
2: قبل نخدم في الفلاحة. ايوه
1: من 2004
2: كنت نخدم في الفلاحة مع دبي.
1: نعم فهمتي منه بالضبط شنو قاعد يصير في الواحة هكا ولا؟
2: ايوه لا لم واقب الواحة معناها في خياراتها وفي احتياجاتها.
1: نعم شو لاحظتي؟
2: لاحظت باللي هي راي الارض هي ثروة
1: فيها كل شيء
2: اللي...
1: فيها كل شيء وتنجم تعمل منها كل شيء.
2: فيها كل شيء فيها سواء من الأمن الغذائي سواء من الحركة الاقتصادية سواء من المجال الحرفي كل شيء فيه.
1: ومن غادي تكونت لك الفكرة؟
2: من فميكا. أيوة من فميكا بنت لي اللي هي رأي معناها كي نعملوا ربط ما بين المرأة والواحة رأي ثم إبداعات كبيرة ياسر
1: تنجم تخرج وتنجم تتصرف
2: وعندها أثار اقتصادي
1: واضح. مدام باركة التجربة متاعك في العمل والتجربة متاعك مع الوالد والتجربة متاعك في المجتمع المدني وخليتك تعرف برشا حاجات اليوم وليتي رائدة اليوم تقود مجمع المرأة والواحة هكا ولا؟
2: أيوة
1: هكا ولا؟
2: أيوة.
1: أي شنو تعملوا فيه المجمع؟ أي شنو تعملوا فيه المجمع هذا؟
2: بالنسبة للمجمع ضايا عندك أني معناها فكرة التحويل تثمين فواضل الواحة إلى مستثمر وأعلاف والمشروع متاعي نتاع تحويل الخضار والظلال ومن التشخيص نتاع الحوار مع النسي ومتبادل الآراء معناه والتشخيص اللي قاعد يصير في المجمع لقينا مواهب أخرى ثم مواهب مثلا كما تحويل التمور بجميع أنواعها تقطير أعشاب طبية وعصرية معناها العول لتثمين التوابل والحبوب البهارات وتثمينها معناها في الموارد الغذائية.
1: نعم هذه الكل تشرفي عليها أنت تكوني في النساء هكا ولا؟
2: لا يعني ما نكونش فيهم أما نبرز في المواهب
1: توري لهم
2: في تواصل.
1: نعم
2: من الحوارات نبرز في المواهب ونعلنوا عليها نوصلوا في صوتهم معناها على قد ما نقدر وبارك الله في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بجبلي المعتمدية بجوز الجنوبية إذاعة نفزاوة عندنا زادة جمعية التصفيقات معناها في التواصل ما بين الشركاء.
1: نعم
2: معناها لقينا يد باش تدعمنا في توصيل الصوت.
1: نعم اليوم تلميتوا لكلكم في إطار استغلال مخلفات الواحة وإلا ما أو خيرات مخلفات وخيرات الواحة الكلهم اليوم النساء يسمعوا فينا الكل ثم حاجات اليوم ما نبعدوش بعيد النجم ونخدموهم سهلين فقط أنك توقف وتتفرج وتختار الفكرة وإلا لا
2: صحيح
1: نجم من تجربتكم كيفاش؟
2: تجربتنا كلها يسمى أعمال ميدانية واحدة متوارثة من الأهالي واحدة متوارثة معناها من الاحتكاك الاجتماعي أكثرها ما كانتش على طريق علمي معناها أكثرها كانت ممارسات ميدانية.
1: نعم نعم تو كيف ترجع لتالي تلفتي وراك شوية شنو تقولي نرجع بالزمن لتالي شوية
2: نقول يا ريت راني انتهزت الفرصة هذه من قبل.
1: علاش شنو اللي صار تو شنو اللي تغير؟
2: تغير ياسر تطورات دفعت بينا معناها تسمين الحال اللي عندنا حني على الحاجات اللي ما بين ايدينا وقيمتها راهي حني اللي يمكن قدام ما عندناش الوعي بالامور القانونيه ولا الاداريه اللي باش تكون عندنا نفوذ للوصول للمعلومه والا الاستفسار عده حاجات. معناها ما كناش اللي ما بين ايدينا عندنا تقييم كما نظرتنا تو
1: نعم
2: تولت اكثر تقييم.
1: شنو أحوالها المرأة الوحيدة تو في قبلي في نفزاوة تحديدا؟
2: ما شاء الله مرأة مبدعة، مرأة عندها خيال، مرأة عندها طموح، مرأة تحب تكسر النظرة اللي هي راي مهيش محصورة كان على المرأة الوحيدة باللي هي معناها كعنوان لها. راي المرأة معناها مهما كان مستواها العلمي راي قادرة، قادرة تعطي وقادرة تبدأ.
1: نعم نعم نعم. في كلمة للسيدات اللي يسمعوا فينا الكل، شنو تقولي لهم اللي ما زالوا ما التحقوش معاكم ولا اللي مش فاهمين بالضبط، شنو تقولي لهم؟
2: نقولي لهم راو ماذا بيك تسعى وراء المعلومة، وراو البيبان إن شاء الله بحول الله هاي مفتوحة، والحمد لله سلطة تونس ما شاء الله اليوم في المساندات. ماذا بيك تسعى إلى المعلومة أول حاجة.
1: نعم.
2: ومن بعد تالي طبق أبدأ وإن شاء الله هراو مثلا مش حتى تعثرات.
1: يعطيك الصحة مدام باركة، شكرا على حضورك معنا اليوم. نتمنى لكم كل النجاح. هذه التجربة نتاع مدام مباركة كما قالت راهو برشا فات، ولكن مازال برشا القدام، مازال برشا خير، فقط انك تعرف وين ماشي وتحدد الفكرة متاعك وتفهم بالضبط الموضوع من الناحية القانونية ومن الناحية الإدارية وتعمل على ربي وتخدم. وهذا ماهوش صعيب على كل النساء خاصة في واحات نفزة. وشكرا لك، يعطيك الصحة مدام باركة بن ضوء على حضورك معنا اليوم من قبلي قصة نجاح. كل التحية لمستمعينا في قبلي.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري ودنيا زينة.
3: معكم تضوى المراية.
2: تبعني تربح
3: معايا. سافر مع الموسيقى.
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: النغمة اللي ترد الروح.
2: مبروك اللي فرحك يفرحني.
3: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
2: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة الأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
3: معكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم على الطموح. المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح. باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.
1: مرحبا بكم من جديد. عملنا إطلالة على الجسرين، كان حاضر معنا دكتور محمد صالح العمري من جامعة تونس وأكسفورد، قصة ملهمة في الحقيقة. كانت معنا أيضا مدام بركة بن ضو، حرفية وتشتغل أيضا في تثمين بقايا وأيضا خيرات الواحة. نعملوا إطلالة على السيدة منال بوزيان، مربية أصيلة ولاية قفصة. باش نختموا مع منال بوزيان، نحكوا على التطوير الرقمي اليوم في التربية والتعليم. اليوم حبينا وإلا كرهنا راهو الجانب الرقمي مهم جدا في مدارسنا وإلا في حياة صغيراتنا التربوية، ولكن كيف ما ذكرنا لازم يكون مقنن ويلزم يكون فيه نوع من التجديد حتى يراعي متطلبات المدرسة الحديثة إن صحت العبارة، ولكن في القالب وفي قالب الكل ثم اجتهاد، ثم نستخدم، ثم نتحاول تجدد وتحاول تعطي الفكرة من موقعها حتى بأبسط الإمكانيات. نجاحات كبيرة حققتها سيدة منال بوزيان اللي حاضرة معنا عبر الهاتف. مدام منال مساء الخير، مرحبا بك.
2: أهلا
1: وسهلا. الحمد لله. شكرا
2: على هذه باقة الورد الجميل.
1: شكرا لك، احنا سعداء جدا راهو من حضوركم. احنا نكتسب الخبرة وندخل برشا مجالات، ولكن المجالات هذه اللي انتم اقتحمتوها راهو ماهوش بالسهل. دخلتوا تعبتوا قريتوا لوجتوا سافرتوا وبطلتوا وعودتوا رجعتوا للفكرة، وثم نقد، وثم ناس تحاول تعطل الفكرة، وثم ناس تشجع على الفكرة. هذه كل داخل في محيط العمل. خلينا نتعرف عليك أكثر مدام منال. نعم تفضلي.
2: أنا منال بوزيان، مربية بالمدرسة الابتدائية بلالة. يعني أنا أؤمن بأن المدرسة ليست مكان لتلقين دروس فقط بالحقيقة الرياضية، بل هي فضاء لصناعة الإبداع وبناء شخصية المتعلم. هذا كعلش أنا اخترت أني نوظف معناها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والبرمجة داخل القسم متاعي، حتى يصبح التلميذ فاعل في التعلم، مش فقط يتلقى ولكن يصبح فاعل قادر على التفكير والابتكار، ومش كان مجرد تلقي المعلومة يعني مجرد.
1: نعم. يعني انت تقري في المدرسة اللي قريتي فيها في الابتدائي؟
2: والله اي قريت جزء من حياتي قريت فيها.
1: في المدرسة هذه سنوات عام قديش؟
2: والله نسيت فكرش برشا.
1: في التسعينات. التسعينات.
2: التسعينات. وجدت حصلت على، وأنا كان لي الشرف إني نكون مدرسة لالة، أول من خرج مدرسة لالة المعهد النموذج في قفصة.
1: ما شاء الله. هذه الحاجة. أي هذه الحاجة الباهية. أي.
2: وقتها كنا يعني سبحان الله معناها.
1: عام قديش هذية؟ في التسعينات. كالعادة في التسعينات.
2: 94 هكاك.
1: نعم.
2: مازال وقتها مازال العباد مجتمع بي اصلا، يعني مازال فكره، مازال تجربه جديده بكل
1: فيها. اول تلميذ في لاله يخرج من مدرسه لاله منال بوزيان الى النموذج.
2: ثاني تلميذ، فذكرت ما تخونيش، مش ثاني تلميذ، قبلي كان فما اسمه أنيس وبعد أنا هكاك.
1: تحية لأنيس وتحية لالة وتحية للناس اللي قروا الكل في المدرسة اللي يسمعوا فينا الكل في لالة. نعم. وين بالضبط النموذج قفصة ولا وين؟
2: أي نموذج قفصة.
1: نعم.
2: مازلت التجربة جديدة في قفصة، مازلت يعني مازلت في اللي في زروق، مش فما أقدية.
1: نعم.
2: معناها المعهد
1: اللي هو هذاك هو في نفسه. معناها كنت متميزة من الأول.
2: الحمد لله، الحمد لله، فضل من عند ربي سبحانه. الحمد لله، شكرا لله.
1: نعم.
2: يعني أنا من اللي دخلت المدرسة التعليم الابتدائي، كنت نؤمن إن التوظيف الذكاء الاصطناعي معناها كان ينجم، كما قلت لك، ينجم يكون شخصية التلميذ أكثر، وهذا اللي خلاني معناها نحاول ديما نشرك تلاميذي في مشاريع رقمية وروبوتية.
1: واضح. مدام منال، هربتي بينا شوية، هربتي بينا شوية في الحوار، مشيتي مشي قوية برشا، تعدينا على الجامعة وتعدينا على النموذج. بكالوريا شنو مدام؟
2: 98.
1: بكالوريا
2: 98.
1: رياضيات شنو؟ سيونس.
2: علوم.
1: علوم. علوم. نعم نعم، بتميز كالعادة.
2: الحمد لله.
1: به.
2: الحمد لله.
1: نجحنا البكالوريا شنو؟ قرينا في الجامعة.
2: قريت جيستيون، أنا قريت تصرف في الجامعة.
1: خارج قفص.
2: خارج قفص طبيعي.
1: نعم نعم نعم. وبعده بعيد شوية الجيستيون على على الانفورماتيك وعلى جو هذية متاع الذكاء الاصطناعي والعالم هذا.
2: احنا بتبيعتنا معناها كنا ديما احنا تكويني انا بتبيعتي في السيبيلوت ديما نقرأ الانفورماتيك من اول سنة اولى، معناها احنا كانت التجربة متاع المعهد النموذج ان الانفورماتيك كانت يتقرأ من سنة اولى من معناها برمياني سكوندير.
1: نعم.
2: معناها كنت مدة 7 سنين وانا نتعلم معناها في ديزابيستي نتعلم، معناها عنا كان عنا كنت عنا معناها تجربة باهية.
1: ثم كلوب ثم نادي ثم لا
2: نقرأ قراية اصلا
1: مادة
2: قراية.
1: مادة
2: مادة اي مادة نختبروا عليها وعليها عمليات وكل
1: في الدار. كان عندك كورديناتور؟
2: اي بون مش بعد زي حقيقة كان وقتها مكلف راش كون عندك.
1: نعم نعم، ولكن الاسئلة هذوما نسألوا فيهم باش نشوفوا اكثر.
2: لا كنا كنا لا لا كنا معنا انا عائلتي بسيطه معناها مانيش
1: تحيه ليهم بالمناسبه العائلات بسيطه كلها مهما يكون كل واحد في الظرف اللي تعدى فيه، ثم ناس تعدت بظروف صعيبه ولكن تميز. التحيه للناس الكل اللي يجتهد وراه من عائلات متوسطه الدخل والا دخل عالي والا كلها كل واحد وين يحب ونحط نفسه ينجم يتميز هكا ولا
2: حق. احنا قبل وقتها ما فهميش شكون تلقى في نتفكر فما عام عملوا لكل عائله يظهر لي حاسوب ماش كنت تفكروا
1: نعم.
2: المشروع القديم.
1: نعم انا ما خديتش انا ما خديتش
2: وقت الحمد
1: اي انا ما خديتش
2: والله قديمه الحكايه راه
1: اي اي
2: كانش لوكس التطور
1: اي انا وكمال ما خديناش. كمال اسمع فيه ما خذاش العائله عائلتنا ما خذوش. نعم هذا مهم جدا. اي التكوين معناها موجود ولكن موجود والفكرة موجودة من الأول. بعد البكالوريا بعد التخرج مريتي بسنوات بطالة وإلا دخلنا مباشرة لشو؟
2: لا لا الحق أنا مريت سنوات بطالة الحقيقة
1: برشا
2: فيها برشا بطالة حتى تبدأ تخرج على الجامعات معناها البطالة كانت شكل برشا كنت
1: نعم.
2: برشا مناظرات وكانت صعيبة شوية الحقيقة.
1: ما كنتيش قريبة شوية للميدان هذا حتى وانت بعيدة؟
2: الحقيقة أنا من أول ما معناها شفت قبل إحنا كنا مش نعاونوا عائلاتنا والكل لكن ما كناش نركحوا صحيح بطالة ما مشبتش الدار الحقيقة معناها بمعناه خاطر البطالة هي شنية البطالة يقول لك ما تخليش يخدم في ليتاتيك معناها ما تخليش يخدم موظف
1: نعم نقول. نعم
2: أما مثلا أما الحقيقة كنت نخدم ما كنت قبل فما لي سنتر دابي معناها كل الشركات ما تفكرهمش كان
1: نعم نداء موجودين التو مازالوا موجودين التو أي
2: خدمت فيهم وزادة كيف كيف كنت نخدم وكنت نعيل في عائلتي ونقري في الليتود في الدار كما أي تميتات كما أي معناها متخرج تونسي قاعد في دارهم وعائلته بسيطة يعاون يحاول معناها
1: نعم.
2: ما يتخرج ما يبقاش جامد الحقيقة أنا من ضد الجمود معنا يصيح أنا متخرج أما لا لازم نخدم على روحي لازم نخرج ندبر مصروفي ما نخليش روحي ما نجي حط شيء معنا كنت نوصل نخدم في سنتر دابيل ونخدم معناها نمشي نقري معناها إتود يبدأ عندي إتود في الدار وساعات نقري معناها نيابات في التعليم الابتدائي
1: نعم.
2: في المدارس الابتدائية
1: نعم تقري انفورماتيك وإلا مواد أخرى
2: لا لا نقري عادي مواد عادية
1: خاطر
2: كنت من بيتك تكوني جيد معناها
1: نعم يسمح لك باش تقري أي أي مادة
2: ما عندي حتى مشكلة حتى في شيء قريت حتى في سكوندير في معناها في فك المعاهد الخاصة
1: واضح
2: معناها بالكل
1: واضح هذا يكون الشخصية راه مهم جدا أنك تعمل على روحك منذ الصغرى حتى بعد مرحلة التخرج
2: حتى في الوقت اللي كنت نقرأ معناها ريت في الصيف الصيف نبدأ نقرأ مع مثلا يلين مجمل مصروفي معناها متاع العنطرية في المتالتي متاع
1: نعم.
2: الفاكهة
1: نعم.
2: لازمي نخدم في الصيف نخدم أي حاجة نخدم يجب ندبر مصروفي مش ميش زي أنا قاعد في الدار
1: هذه مساج تعديها للشباب اللي يسمعوا فينا الكل مدام منير
2: لازم لازم لا ما تنرجمش مش تقعد في الدار انا ضد انا انسان يشد الدار ويبقى راقد نهار كامل كيفاش أصلا ربي ما يرزقك صدقني، أنا كان مش على خاطر قلبي حار معناها، صدقني ربي هو اللي رزقني خدمتي هذه ونجاحاتي اللي عملتها من بعد، حتى كان شدت البطالة وكل شيء، لكن بطالتي ما كانتش بطالة يعني
1: كنت
2: بطالة
1: تتحركي؟
2: لا أبدا لا لا،
1: مصروف، مصروف الجيب ومصروف العائلة والأمور ماشية ولا باس؟
2: ماشي، كنت حتى نعاون دارنا مع مصروف، مع رغم رغم قلة معناها الملاليم يعني نجمل فيها، نعاون أمي ونعطي إخواتي كذا، لا فماش هذايا.
1: واضح. الحمد لله تخرجنا، مرينا بالظروف الصعيبة الكل، دخلنا خدمنا،
2: الحمد لله
1: تم انتدابنا والحمد لله. في مدرسة ليلى هكا الأولى، المدرسة الأولى؟
2: لا المدرسة الأولى، المدرسة الأولى كانت في القروين، خدمت في القروين.
1: قديش قعدتي في القروين؟ وين بالضبط؟
2: في القروين في سيد عمر بوحاجلة.
1: قديش قعدتي في سيد عمر بوحاجلة؟ تحية ليهم يسمعوا فينا الكل.
2: ولما الحقيقة ما كانش برشا الحقيقة، خاطر صادف اللي أنا كنت معناها بحبل بوالدي اشتغل عام ما كملتوش، خاطر خذيت مترنيتي من بعد.
1: واضح. ومن بعد تحولت،
2: مشيت تحولت خدمت في سيدي بوزيد في نوايل، ومن بعد دخلت القفصة الحمد لله، يعني نجحت ندخل القفصة ودخلت خدمت في بالخير، ومن بعد الحمد لله دخلت يعني قفصة المدينة تسمى مدرسة
1: ليلى.
2: يعني
1: ليلى بحدا الدار، بحدا الدار.
2: به
1: قديش دامت الفترة هذه؟ قديش عندك تو ملي دخلتي تقري؟
2: والله ما زلت انا تو سمعني 10 سنين من دخلت نختم.
1: ما شاء الله 10 سنين باهية. به تو الاستقرار بعد التورني هذه في سيدي بوزيد وفي القروين، رجعنا القفصة وانطلق العمل عبر النوادي في المدارس، في مدرستك اللي هي في مدرسة ليلى. كيف جاتك الفكرة وإلا تو استقريت لازمني نبدأ نخدم هكا ولا؟
2: هي حقيقة أنا من اللي بديت نخدم معناها كي دخلت للتعليم، يعني كنت عندي ديما أنا مش نكتفي، كان كما قلت لك معناها لازمني ديما نطور الآليات اللي نجم نوصل بها للمعلومة للتلميذ، وكان لي الشرف أني نقري سنة أولى، السنة أولى كانت من أصعب السنوات، تسمى خاطر الصغير باش تحطها على السكة.
1: نعم.
2: معناها لازمك تحاول، بس ما كانش بالنسبة لي أنا التحدي ما كانش هو أنه يعرف يكتب ويقرأ، لا أنا كنت التحدي متاعي إنه التلميذ ينخرط في المنظومة التربوية ويقبل معناها وينسجم.
1: سؤال نعم، سؤال هنا يا أخي، الفضاء القسم هو اللي حفز المعلم وإلا الأستاذ باش يبدع، وإلا الأستاذ هو لازم يخدم أنه يحفز المجموعة اللي تخدم؟ قبلك كانت الإجابة متاعهم تنقول لك بالضبط شنو جاوبوا. هل بالنسبة لي كنتي أنا هو المعلم هو اللي يلقى القسم حاضر باش يقبل يولي يتشجع يخدم، وإلا هو لازم يبادر؟
2: الحقيقة أنا لازم، أنا واحدة من الناس أنا هي اللي بادرت، معناها المبادرة كانت من عندي، خاطر
1: شو اللي شجعك؟
2: هو مش شجعني، ما أنت مفسر لك الوضعية الكل، الحاجة اللي شجعتني ولا اللي أنا قلت لازم تلميذتي يكونوا ممتازين مهما كان النيفو نتاعهم، لازم نخرجهم تلامذة ممتازين. وزيد الحاجة تفسر لك علاش أنا كان الوضعية مختلفة شوية على بقية الزملاء، أنا وقت نخدم في ليلى دخلت في الكورونا، عند وقت فكر الكورونا
1: 2020
2: صحيح، التلامذة كانوا ما يقروش دوام كامل، معناها كانت مشكلة بالنسبة لي باش نكمل البرنامج.
1: نعم.
2: تلامذة صغار كيفاش باش معناها إذا المشكلة مش مكبار، هم يعرفوا يكتبوا ويقروا ما شاء الله ينجحوا، هذا التلميذ الصغير عمره 6 سنين ويزيد ما يقراش، معناها يقرا بريسك ما يقرا شيء، معناها يقرا حصتين في الأسبوع، وش باش يحصل مسكين؟ مش باش يحصل شيء، معناها كانت لازم نلقى حل. الحل الوحيد اني وقت نلتجئها، وعلاش التجأت للتكنولوجيا ولا الرقمنة وقتها، كان وليت عملت جروب ميسنجر بالامهات، قلت لهم مش معقول انا باش قري كان معناها نهارين في الجمعه وبقيت مستقر مساكين يضيعوا، دونك اش عملت انا؟ عملت وليت التجأت اني نستعمل التكنولوجيا الرقميه باش نجم نوصل لتلامذتي
1: عن طريق امهاتهم،
2: عن طريق امهاتهم احسن، وليت انا نسعى اني انا نلوج على البوسيبيليتي الموجوده اني نجم نوصل بها بتلامذتي، كيفاش نجم نوصل بالمعلومه الكتاب كذا، وليت كل مره نلوج على اني نتكون في ميدان العالم الرقمنه، معنا او كيفاش نتعلم على شنو المنصه اللي نجم ندخل بها تلامذتي او لاوليائهم باش يشاريوا يعملوا معايا مثلا نقريهم درس مباشر.
1: نعم.
2: ولا نبعث دروس ولا حاجه، بشوي بشوي ولت عندي اني الشغف اني انا نتكون. كل ما يجي حاجه جديده لازم نتعلمها باش نجم نوصلها لتلامذتي ولا نعلمها لتلامذتي.
1: نعم.
2: بالطريقه هذيك تولفت ما عادش ولا البيسي ولا معناها الحاسوبي لا يفارقني، معناها ولا حاجه اساسيه عندي في القسم. تدخل عليا القسم تلقى لي حاله فاتحه حاسوب ونخدم مع تلامذتي، لاني صحيح تطورت في الفتره هذيك ولت عندي الخبره اللازمه اللي انا نجم نوظفك التركي معناها رقمنه
1: جاوبوا معاك هما
2: بسرعه. لا كيف من غير انا تلامذتي تشد الحاسوب بمعناها نعطيه اللي قدام التمرين هاي وجهي تا يخرج يشد يقول لي انيس نحل الحاسوب الشاشه نعمل انيس الشاشه اليوم يقول لي سناكي ما نخدموش بالشاشه شبيه الشاشه اليوم ما خدمناش بها انيس فهمت كيف. لا لا ما شاء الله عليهم الصغيرات راب لا لا يعرف كل شيء نجم كل شيء
1: مش يقدموا شويه مدام نحكوا على التطبيقه ونحكوا على الخارجة البرة بالنسبة ليك. شنو صار في التطبيقة وشنو حكاية التطبيقة هذه اللي وظفتها؟ لأنه فاضل من الزمن أقل 5 دقائق أقل شوي.
2: أنا بالحقيقة بعد التطبيق هذه كانت فما مسابقة قالوا لنا معناها لازم تشاركوا في مشروع معناها تنتجوا مشروع رقمي تشاركوا به في تمثلوا به مدينة قفصة في معناها المسابقة هذه الوطنية. شاركت به التطبيق وأنا بحكم إني عندي مش منخرطة في النادي البيئة قلت لك ما بحكم
1: هذه متاع البصمة البيئية
2: البصمة البيئية أحسن. نعم. أنا شاركت في كنت مشاركة في برشا مسابقات وخذيت برشا جوائز وعلى مثلا عندي تلميذتي في النادي أنا كنت مؤطرة في النادي رقمنا والروبوتيك عندي تلميذتي اسمها تسنيم صالح نفس مدبية قصة المنتقى الوطني وتحصلت على مركز مشرف. وبعد دخلنا في مسابقة نادي كأس البصمة البيئية. كأس البصمة البيئية هذايا إيه هو معناها مشروع وطني يهدف إلى المحافظة على المحيط المدرسي ومن خلال نشاط في نادي البيئة. وكان معايا زميلتي وداد عبدلي وتحت إشراف السيد المدير ناجح بوزيام تأثير السيدة نعيمة عيسى. كل منا مشاريع رقمية بخلاف المشاريع البيئية اللي هي غراسة والتسميد وال
1: اللي نعرفوهم عادي الأشغال عادية. نعم
2: تعمل منصة معناها رقمية باش أنا وقتها تعمل حاجة رقمنة. أنا وقتها فما هما كي وقت يطلبونا علينا في الكأس البصمة البيئية أعطونا سيت كندي باش نخدموا به احتساب البصمة البيئية. فما ولية قلت لي مدام كيفاش أنا تونسية ونمشي نخدم نحتسب البصمة البيئية نتاعي في موقع كندي يقول لي يا أخي مشيت للكيبيك بالطيارة ولا بالقطار باش نجاوب عليه يعني. ولية قلت لها يعطيك الصحة مدام بالحق هذاك الحق في التساؤل نتاعك. وليت انا معناها بحكم قلت لك تجربتي في الرقمنه وديما معناها التكوين نتاعي مشيت حاولت اني انا معناها برمجت
1: بالموديل التونسي البصمه البيئيه بالموديل التونسي
2: بصمه بيئيه بالموديل التونسي تعتمد معايير تونسيه. وكي يدخل اي ولي ينجم ولا اي معناها متصفح ينجم يحسب احتساب البصمه البيئيه نتاعو تحصل على هذيك وتخرج له ورقه يصحها وينجم يحطها في الدوسي نتاعو. هذه بالنسبه للمشروع نتاعي اللي قدمته واللي تحصلت ومن خلالها تحصلت على كاس البصمه البيئيه بمدبيه قفصه مدرستنا على الكاس. وبعد كماش زاد كيف كان الشرف لي اني بالتمثيل تونس في منطقه توأم الرقميه لوتوني في الدولة بسراييفو في شهر جوان الفارط.
1: نعم.
2: وقتها تقابلت مع برشا مربيين من مختلف الدول الأوروبية.
1: نعم.
2: وشاركنا بأفكار وممارسة جديدة والحمد لله كانت معناها مشاركة جيدة جدا وشرفتنا تونس بهذا الاشتراك في هذا الملتقى يعني الدولي.
1: الحمد لله يا ربي. مدام منال النجاح بالنسبة لك في كلمة اليوم الحاجة البيه أنه قلت يا علش بالتونسي بالموديل التونسي يا أخوي احنا توانسة بالتونسي وفخورين جدا بأن توانسة حتى بالبصمة البيئية متاعنا بعيد عن الموديل الكندي. النجاح بالنسبة لك ما كان سهل؟
2: لا لا ما كانش سهل. أنا تعبت برشا في حياتي قرايتي في كل شيء أمرني أكل الإصرار العزيمة والإصرار. معناها أنا كانت رسالتي معناها رسالتي هي لكل مربي ولا أي إنسان معناها إنه الفكرة إنه الابتكار يبدأ بفكرة وإنه معناها التكنولوجيا وتوظيفها بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: هو جسر نحو التعليم مهوش حاجة هو يعني هي آلية إنك تقدم أفضل ما يمكن والاستثمار الحقيقي يبقى ديما في الإنسان راه.
1: واضح.
2: أنا الحلم متاعي هو إنه المدرسة التونسية تصبح فضاء للابتكار ومعناها بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا باش الجيل ينشأ مبدع
1: نعم.
2: معتمد هويته وقادر على صناعة مستقبله.
1: والأهم من هذا الكل لازمها تشجع المدرسة التونسية، وزارة التربية التونسية تشجع الأساتذة والمعلمين اللي عندهم هالغرام هذه وعندهم هالرغبة هذه في تحسين واقع المدرسة العمومية، خاصة باش يبدعوا أكثر وفي نفس الوقت يشجعوا تلميذات هذوما الموجودين في المدارس متاعنا، لأن الكفاءات موجودة تستنى فقط شكون يحركها وشكون يدعمها وشكون يدز معها ويحتفل معها في كل الحالات. مدام منال، سعادة جدا بوجودك معنا اليوم.
2: شكرا، نشكر على هذه الاستضافة الجميلة والرقيقة، وهذه بقت الورد وصلتني سيئة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، مش بعيدة. لا لا مش بعيدة، تحية لك، يعطيك الصحة. نحيو من خلالك كل المربين التوانسة الكل في القطاع العمومي في القطاع الخاص في كامل المراحل، في الابتدائي في الثانوي وفي الخاص وفي العمومي في التعليم العالي وفي الجامعات التونسية كلها، باش ما يغضبوش من الناس الكل. ونحيو من خلال كل مستمعينا في ليلة في قفصة. شكرا لكل التوانسة اللي تابعونا الكل عبر موجة إذاعة قفصة من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة في تونس وإلى خارج حدود الوطن. هذه باقة ورد، 3 باقات قدمناها، قصص نجاح بإمكانكم أنكم تشاركونا كل قصصكم. تحية رضي العياري، زميلنا كمال عبادي، إبراهيم أو كمال حميدة ورياض الحيدوري، يقول لكم ليتكم سينا. إلى اللقاء.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: صدقت اللجنة الداخلية للبنايات المدنية بولاية قبلي على الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية تناهز كلفتها 10 ملايين دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكري. وضح المكري أن هذه المصادقة تمثل تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ قانون مالي لسنة 2026. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل مع وزير الفلاحة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي وتشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة. أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال ونيفي أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة مع تسجيل ألاف الجرحى. كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة والكيان المحتل يجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لاستهداف مواقع بناء تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تطبيق بنود خريطة الطريق التي تم الكشف عنها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا من عواقب تقويضها. شكرا لكم وتصبحون على خير.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: عسلامة، مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم مش باش نسافروا عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبروا خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من طين الأرض وقهر الإنسان. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال، وكيفاش يواجه اللحن العابر للقارات برود العالم بقوة وبلا تنازل. أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيدها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خلتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكرا للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشفوا مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

ومن جنوب القارة الأمريكية إلى أقصى جنوب القارة السمراء، مريم ماكيبا أو كما يلقبها العالم باحترام ماما إفريقيا. 30 عام كاملة قضتها في المنفى القصري، خاطرت جرأت وغنت ضد نظام الفصل العنصري لابارتيد البغيض، سحبوا جنسيتها، منعوا أسطواناتها وحاصروا اسمها، لكن صوتها بقى يعبر الأسلاك الشائكة والحدود عبر الأثير، حتى يثبت دائما أن الطغاة يرحلوا إلى النسيان، وتبقى الأغنية الأصيلة نبتة برية لا تموت.

قبل ما نغادروا أراضي أمريكا اللاتينية، نتوقفوا بخشوع عند سيرة فيكتور جارا. قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجددا، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة، النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مش شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبذ الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة ناس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائع اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية.

تونس ما أنجبتش صوت واحد للمقاومة، بل أنا بتتمدرس كاملة في وعي الأرض بجانب رسالة البحث الموسيقي ونبض الأزهر الضاوي. نقف توا قدام واحدة من أبهى تجليات مجموعات الالتزام التونسي، فرقة الحمائم البيض.

يدير بجيتاره الخشبي الدافئ وبراءته اللحنية. لم يغني للتسلية أو الترف، بل ثبت هوية كاملة في جدار التاريخ الإنساني بنقاء صوتي وعمق وجداني يشبه مياه الينابيع الجبلية الصافية.

قليلا نحو المرافق الشرقية لبيروت. تقف جوليا بطرس برفقة أوركسترا فخمة وتعلن ختام مدارنا بكبرياء الكبار ونقاء الصوت الكريستالي. نسمعوا لها كيفاش تصافحها ناجر الأرض.

0: في مدارنا لليوم سمعنا المرسيدس سوسا، مريم مكيبة، فيكتور جارة، ناس الغيوين، لزهر الضاوي، إيدير، جوليا بوتروس، وتعلمنا منهم حقيقة واحدة، عندما تسكت المدافع وتجف أحبار السياسيين وتتلاشى خطاباتهم تبقى الأغنية الملتزمة الصادقة وثيقة وحيدة لا يمكن تزويرها أو محوها من ذاكرة الشعوب. الموسيقى هنا مش للطرف والتسلية، بل خط دفاع أخير عن الوعي والكبرياء الإنساني. شكرا لرحلتكم وتفاعلكم معنا في هذا المدار، نلتقي في المدار القادم بحول الله، كونوا بخير.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة .ان.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. رجع الشريط.
5: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
6: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق